0: يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
1: به يسمعني يسمعني. قول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. ما هنا عنا ميم وميم إدغام. ومن بعد عنا نقول من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم. يعني أنت عملت لنا شطر غنن وشطر بليش. هاي
0: عاود شيخنا.
1: واتبعوا جمع
0: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
1: إليكم من ربكم.
0: ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
1: الله يبارك فيك.
0: شكرا. أحسنت.
1: إن شاء الله أحسن. ركز شوية وإن شاء الله نسمعوك المرة الجاية أحسن من هكا هدى.
0: شكرا شيخنا.
1: ربي يبارك فيك. شكرا.
0: الأطفال هذاك علاش المحلية ما خلونيش نركز.
1: ما يسالش. المرة الجاية ركز أحسن.
0: إن شاء الله. بنيتي لو سمحت شيخنا سألت القراءة.
1: بنتك باش تقرا؟
0: إي ويتيت.
1: هاي تفضل.
0: شكرا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هاي يا وداد شنو باش تسمعنا بنتي؟
2: سأقرأ ما تيسر من سورة الحجرات.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
1: قول وداد.
2: تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: وداد عود لي الآية هذه. قول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. جاءكم فاسق فمش غنى غديك. هاي عود.
2: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق.
1: لا لا لا نقول جاءكم فاسق.
2: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

0: الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم.
1: قل لو يطيعكم في كثير من الأمر.
0: واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
1: صحيت وداد به، أحسنت. قديش عمرك وداد؟
0: 11 سنة.
1: باي، ربي يبارك فيك يا سيدي وربي يبارك في اللي علمك. هاي أحسنتي، شكرا على هذه التلاوة. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
2: معك أم إياد من قصرين.
1: مرحبا أم إياد، شنو باش تقرأ لنا؟
2: نقرأ من سورة الذاريات من الآية 31.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: أعوذ، قلقل الطاء بالجداء.
2: نعم،
1: قلقل الطاء بالجداء.
2: قال فما خطبكم.

0: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من
1: فأخرجنا كان فيه فأخرجنا
0: فأخرجنا
1: لا قلق للجيم بالقدية
0: كان فيها من المؤمنين
1: يا أم إياد قلق للجيم بالقدية فأخرجنا فأخرجنا
0: فأخرجنا
1: لا
0: من
1: لا
0: كان
1: لا
0: فيها من المؤمنين
1: عاودها عاودها
0: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
1: أي
0: فما وجدنا فيها غير
1: فيها فيها فيها ما تنساش المد مش فيها فيها غير بيت
0: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية
1: فيها
0: للذين
1: كيف
0: يخافون العذاب الأليم
1: يا أم إياد ما عادش تنسى المدود الطبيعية ما نقولوش وتركنا فيها آية فيها فيها آية
0: وتركنا فيها آية
1: فيها
0: للذين يخافون العذاب الأليم
1: لا قريتها غالطة قريتها غالطة عودها قل وتركنا فيها
0: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ
1: موسى موسى
0: إلى فرعون بسلطان مبين
1: يا أم إياد
0: نعم
1: رانا ما نقولوش موسى نقولوا موسى علاش المدود تاكل فيهم هذه الطبيعية وفي موسى إذ مش وفي موسى إذ هذيك الدارجة متاعنا يلا هاي عاود
0: وفي موسى إذ أرسلنا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر
1: لا مش وقال يولي وزوزك هكا واحد بركة وقال ساحر وقال ساحر أو مجنون
0: وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
1: بارك الله فيكم إياد شوية تركيز ركز في الحروف باش ما نقولوش الجيم جاء نقولوا لها جاء فهمتني لنرسل عليهم حجارة مش حجارة هي ها وعلى الحروف المفخم والمرقق ورد بالك من المدود هذو مهم حاجة لكن المدود كيك تنقص حرف كامل انت وتركنا فيها موسى فيها فتولى به يا أم إياد ان شاء الله نسمعوك مرة اخرى في تلاوة احسن من هكا ربي يبارك فيك احسنت السلام عليكم ناخذ مكالمة اخرى
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام تفضل الاسم الاسم زينب
2: شايمة
1: منين يا شايمة
2: فوق
1: شنية
2: فوق
1: باهي ما سمعتش انا شنية باش تقرا لنا هاي

والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن

0: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.
1: عودها إن هذا لشيء ترى.

0: وعباد.
1: باشا مقول بل هم في، بل هم في ترى،
0: بل هم في شك.
1: لا لا الميم نحب نسمعها، قول بل هم في شك من ذكري.
0: بل هم في
1: صحيت
0: شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
1: بارك الله فيك، صحيت. رد بالك كيف تبدأ فما ميم ساكنة ديما وبعدها فا وإلا واو، فهمتنا نبينوها الميم باهي، نقولوا هم في، ما نقولوش بل هم في هم في هم في لا، ها نبينوها بالقداء. صحيت، باهي التلاوة متاعك شيمة، أحسنتي بنتي على هذه التلاوة، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم قرب لي التليفون شوية باش نسمع.
2: شريفة ملكي.
1: مرحبا بك لالا شريفة. شنو باش تقرا لنا اختي؟
2: سورة الملك. ما تيسر سورة الملك.
1: الملك، تفضل. اي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: بيقول لي أختي قول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ترى وهو على كل، يعني
2: وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم.
1: ترى قول ليبلوكم، ليبلوكم،
2: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: بيه.
2: وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات سباقا.
1: قول سبع سبع سبع سماوات طباقا.
2: سبع سماوات سباقا.
1: صحيت.
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: ترى قولك يقول ينقلب إليك ال... هاي.
2: ينقلب إليك البصر وهو حسير.
1: خاسئا وهو حسير.
2: خاسئا وهو حسير.
1: لا قل لي خاسئا، أغزر بعد التنوين، امشي على طول للحرف الواو واعمل معه غنى، قول خاسئا. ترى
2: خاسئا.
1: صحيح.
2: وهو حسير.
1: به.
2: ولقد خلقنا.
1: لا ولقد قلقل تراه، ولقد زينا السماء.
2: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
1: ترى قل لي رجوما للشياطين.
2: رجوما للشياطين.
1: لا لا الميم هذيا نحبك باش تضغمها في اللام، قول رجوما لي، رجوما لش،
2: رجوما للشياطين.
1: صحيت. به.
2: وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: قول وأعتدنا.
2: أعتدنا لهم عذاب السعير.
1: أي. وللذين،
2: والذين
1: وللذين
2: كفروا.
1: وللذين
2: وللذين كفروا عذاب جهنم
1: بربهم.
2: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: بارك الله فيك. كما ما نقفوش على جهنم، كيف باش نقفوا ونقولوا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس، كيف باش نقفوا باهي. ربي يبارك فيك، احسنتي، شكرا لك يا اختي شريف. ها
2: تبريره راني نقرا من
1: ما شاء الله عليك. اي باهي التلاوه نتاعك كثير
2: معناها باش
1: تشوف الكتيبه. ولا اي هنا نصلحوا فيك، والتلاوه نتاعك باهيه ومازلت تتحسن ان شاء الله، كل ما تزيد تقرا كل ما تزيد تتحسن اكثر اختي شريف.
2: ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك وربي ان شاء الله يعلمك ان شاء الله. ناخذ مكالمه اخرى.
3: الو.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم
2: وعليك السلام ورحمة الله العرب.
1: مرحبا.
2: عايشك. أنا زهر مشيت لبوزيد.
1: مرحبا بيك لالا زهر. أي
2: عايشك يا غالي.
1: شنو مش تسمعنا؟
2: من صفة التكوير.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قول بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.
1: يا للا زهرة.
2: نعم.
1: باه أنت تحب تقراها كيف عبد الباسط؟
2: ما نحبك عبد الباسط.
1: باه توها احنا اقرا هنا في عقلك بالسياسة. قول إذا الشمس كورت وتنفس وإذا النجوم كدرت. فهمتني وتنفس. خذها آية آية.
2: إيه. وإذا الجبال سيرت وإذا العثار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
1: قل علمت نفس ما أحضرت.
2: علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس.
1: قل فلا أقسم بالخنس.
2: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس
1: لا قل والليل إذا عسعس.
2: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
1: قل إنه لقول رسول كريم.
2: إنه لقول رسول.
1: لا أسمعني ما نقولش لقول. لقول رسول. لقول رسول.
2: إنه لقول رسول كريم.
1: الله يبارك فيك أختي زهرة. باهي تلاوتك باهي ما يزمك تركز شوية. قاعدة تقرأ ما وانت تمشي الجمعية ولا لا لا لا ها؟
2: أنا جمعية مش تلفي
1: نص سمبر توني مشي لها نقرأ في الدار. يا باهي ما لا توا هكا إن شاء الله هكا فرحتني يعني. أنت باهي ما شاء الله عليك توا كي باش تمشي للجمعية باش تتحسن بالقدا وتولي تعرف الأخطاء متاعك وتعرف وقتاش تعمل غنة وتعرف وقتاش تعمل إخفاء ها؟
2: العربي. إن شاء الله يا العربي. إن شاء الله
1: يعجب مقاتل في الجنة. الله يبارك فيك. أحسنتي أختي زهرة. شكرا لك على هذه التلاوة. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا
3: بك عايش. لسعد من تونس إن شاء الله.
1: مرحبا بيك سي لسعد. عايش نيب تسمعنا سيدي.
3: أنا ذهلي صوت الرجال الأول تو.
1: كيف؟
3: على ما أعتقد أنا صوت الرجال الأول ذهلي في الحصة اليوم.
1: والله على ما أظن تقريبا. سنشوف. لا لا لا أنت الثاني. الثاني اي تفضل
3: ان شاء الله. سوره مريم ان شاء الله.
1: تفضل. اي
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
1: الله يبارك فيك.
3: قال رب
1: شكرا شكرا شكرا يا سيدي.
3: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا.
1: يا سيدي أسعد يا سيدي أسعد.
3: نعم.
1: الله يبارك فيك شكرا يا أخي. يدي حفظتها وحدك اي ما انت تقرا فيها توا بروايه اخرى ها
3: ورش.
1: لا لا مش ورش انت تقرا اي وفيها راهو فما اخطاء فما اخطاء في المدود ما نقولوش ان نقولوا امراتي يعني فما برشا مدود طبيعيه اكليتهم انت باهي وملول حاول ما تقطعهاش نقولوا كاف هيا عين صاد ما تحاولش باش تعمل فيهم هكا نقولوا كاف ها يا ما يعني لصقهم لبعضهم تسمع فيا سيدي بارك الله فيك وما شاء الله عليك قرايتك باهيه انا ما كان تمشي تزيد تحسنها في المدرسه ولا عند في الجمعيه يعني ما شاء الله تولي تقرا بالكدا وتتجاوز الاخطاء هذوما ما همش اخطاء يعني كبيره تو تولي ما شاء الله تلعلع بالقران سي لسعد ها الله يبارك فيك شكرا على هذه التلاوه أحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية
4: من القلب
5: إلى القلب. إلهي وخالقي يا رب إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب.

إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته أو ذكرته فهو الذي أكرمني. اللهم إن أشرف تاج أحمله تمريغ أنفي على التراب لجلالك. اللهم إن أعظم وسام أحمله وضع جبهتي على الأرض لعبوديتك.

إلهي، أنا الظالم لنفسه المعترف بتقصيره المقر بذنبه، وأنت الجواد الماجد الغني الحميد، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست

إلهي سبحانك سبحانك سبحانك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك.

0: متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك. والطرف حيث أجلته متلفتا في كل شيء يجتلي معناك.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

ذنوب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السلام.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ذات المشكاه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. هذا المقطع الرابع من الحديث 24 من 40 النووية، وأول هذا الحديث وهو حديث قدسي كما تعلمون، فذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار

إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن نحن مع هذا المقطع الرابع من هذا الحديث المبارك. كلنا يعلم أيها الإخوة أن النفس البشرية جبلت وطبعت على الأنف وعلى عزة النفس، وهذا بصورة عامة. وفي العصر الحديث تعاظمت هذه الأنفة وعزة النفس حتى أصبحت مرضا نفسيا يدعى عقدة الاستغناء. هذا المرض النفسي يخلي الإنسان يعتبر ويرى أن أي طلب مساعدة أو إظهار الحاجة لأي شيء هو ضعف ومذلة. يوصل بالبعض منهم حتى من الوالدين يطلب الحاجة من أبوه أو من أمه، أو يظهر أنه هو بحاجة إلى شيء أو يريد مساعدة من أبوه أو من أمه، يعتبر ذلك ضعفا ومذلة، ولذلك لا يطلبها ولا يلمح حتى إليها. جاء هذا الحديث القدسي، جاء هذا المقطع ليداوي هذا المرض السلوكي ببلسم التذلل لله سبحانه وتعالى، حيث يقول ربنا عز وجل فاستكسوني، عليك أن تطلب يا أيها الإنسان. وخلقنا ربي عز وجل في هذه الدنيا كل واحد فينا بحاجة إلى الآخر، وكل منا راه باش يساعد الآخر، وكلنا ربي سبحانه وتعالى وزع علينا المهام في الحياة الدنيا. هناك سؤال أيها الإخوة والأحبة يطرحه الكثير من الناس، بما أن ربي عز وجل يعلم عرينا وعري العبد، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، إذن الله عز وجل يعلم بعري عبده، فلماذا يقول فاستكسوني بمعنى أطلبوا مني أن أكسوكم؟ الجواب أن الدعاء هنا ليس إخبارا لله بحاجة يجهلها. لما ربي سبحانه وتعالى اطلب منا احنا هذا الدعاء فاستكسوني، موش احنا باش نخبره ربي عز وجل انه احنا رانا بحاجه وهو يجهلها، حاشاه ربي سبحانه وتعالى، بل ربي سبحانه وتعالى يدربنا على الاقرار بفقرنا اليه جل جلاله. يدربنا ربي، يريد من الانسان ان يعبر عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، والعبوديه من أصولها وعوامدها، يعني أهم عمود فيها هو الافتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن الإنسان بطبعه يخجل من الاعتراف بعوزه، النفوس السليمة يخجل الإنسان ويحشم باش يعترف أنه بحاجة إلى شيء ما، وبالتالي يحاول أنه يستر هذا النقص أو أن يخفيه عن الآخرين، وربما يخفيه حتى عن نفسه. فحين يأمرنا الله عز وجل أن نطلب الكسوة، فهو في الحقيقة يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعترف بعرينا أولا، لأن من لا يعترف بعريه لن يطلب كسوة من الله. فالطلب هنا مقدمة نفسية ضرورية قبل أن يكون وسيلة للحصول على الشيء. وكذلك الدعاء بصورة عامة، أي دعاء، هو مقدمة نفسية ضرورية باش يعبر بها الإنسان عن حاجته لله عز وجل وعدم استغناءه عن الله جل جلاله. الدعاء ما هوش فقط وسيلة للحصول على شيء، وإنما هو ترجمة لحاجتنا وفاقتنا وعوزنا لله سبحانه وتعالى. إذن الطلب من الله عز وجل ليس ذلاً، بل هو بوابة الحرية من رق المخلوقين، لأنك إذا ما طلبتش ربي ستطلب الآخرين، ستطلب الناس أجمعين. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يعلمنا أن الطلب منه ليس ذلا، بل هو حرية من الرق للمخلوقين. علم النفس الإيماني يعلمنا أن العبد عندما يخر ساجدا في عتمة الليل قائلا يا رب أنا العاري فاكسني، أنا الجائع فأطعمني، أنا الضال فاهدني، فإنه يفرغ شحنات الكبر الكامنة في صدره ويمتلئ قلبه بالأمن النفسي والسكينة، لأنه أسند ظهره إلى ركن شديد. إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. بكلنا نعلم ونعرف أنه من أسماء الله عز وجل الحسنى الستير، وهذا الاسم لا يتعلق فقط بالثياب، بل بستر العيوب والذنوب والعورات المعنوية.
فحين يقول الله عز وجل فاستكسوني أكسكم، فإنه لا يعيدك فقط بثوب تلبسه، مهوش معناتها أن ربي عز وجل لما قالك أكسكم أن وعدك بأنه باش يعطيك ثوب فقط، بل يعيدك أيضا بأن يكون هو سبحانه وتعالى من يتولى سترك، مش حد آخر. برشا من الناس يطلبوا ربي عز وجل الحاجة، لكن في ذهنهم أنه فما شكون اللي باش يقضيها لهم، وفما شكون اللي باش يعطيهم أو يعاونهم في شيء. ولكن هنا ربي عز وجل يعلمنا شيئا آخر، أنه من سيتولى سترك هو الله جل جلاله، مش حد آخر. إذن فهو يعيدك بأن يكون هو من يتولى سترك، وهذا شرف ليك يا أيها الإنسان، وعزة ومكانة ورفعة. يستر فقرك عن الناس، ويستر ذنبك عن العيون، ويستر ضعفك حتى عن نفسك أحيانا. هذا يفتح باب كبير مختلف تماما عن الفهم السطحي للحديث، اللي بعض الناس يحسروا الفهم أنه ربي سبحانه وتعالى بش يرزقهم الثياب حتى يستر أجسادهم. الكسوة الحقيقية هنا هي معنى الحماية والصون، لا القماش وحده. نعم القماش، ولكن معه الحماية والصون. الحديث أيها الإخوة والأحبة اللي احنا بصدده، هذا الحديث يقول الله عز وجل فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. لاحظوا أن ربي عز وجل اختار ثلاثة حاجات هي الأشد التصاقا بالوجود الإنساني. هذوما ثلاثة حاجات: الهداية، الطعام، والكساء. هذوما ثلاثة أشياء مهمين في حياة الإنسان وفي وجود الإنسان. الهداية حاجة العقل والقلب، الطعام حاجة الجسد للبقاء، الكسوة حاجة الجسد للكرامة. العري هنا ليس حاجة ثالثة عابرة، بل هو الحاجة الوحيدة من الثلاثة المرتبطة بالكرامة لا بالبقاء. الإنسان قد يعيش جائعا أياما ولا يموت، ممكن، لكن عريه يذله أمام الناس فورا في وقتها. فاختيار ربي عز وجل هذا المثال تحديدا يعني أنه يخاطب أعمق مكان في نفس الإنسان، وهو خوف من الفضيحة والانكشاف. فما إنسان يحب يكون عاري في الطريق العام، فما إنسان اللطف يخرج لابس وتصير له حادث ويتعرى أمام الناس، الناس كلها تخاف من هذه الفضيحة أو انكشاف الحال، والله لا يكشف لنا حال. إذن القرآن الكريم يميز بوضوح بين نوعين من اللباس في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، بعد أن تحدث عن اللباس الذي يواري السوءة والريش الذي هو الزينة. فهناك لباس ظاهر، طعام، ثياب، مال، مسكن، مركب، وهناك لباس باطن، تقوى، إيمان، حياء، طمأنينة. فحين يقول الله عز وجل أكسكم، فإن الوعد يشمل المستويين معا، الحاجتين، من جهة الرزق المادي الذي يستر جسدك عن الناس، ومن جهة أخرى حالة داخلية من الطمأنينة تستر قلبك من القلق والخوف والشعور بالنقص. كثير من الناس يملكون الكسوة الظاهرة، لكنهم يعيشون عراة داخليا، قلقون، خائفون، مهزوزون، مهزومون. وكثير ممن تبدو عليهم البساطة المادية يملكون كسوة باطنية من السكينة لا تقدر بثمن. فاصل أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدء، وما زلنا نتحدث عن الستر الذي نطلبه من الله عز وجل. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اللباس في الإسلام ليس مجرد خرقة تقي من الحر والقر، بل هو رسالة حضارية، وهو أول مظهر من مظاهر التكريم الآدمي. نتأمل مع بعضنا قصة الخلق الأولى في سورة الأعراف. عندما أكل آدم وحواء من الشجرة ماذا حدث؟ قال لنا ربي عز وجل: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إن أول عقوبة ومظهر للغواية الشيطانية كان نزع اللباس وإبداء العري، ولذلك حذرنا الله عز وجل تحذيرا شديدا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالعري في التصور القرآني ما هيش حالة أصلية بريئة، بل هي نتيجة لانكشاف حصل بعد خطأ، وهذا يجعلنا نقرأ الحديث بشكل مختلف. هذا المقطع من الحديث يخلينا نقرأه بشكل مختلف، وهو أن ربي سبحانه وتعالى عندما يكسونا فهذا يعني أن يعيد سترنا بعدما كشفته الخطيئة أو الضعف الإنساني. إذن لما يقول لنا ربي سبحانه وتعالى فاستكسوني أكسكم، فهذا يعني أن ربي سبحانه وتعالى سيعيد سترنا بعدما كشفته الخطيئة في حياتنا أو الضعف الإنساني. حين يشعر أي إنسان بأي نوع من العري، سواء كان فقرا ماديا أو انكشاف سر يخشى الإنسان أنه يظهر، أو ضعفا نفسيا يخجل الإنسان منه، سبحان الله يوقع الإنسان أنه يضعف نفسانيا فلا يريد أن يظهره إلى الناس، أو خطيئة يخاف الإنسان أنه يفتضح بها أمام الناس، فإن هذا الحديث المبارك يعلمنا حركة نفسية دقيقة. أولا، لا تتجه لتغطية عريك بنفسك عبر الكذب أو التصنع أو محاولة إخفاء الحقيقة عن الله وعن نفسك، بل اتجه مباشرة إلى الله واطلب منه الستر. هذه هي المفارقة الجميلة في هذا الحديث المبارك. الطريق إلى الكسوة يمر عبر الاعتراف الكامل بالعري، لا عبر إنكاره أو التستر عليه بوسائل بشرية هشة. أيها الإخوة والأحبة، الحضارات الإنسانية اليوم عندما تبدأ بالانهيار الأخلاقي والسلوكي، شنو اللي بتعمل؟ أولا، تتجه مباشرة نحو العري المادي والمعنوي، وتعتبر التخلي عن الحشمة أو الستر حرية وتقدما، بينما النص الإلهي والقرآني يربط بين الستر وبين الإنسانية والكرامة. الستر هو الذي يمنح الإنسان آدميته ويميزه عن الحيوان الكائن في الطبيعة بلا لباس ولا كرامة اختيارية. وبما أننا نتحدث عن اللباس، فدعنا نعد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا استجد ثوبا، يعني إذا لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهذا الدعاء مهم أيها الإخوة والأحبة، ديما يربطنا بالعقيدة، يربطنا بالإيمان، يربطنا بالمراقبة، مراقبة الله عز وجل، بالاعتراف بالجميل. اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هكا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كلما لبس ثوبا جديدا صلوات الله وسلامه عليه. نتخيل لو أن كل واحد منا وهو يرتدي ثيابه كل صباح ليتجه إلى عمله أو دراسته، استشعر أنه كل خيط في هذا الثوب وكل لون وكل دفء هو استجابة حية ورحيمة من الله عز وجل لأمر أكسكم. هنا يتحول اللباس إلى محراب شكر، مش باش يوري روح الإنسان ويتراءى أمام الناس ويعجب بنفسه، وباش يوري نفسه قدام الفقراء والمساكين والمحتاجين واللي مهمش قادرين، ويوريهم اللي هو يلبس الماركات العالمية واللي هو عنده ذوق كبير ومهم ويلبس الغالي. وهل مجرة يا أيها الإخوة، نعلم أبناءنا إذا شرينا لهم حاجة عليهم أن يعلموا أنها من الله سبحانه وتعالى، ونعلمهم أنهم يشكروا المولى جل جلاله أنه وفقنا أحنا كآباء وأمهات باش نجموا نشري لكم هذا الشيء. راو اللي شريناه لكم ما هوش دلالة على قوتنا وعظمتنا، وإنما هو دلالة عن ضعفنا. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حتى نشتري لأبنائنا هذه الأشياء، مش باش تتحول إلى رياء وإلى ربما إلى منافسة، شكون يلبس خير وشكون يلبس أغلى وناهي ماركة العالمية اللي يتجاروا عليها وليداتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إذن نحن نعلم أبناءنا أن كل خيط في هذا الثوب وكل لون وكل دفء اللي نشعر به هو استجابة حية ورحيمة من الله عز وجل لأمر أكسكم. هنا يتحول اللباس كما قلنا إلى محراب شكر، وتصبح صناعة الامتنان اليومي درعا يحمي المجتمع من جحود النعم. احنا اليوم البعض منا مش برشا أنه يجحدوا نعمة ربي عز وجل عليهم، من باب أولى أنهم سيجحدون غدا نعمة الوالدين وأفضال الناس عليهم غدوة. إذن من يجحد نعم الله عز وجل عليه فهو أجدر أن نعم الوالدين ونعم الناس أجمعين. المجتمع المترابط أيها الإخوة هو الذي يحافظ على لباسه الخارجي طهارة وعفافا، وعلى لباسه الداخلي حشمة وتذللا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل جلاله أن يحفظنا جميعا، وأن يكسونا وإياكم بثياب العافية والستر، وعلى أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 40 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

مت هنا لوعة وشوقا ووجدا

كيف لا تسكب الدموع جفوني وهي من قبل أن تراك سجام، كيف لا تذهل العقول وتفنى

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حب النبي صلي لي
0: انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خلصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعلام تجارب وعبر من الواقع.
1: هي حياة اختبار.
2: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
1: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
3: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي صاحبي وهو يحاورني: أحسبك استفدت عمليا من درسي ماء من نور، أليس كذلك؟ قلت في فرح كفرح طفل بهدية تعجبه: نعم والله، وجزاك الله عني خير الجزاء. لقد أصبح للوضوء عندي متعة ولذة ما كنت أحسب أني سأجدها يوما. ابتسم صاحبي وقال: والآن تعال نخطو خطوة إلى الأمام. كم مرة يغتسل الناس في فصل الصيف؟ قل لي. عند اشتداد حرارة الجو. قلت: أحسب أن أكثرهم يغتسل مرتين، وكثيرون يغتسلون أكثر من ذلك. قال: طبعا، وبعد ذلك يطيبون ثيابهم ويرشون على أجسادهم رشات عطرية جميلة. والسؤال: لماذا يفعلون كل ذلك يا ترى؟ أجبته: بسبب كمية العرق التي تتصبب من أجسادهم، وربما بسبب الجو الخانق والرطوبة والغبار وحرارة الشمس الشديدة. اتسعت ابتسامته وقال: احفظ هذه الخطوة وتابعني. قلت وأنا أضحك: أنا معك، لن أتركك ما دام طريقك إلى الفردوس. قال: أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد السيارة الخارجي أم محركها الذي لا تدور إلا به؟ قلت على الفور: بل محركها والله. قال وهو يكاد يضحك لعجلتي في الرد: ولو قلت كلاهما ينبغي الاعتناء به بدرجة واحدة لكنت أيضا أصبت. على كل حال، تخيل إنسانا يجعل كل عنايته واهتمامه بجسد السيارة فقط، تزيين وتلميع

0: وتنظيف ومسح وغسيل وإلى آخره. يبذل من أجل ذلك مالا كثيرا وجهدا واضحا ووقتا كبيرا، ثم تكتشف أن محرك السيارة أصلا لا يعمل. قلت على الفور وبصوت حاد: هذا مجنون رسمي أو أحمق أبله، وهل يفعل ذلك عاقل؟ صمت قليلا وهو يحدق في وجهي، ثم قال: اسمعي المفاجأة إذن، يفعل ذلك بالضبط أكثر الناس، وربما أنا وأنت منهم. ارتسمت على وجهي علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وقبل أن أنطق قال: نعود الآن إلى النقطة السابقة، أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد الإنسان أم قلبه وروحه؟ كعادتي أجبته بسرعة: بل قلبه وروحه، لأنهما بمثابة المحرك للسيارة. أجاب: ومع هذا تجد أكثر الخلق يعتنون بأجسادهم غاية الاعتناء والاهتمام، ولا يلتفتون إلى قلوبهم وما يصيبهم فيها من مقاتل وجراح. قلت: زدني توضيحا. قال: ألم نتفق أنهم في الصيف يغتسلون كثيرا لتنظيف أجسادهم مما علق بها من عرق وغبار ونحو ذلك، ثم يطيبون ثيابهم ويعطرون أجسادهم، وذلك ليكونوا مقبولين في مجالس الناس فلا ينفر منهم الآخرون؟ قلت: بلى. قال: فلماذا لا يغسلون قلوبهم ويطيبونها ويعطرون أرواحهم من غبار وصدأ المعاصي والذنوب والغفلات والهفوات والهمزات والهمسات وسماع ما لا ينبغي سماعه ونحو هذا كثير مما يدمر عليهم قلوبهم وهم يضحكون؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مقبولين عند سكان السماء والأرض أيضا. نعم يا صديقي، اعلم أن كل ما لا يرضاه الله تعالى يكون له أثر خطير على هذا القلب، والعاقل الذكي يجتهد دائما، يجتهد أن يغسل قلبه باستمرار حتى يبقى مسؤولا، ليسهل عليه بعد ذلك أن يتلقى أمداد السماء في يسر. هل فهمت الآن؟
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من أول سورة ياسين إلى الآية 11 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة الزهراء العياري.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام، أهلا بك فاطمة الزهراء بن عباس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ومعنا مرحبا بك كذلك فاطمة الزهراء الوسليتي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. ومعنا آمنة بن عباس، أهلا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيكم. إذا المستمعين الكرام، ننتقل إلى حصة التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

0: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
1: بيني سكون الهاء جيدا. فهي
0: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة.

0: أخبارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء

0: أرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا. ننتقل الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر

0: آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم.

0: أكثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم.
1: أحسنت، جزاك الله خيرا وفتح عليك. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذه الآيات ثم نكررها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

سلام فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره

أكثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى في حصة التكرار.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نواصل فيه تلقي وحفظ سورة ياسين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنو حياته هذه، باش ما تمتعش شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا ما تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: كلمات من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

يا رب يا مجيب الدعوات، إلهي منا الدعاء ومن كرمك الإجابة. يا مجيب الدعوات، جئت أزجي صلواتي ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي وتناديك صباباتي بكل اللهجات. إلهي إن تلفت فمنك النور يطوي لفتاتي، أو تهامست أحس النور يغزو همساتي، وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي، وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات، وجنان في فضاء النفس خضر العذبات. تسطح الأحلام فيها كطيور ناغمات، ويفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة.

0: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. أحمدك يا رب، يا من حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون، وأرجوك الصفح عنا يا من يرجو عفوه المذنبون، وأسألك الأمن يا من يلوذ به الخائفون. شكرا لك يا رب، شكرا لك على المنن العظام والعطايا الجسام، وأصلي وأسلم على أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. تسري الصلاة على النبي، تسري فتبعث بالنذى والري للروح الجديد، وتطوف

ربنا لست سبحانك محتاجا إلى أحد، والكل محتاج إليك. يا عليم السر في أغواره، كيف للأسرار أن تخفى عليك؟ كل شيء بك باق دائم، والذي تقضيه مكتوب لديك. يا مضيء النجم، يا قيوم، يا ناقل الأطيار من أيك لأيك. كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويشافي مريضا ويعافي مبتلا، ويهدي ضالا ويرد غائبا، ويتوب على تائب، ويغفر لمستغفر، ويستر على مذنب، ويتجاوز عن مسيء، وهو أرحم الراحمين. إلهي، يا عالم الأسرار، يا لطيف يا كريم، لا شيء مثلك في وصف ولا ذات. يا خالق الأرض بدعا والسماوات، وليس قبلك شيء كي نسميه، وليس بعدك شيء في النهايات. وليس مثلك إلا أنت من قدمي، مهما سبحنا بعيدا في الخيالات. والكون مبتدع، إذ أنت موجده بلا مثال شبيه في البدايات، بقدرة ما لها حد تنظمه على الحقيقة في ماض وفي آت. كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا، ويجيب داعيا ويعطي سائلا، ويفرج كربا ويكشف سوءا، ويزيل هما ويذهب غما، ويزيل حزنا، وهو الرحيم الكريم. إلهي، يا رب، لم تغب عن ناظريك الكائنات. يا إلهي، ليس إلاك البصير، ليس من شيء من الأسرار يخفى عن إلهي، وهو ديان قدير. يا عظيما، لم ينم عمن براهم، أنت بالخلق سميع وبصير. كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا ويهب رزقا، وينشئ سحابا وينزل غيثا، ويرسل رياحا، ويطعم جائعا، ويسقي ظمآنا، ويكسي عريانا، ويأوي شريدا. إلهي، يا سامع الدعاء، يا مقلب القلوب، يا رحمن الدنيا والآخرة، ويا سامع الصوت، ملكت الكون في خلق. إلهي، فما أحد سواك له ولي. هديت عبادك الأحباب ربي، وأنت لكل من ترضى الولي. كل يوم هو في شأن، يحيي نفسا ويقبض أخرى، ويسعد ويشقي، ويضحك ويبكي، ويسر ويحزن، ويهب ويأخذ، ويقوي ويضعف، ويقرب ويبعد، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. إلهي، إن تنعما فالخير يدهش أهله، أو تحرما يا رب أنت المانع. أنت الذي حفظ الخلائق، صانها من كل مهلكة، فيهزم قارع،
أنت الذي دفع البلاء عن الورى فجرى النعيم، فأنت أنت المانع. كل يوم هو في شأن، لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة ولا تقال كلمة ولا تطلق نظرة ولا يخط حرف ولا تمشى خطوة ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة إلا بعلمه تبارك وتعالى، وهو العليم الخبير. خالق الموت والحياة هو الحي، مفيض الحياة في الأشياء، في الغصون الخضر الجميلة، في الطير المغني، في الغابة الشجراء، في الكلام الجميل من فم إنسان جميل عذب شفيف الصفاء. فالحياة التي نرى قبس من نوره، فيه لمسة للبقاء. نوره في الوجود، ما غاب فوق الأرض حي عنه ولا في السماء. سبحانك، سبحانك ربي، سبحانك، إنك أرحم الراحمين. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحاقة بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصور نفخة واحدة.

0: تلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبي لي بي صلي لي
0: أنا في حب الناس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا،

بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام

الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته.

يكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا

0: ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما مش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

الذي له ملك السماوات

الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السلام.

0: والله المستعان على ما تصفون.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

إلا الله. كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسر الهواء، نحمدك اللهم على ما أنعمت وتفضلت. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام.

0: احفظنا من كل شر وسوء يا واحد يا علام
1: يا رب يا فالق الأصباح. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا رب

يا من تفرد بالبهاء وبالسنا في عزه وله البقاء السرمد، يا من له وجب الكمال بذاته، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد.

وإنا عليك نقبل، فلا تقصنا يا رب. إلهنا كن لنا سندا ومعينا، فإنك أنت الكريم الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مباشر جمعنا بكم مستمعين الكرام في هذا اليوم المبارك الجميل، يوم الخميس 21 من شهر ربيع الأول، ربيع الأنوار، الموافق ل 3 سبتمبر 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات فؤاد اليعقوبي في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، وعيدة بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 دقيقتين إلى حدود 9. 71-136-1000 هو رقم موضوع على ذمة السادة المستمعين في تواصلهم معنا، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم موضوع على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. كالعادة زوز محطات خارجية مع مشايخنا الكرام، أولهم في حدود 37 دقيقة كالعادة مع شيخنا منير البلهوان. ككل يوم خميس نتحدث في قصص مأثورة، سواء كان مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، تبرز خصال وسلوك وعلاقتهم جميعا بالله سبحانه وتعالى، بأنفسهم وبالناس أجمعين. اليوم بما أن ما زلنا في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، إذن سوف نتحدث عن المعجزات الحسية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونسرد مع شيخنا منير البلهوان بعض التفاصيل المهمة جدا في هذه المعجزات. كلنا يدرك جانب منها، ولكن سوف نتعمق أكثر بإذن الله تعالى ونبحث في هذه المعجزات مزيدا من التعلق بهذا النبي العظيم. نحن ندرك ونعرف بحكم القرآن العظيم وبحكم السنة النبوية المطهرة أنه نبي مرسل مختار، ولكن نحن يزيد تعلقنا أكثر بهذا النبي العظيم حينما نتحدث عن معجزاته، حينما نتحدث عما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أشياء فضلته عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق أجمعين. المحطة الثانية أكيد باش تكون ككل يوم خميس رفقة شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8:35، وما زلنا مع شيخنا بإذن الله تعالى نبحث في تفاصيل ذاك الحديث الجميل جدا، استحيوا من الله حق الحياء. سوف نبحث في مزيد من التفاصيل في هذا الحديث العظيم، وسوف نسقط بعض التفاصيل على حياتنا اليومية وعن سلوكنا وعن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ثم علاقتنا بأنفسنا، ثم علاقتنا بالناس أجمعين. هذا الحديث لا ينضب معينه أبدا، كلما أردنا أن نبحث فيه عن شيء إلا وظهرت لنا أشياء عديدة جدا وجب علينا أن نشير إليها وأن نظهرها حتى تفهم بعض هذه الأحاديث على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد نبيه عليه الصلاة والسلام، وما توفيقنا إلا بالله سبحانه وتعالى. نحن نحاول وعلى الله التوكل والتسديد والتمكين والفتح بإذنه سبحانه وتعالى. وكالعادة بعض الفقرات القارة اللي تعودتوا بيها في حدود 8 دقيقة اقتصاد، 8:15 دقيقة إذا فقهوا، والنشرة الجوية كالعادة

تجيكم 38 دقيقة ونحن بين هذا وذاك كالعادة نتحدث عن ما ينفعنا في الدين والدنيا والحياة، ونتحدث عن ما يدفعنا دائما للبناء وللعمل ولتعمير هذه الأرض وهذا الكون عموما. نتحدث اليوم عن الأمل، الأمل من خلال القرآن العظيم، من خلال السنة النبوية المطهرة، من خلال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله في حياته، لأنه أكيد أنه نبي قدوة، والقدوة تتأتى أكثر من السلوك وتتأتى أكثر من المعاملات. وهذا النبي العظيم وضع التوازن بين أقواله وبين أفعاله، لذلك كان نبيا مختارا، لذلك بعث لهذه الأمة، لهذا أحبه القاصي والداني عليه الصلاة والسلام، لأن سلوكه لا ينافي قوله والقول لا ينافي السلوك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 7:06 دقائق، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الإنسان بصوت قارئنا فقيدنا الله يرحمه وينعمه إن شاء الله، شيخنا محمد صالح بن حميدة، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. 7:12 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، وسعد جدا ودائما وأبدا بتصفح الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم والاطلاع على كل الأسامي التي تحيين، ومن واجبنا أن نرد التحية بتحية أخرى. فأهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم أجمعين. أختنا سعيدة منصور، سوما أشواق ناجحة، جوهرة حناشي، فاطوم بن سعيد، نجوى كذلك أختنا نجوى فليح كباو، محمد علي حبوبة، ليلى الحاج أحمد، إلهام حفودي، زهرة حاجي، غزالة النصري، لمية سلامي، توفيق عيادي، حفظ يقولها عزيزة رحيلي، كذلك صفحة الزهور عطر، وكل من هم معنا في الاستماع، وحتى الذين لم يدونوا أسماءهم على صفحة التواصل الاجتماعي لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم والصفحة الرسمية. مشكورين جدا، ونعلم جيدا أنكم في الاستماع. أهلا وسهلا بكم جميعا. قلنا منذ قليل أننا إضافة إلى حديثنا مع مشايخنا الكرام سوف نتحدث في موضوع يدفع دائما إلى العمل والبناء والتعمير في هذا الكون، وما جعلنا إلا لذلك، أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، ثم أن نسعى ونعمل ونعمر هذا الكون، وهذا من صميم المحبة لله سبحانه وتعالى والطاعة لله سبحانه وتعالى، ومن صميم العبادة، عبادة المولى سبحانه وتعالى. وهذا العمل يستوجب مدا نفسيا، يعني امدادا معنويا، دفعا لهذه النفس حتى تعمل. سبحان الله، يعني أحيانا، وهذا كما يقال في هذه اللغة العظيمة، كلنا ذاك الرجل، بمعنى وأنه كلنا نتقاسم هذه الحياة، سواء كان في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي. فالإنسان أحيانا يكون صحيح البدن، يعني لا يشكو من أي علة مهما كانت يعني عضوية، ولكن إذا مس هذه النفس أو طاف بهذه النفس طائف، سواء كان من نفسه أو من الشيطان والعياذ بالله، تأثرت هذه النفس ولم تعد قادرة على التحرك، سبحان الله، لأن هذه النفس هي التي تدفع صاحبها حتى يعمل، حتى وإن كان هذا الجسد عليلا أو به ابتلاء من الابتلاءات يعني العضوية، إلا أنك تجد الكثير من الناس وهم مرضى وليسوا بصحيح البدن، ولكن النفسية الطيبة متعلقة بربها سبحانه وتعالى، تجد هذه النفس منشرحة، وتجد هذا الصدر منشرح، وتجد هذا الجسد رغم ما به إلا أنه يتحرك ويعمل ويعمر. لذلك قلنا وأن هذه الروح وهذه النفس مهمة جدا، حينما تصلح وتستقر وتجد توازنها، فإنها تدفع صاحبها دائما إلى العمل وإلى البناء ولهذا التعمير. لذلك أردنا أن نبحث في هذا المبحث العظيم من هذا الجانب النفسي العظيم، وهو الأمل. الأمل هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتوقع دائما دائما دائما، توقع الخير والفرج في كل الظروف مهما كانت هذه الظروف، ومهما أحاطت بصاحبها. ربما تجد الظروف توسوس لك بأن هناك أمر لن يحدث، يعني لن ترى أمرا إيجابيا في هذه الحياة، ولكن يصدها الأمل من هناك، ويأتي حتى يعلن صراحة أن هناك دائما الخير في هذه الحياة الدنيا، وهذا الخير لا يتأتى إلا من رب الخير الذي هو الله سبحانه وتعالى. رغم كل الظروف، إلا أنك تتوقع دائما الأفضل، تتوقع دائما أن الله سبحانه وتعالى معك، أن الله سيوفر لك الظروف الملائمة المناسبة حتى تصل إلى مبتغاك. يعني ربما كل الظروف تكون ضدك، إلا أن هناك شيئا ما، هناك نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك، ينبئك بأن هناك خير قادم رغم كل الظروف. يعني في نفسك تقول من أين سوف يأتي هذا الفرج؟ ولكن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، يجعل لك ويوفر ويخلق لك السبب حتى يحدث ما تريده رغم توقعك النسبي والسطحي أنه لن يحدث. ومع ذلك أنت تأخذ دائما بالأسباب، ولكنها ليست الأسباب التي توصلك إلى تحقيق مبتغاك. المولى سبحانه وتعالى قدر وأذن بأن يحدث ذلك. والأمل هو إيمان، هو عقيدة نابعة من الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته الواسعة بعباده. وهذا الأمل يدفع دائما الإنسان لإنتاج طاقة العمل، تسمى بطاقة العمل، طاقة الدفع، هذا الذي دائما يدفعك للتعمير والتعلم والسعي في الرزق، وهو جدار صد نحو كل يأس قد يزور الإنسان، قد يمنعه من أن يرى الأمل ويدفعه إلى اليأس والقنوط. ثم أن هذا الأمل يحفظ هذه النفس من الاستسلام للمحن وللضغوط. 7:19 سوف نواصل في هذا بإذن الله تعالى. آيات بينت من ذكر الله الحكيم لسورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم نعود إليكم بإذن الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام ليسأل على الوقت 7:25 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا وفي تونس الكل. أهلا وسهلا بكم جميعا. ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9 نتحدث في الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والأمل أنواع سبحان الله. يعني هناك دائما في هذا الدين العظيم فسحة, يعني فسحة لكل من يريد أن يتمعن, لكل من يريد أن ينظر في هذا الدين, لأنه كله رحمة وكله يعني دعوة دائما إلى التدبر وإلى النظر المعمق في هذه الحياة. وديدننا في ذلك قرآن عظيم وسنة نبوية مطهرة, ثم بعد ذلك يأتي نظر وتحقيق العلماء الربانيين الذين بحثوا في هذا الدين العظيم, الذين تأملوا وتدبروا في القرآن العظيم وفي السنة النبوية المطهرة, ثم يأتي هذا القلب الذي يفتي صاحبه عن دراية أكيد, لأن فتوى القلب تتأتى من الاطلاع العميق والتمعن في آيات الله سبحانه وتعالى وفي السنة النبوية المطهرة وفي محبة الله سبحانه وتعالى وطاعته. يعني أولئك جميعا هم طريق المؤمن نحو فهم حياته, نحو تدبر ما يعيشه في هذه الحياة الدنيا. فالأمل نوعان, أمل محمود يعني الممدوح الذي مدحه الله سبحانه وتعالى, وهذا يتأتى عن طريق رجاء المؤمن رحمة الله سبحانه وتعالى مع العمل الصالح الذي يقدمه بين يديه, وتوقع دائما دائما توقع الخير من الله سبحانه وتعالى. وهو وذلك كله ما تستقيم به الحياة ولا تنقطع به مصالح الناس. يعني الأمل الممدوح ذاك الذي يتأتى عن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى, ثم محبة المولى سبحانه وتعالى, ثم الطاعة التي يقدمها المؤمن إلى جانب أخذه بالأسباب وتوقع الخير دائما وأبدا من رب الأسباب سبحانه وتعالى. ثم النوع الثاني هو طول الأمل, وهذا الذي هو مذموم والذي على المؤمن أن يتجنبه قدر ما استطاع إلى ذلك سبيلا, ويجاهد ويكابد نفسه, لأن الله سبحان الله, لأن المؤمن منذ أن خلق في هذه الحياة الدنيا وهو في جهاد عظيم وهو في مجاهدة لنفسه وللشيطان والعياذ بالله, يجاهد حتى ينجو بنفسه, حتى يفوز في هذه الحياة الدنيا. وهذا الفوز في هذه الحياة الدنيا هو إعلان مبدئي بإذن الله تعالى لفوز في الآخرة. طول الأمل وهو المذموم هو التعلق المفرط بالدنيا ونسيان الموت والآخرة وتسويف التوبة, وهذا هو المرض القلبي العظيم الذي يفسد العمل ويفسد على المؤمن حياته ويجعله أسير ومكبل لمتاع الغرور. لأنه من تعلق في هذه الحياة الدنيا بتلك الأمور الفانية, يعني لا ينكر اثنان عاقلان أننا أتينا إلى هذه الحياة دون شيء سوى محبة الله سبحانه وتعالى بالفطرة ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي ذكر في الأزل, ثم نذهب ونغادر هذه الحياة الدنيا وليس معنا شيء. يعني اللبيب الذي فهم هذه الحياة الدنيا لا ينظر إلى متاع الغرور الفاني, لا ينظر إلى شيء سوف يتركه ويرحل، يعني ذاك اللبيب الفطن الذي فهم هذه الحياة الدنيا يجعل من متاع هذه الحياة الدنيا يعني طريق حتى توصله لمرضاة الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمل المذموم هو طول الأمل الذي يجعلك دائما متعلق شديد التعلق بأمور هي في الأصل فانية وسوف تذهب إلى حاد سبيلها. نمشي أكيد مش نمشي مع آيات بينات من ذكر الله الحكيم. لا فاصل، طيب فاصل مع فؤاد ثم لنا عودة بإذن الله تعالى حتى نلتحق بشيخنا منير البلهوان. تفضلوا.
1: إشهار
2: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
0: أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا 7:31 دقيقة في التوقيت هذا بالذات، كيف ما أسبق وعدناكم وككل اليوم خميس، رفقة شيخنا منير البلهوان نواصل هذا المشوار ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى. واليوم كيف ما أسلفت الذكر بما أننا ما زلنا مع هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنور الذي تنور وتزين بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سوف نتحدث مع شيخنا، هو معنا، طيب معنا عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك شيخنا منير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم
0: ويومكم شيخنا، ربي فضلك إن شاء الله. مشكور جدا دائما وأبدا على تلبية الدعوة وتلبية هذا الحديث الممتع الذي سوف يكون معكم بإذن الله تعالى. شيخنا قلنا بما أن ما زلنا مع هذا الشهر العظيم، شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن لا أبدا يعني لا نربط محبتنا لهذا النبي وحديثنا عنه وحديثنا عن السنة النبوية المطهرة لا بيوم ولا بشهر ولا بسنة ولا بأي حدث من الأحداث. نحن نحب هذا النبي العظيم في كل وقت وحين، ونحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نقتفي أثره وأن نقتدي بسنته العظيمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والتوفيق والتمكين من عند الله سبحانه وتعالى. ولكننا نحن العباد الفقراء لله سبحانه وتعالى نحاول جاهدين أن نبحث في سيرته، أن نبحث في سنته، علنا يعني هذا لا يزيدنا، يعني لسنا نبحث هل هذا نبي مرسل، لا، هذا يقين بأنه نبي مختار من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين أن لنا نبي مثل هذا النبي العظيم الكريم. ولكن مزيدا من التعلق به عليه الصلاة والسلام ومزيدا من المحبة فيه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتحدث اليوم بإذن الله تعالى بمعيتكم شيخنا عن المعجزات الحسية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والأثر في ذلك عظيم وكثير جدا. حدثتنا بعض القصص وبعض الأثر وبعض الأحاديث النبوية المطهرة المشرفة عن معجزاته الحسية. شيخنا لكم الكلمة.
3: صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي
0: عليه الصلاة والسلام،
3: صلاة كاملة ودائمة إلى يوم أن نلقى الله عز وجل. الحقيقة أختي الفاضلة كما أسلفت في هذا التقديم المتميز،
0: الله يباركنا فيك،
3: فأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند من عند ربه جل وعلا بآيات باهرات ومعجزات خارقة، المقصود بها رأسا هو إفحام المناوئين والمعادين للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
3: أراد الله تعالى أن يضمن لهم رسالة مفادها وأن هذا الذي يجري على يدي هذا الرجل المبارك بينكم هو ليس من عنده هو، بل من لدن قوة خارقة وراءه تدعيه وتبعث وتدل فيه على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
3: في الحقيقة أصدر قبل سرد هذه المعجزات الكثيرة،
0: نعم،
3: والتي عدها ابن القيم في قوله ومعجزاته وآياته تزيد على الألف،
0: نعم،
3: والعهد بها قريب وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم، ونقلها ونقلها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن. نعم. يعني بالقائمة الجوزية عدى أكثر من ألف معجزة.
0: نعم. أي نعم.
3: وفي الحقيقة عندما نقول معجزة لكل نبي معجزات. معجزات. وهذه المعجزات دعني أقول معجزة رئيسية، معجزة أولية تأتي كما قلنا لإفحام هؤلاء القوم والقتل من جنس ما أبدعوا فيه.
0: نعم.
3: حتى الإنسان يعجز إنسان آخر يزم معناها يفهم في كل قديش الإنسان مختص في الأداب العربية وتعجز في الرياضيات.
0: نعم.
3: الإنسان مختص في الفلسفة وتعجز في التقنية. قوم النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوا وتحققوا في أسانين الكلام أسانين اللغة العربية، فكانت المعجزة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي كتاب الله جل وعلا، حيث قال الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلوات الله عليه قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعجزة الأولى والأساسية كما أسلفنا هي القرآن الكريم، وجاءت في إضافة إلى ذلك معجزات أخرى في ذات النبي صلى الله عليه وسلم في صورته في تصرفاته اليومية.
0: نعم.
3: جاءت في مناسبات كما أسفت عدة في مناسبات احتاج فيها الصحابة إلى أمر ما، فكانت المعجزة تسري على يديه حتى يقوم البرهان على أن هذا الذي يأتي به رسول الله هو من لدن المولى عز وجل، وما ذلك إلا تصديقا وتثبيتا لأقواله. وأذكر على بركة الله تعالى وتوفيقه مما ذكر تكسير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريف، ودليل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام الماء عندما عطش الصحابة وضع صلوات الله عليه يده الشريفة في إناء، فإذا بالماء الزلال العذب ينبع من بين أصابعه.
0: نعم.
3: فشرب الصحابة حتى ارتووا.
0: نعم.
3: ذلك وأورد إلينا جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، ركوة يعني إناء من جلد، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال عليه السلام: ما لكم؟ ماذا تريدون؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك.
0: نعم.
3: يا رسول الله، كطريف الماء اللي عندك في الركوة، أرى هذوكم نريد أن نشرب منهم وأن نتوضأ منهم وهو قليل قد لا يكفي.
0: نعم.
3: قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال جابر: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قداش العدد متاع الصحابة اللي شربوا من هذه الركوة وتوضأوا؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا.
0: الله الله،
3: سبحان الله.
0: أينا.
3: ربنا جل وعلا، بركة من الله، بركة المصطفى عليه السلام.
0: عليه
3: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. كنا 15,000، ولو كان العدد هذايا معناها أكثر بكثير لكفانا. وهذا من بركات النبي صلوات الله وسلامه عليه. المعجزة الموالية كما أن الله تعالى أفاض على يده الشريفة من الماء ما أفاض، فكذلك من بركاته عليه السلام تكثير الطعام القليل.
0: نعم.
3: وأورد جابر في هذا حيث قال: فأخرجت لرسول الله عجينتنا.
0: نعم.
3: عندهم شوية عجينة.
0: نعم.
3: وقيل العجين هو معناها الآن يعني التي معناها يعجن ويخبز فيها الخبز.
0: نعم.
3: قال: أخرجت لرسول الله عجينتنا فبصق فيها وبارك.
0: نعم.
3: ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك. خرج جابر بن عبد الله الإناء هذا، قال فبصق فيه النبي بريقه الشريف المبارك وكذلك في البرمة الذي يعد فيها الطعام. ثم قال عليه السلام ادعو خابزة فلتخبز معك يا جابر، ما ينتظرك يتطلب جهدا كثيرا،
0: صحيح.
3: ما ينتظرك معناها من بركات الله تعالى خير. فقال ادعو خابزة.
0: شيخنا بعد إذنكم فقط نستوقفك لحظات فقط تمرير إشارة ثم نعود حتى نواصل هذا الكلام الطيب إن شاء الله. إشهار
1: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: السلام عليكم مجددا مستمعينا الكرام. 47 دقيقة رجعنا مع شيخنا منير البلهوان. نعم شيخنا، البركة بركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحل في كل مكان يحل فيه، وهذا من تمام معجزاته عليه الصلاة والسلام.
3: إذن نبدأ من حيث انتهينا.
0: نعم.
3: حيث تركنا جابر بن عبد الله،
0: صحيح،
3: يأتي بإنائه للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: والسلام.
3: فإذا برسول الله يبصق فيه ويقول ادعوا خابزة فلتخبز معك واقدحي برمتكم فلا تنزلوها. يعني حط الإناء بتاعك تحت النار وادعوا معك خابزة حتى تعينك على إعداد هذا الخبز. قال فأقسموا بالله، هذا جابر بن عبد الله، أقسموا بالله لأكلوا حتى تركوه وانصرفوا وأن برمتنا لتغط كما هي. يعني لا يزال الطعام فيه.
0: نعم.
3: ما شاء الله
0: كما هو
3: مكدسا، وأكل الناس ما أكلوا ثم انصرفوا. قال هذه من معجزات النبي فيما يتعلق بالبركة في الطعام. هناك معجزة أخرى سجلها القرآن الكريم، سجلها وأخذت اسمها هذه المعجزة سورة كاملة وهي سورة القمر، حيث أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما.
0: نعم.
3: وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا، قمر كان مكتمل، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام مولى عز وجل يشق له القمر إلى نصفين، حتى بدا لأهل مكة حراء بين هذين النصفين، وكما أسلفنا سجل القرآن ذلك بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، صدق الله العظيم. كذلك من معجزاته عليه السلام حنين الجذع إليه.
0: نعم.
3: حنين الجذع، هذا الجذع جذع النخلة، كانت نخلة يعني ثابتة في الأرض وقد كانت يعني مائلة ولم تكن في اتجاه عمودي، كانت مائلة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد عليها حتى يخطب يوم الجمعة. ودأب على ذلك. جابر بن عبد الله يقول كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر بعد مدة وضع معنى صنع للنبي منبرا يعتليه في الجمعة، فقال جابر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. هذا الجذع كان يئن، وفي رواية أخرى كأنه أنين غلام، كأنه معناها رضيع يتعوه ويتألم لفقد أمر ما حنينا وشوقا إلى من كان يقف عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى نزل النبي عليه السلام ووضع يده عليه فسكن. النبي عليه السلام يصبغ ويفيض من حنوه ومن عطفه حتى على الجمادات، محققا هذه المعجزة المباركة. كذلك من معجزاته عليه السلام تجاه أصحابه حيث في معجزات عدة وقع وحدث شفاء للصحابة على يد المصطفى عليه السلام. من ذلك ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه. في غزوة خيبر النبي ليلة الغزوة وعد الصحابة بأن يعطي راية الجيش إلى رجل ربنا جل وعلا يفتح عليه حصون العدو. قال السعد فبات الناس يدوكون ليلتهم كأنهم يروجون أن يعطاها. الناس يتحدثون ويؤولون ويأملوا أن يكون هذا العطاء من رسول الله على يده. فقال النبي من الغد أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قال الصحابة يا رسول الله يشتكي من عينيه. قيل أن رمدا كان بعيني علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه فأتوني به، إيتوني بعلي. فلما جاء علي وقف أمام المصطفى عليه السلام فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع.
0: سبحان الله.
3: ريقه شفاء، ريقه بلسم لكل الجراح. بصق النبي في عين علي فإذا به يبرأ. ثم أيضا ما روي في هذا الباب ما جاء عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق أبي سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ هذا الصحابي رأى ضربة في ساق أخيه أبا مسلم فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة يوم خيبر أصبت في رجلي فكان أثر هذه الضربة لا يزال فيها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها. النفث هو ما بين البزاق والهواء. قال فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. ربنا سبحانه وتعالى أجرى هذا الشفاء. وهذه جملة من المعجزات التي أسلفنا ورد في باب شفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. وفي الحقيقة أود قبل أن أختم هذا اللقاء أن أورد أبيات شعرية جميلة جمعت وأوعت في بيان المعجزات التي كانت متعلقة بذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان عليه السلام أثر عنه الكثير في مشيه في جلسته في غير ذلك في أكله الطعام. كانت البركات والآيات من لدن المولى عز وجل تحيطه في كل تصرف. فما أجمل هذه الأبيات التي نظمت في وصف ذات النبي عليه السلام. فقال خص نبينا بعشر خصال. لم يحتلم قط وما له ظلاله. ليس للنبي ظل لأن الغمامة كانت تظلله فوق رأسه عليه السلام. والأرض ما يخرج منه تبتلع. ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من جسده تبتلعه الأرض ولا تتركه. كذلك الذباب عنه ممتنع. قيل أن الذباب لا يقع على جسد المصطفى عليه السلام. تنام عيناه وقلبه لا ينام. تنام عيناه وقلبه لا ينام من خلفه يرى كما يرى أماما. كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقف في صلاة الجماعة قال يأمر أصحابه ومأموميه لأن يسووا صفوفهم دون أن يلتفت إليهم ويقول إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. قيل لم يتثاءب قط وهي السابعة، ولد مختونا إليها تابعة، تعرفه الدواب حين يركب، تأتي إليه سرعة لا تهرب، يعلو جلوسه جلوس الجلساء، صلى عليه الله صباحا ومساء. صلاة الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه جملة من المعجزات كانت في شخص النبي عليه السلام، وكان لا يراه راء إلا ويشعر أن هذا الجسد المتكامل وهذا الوجه الصبيح لا يمكن إلا أن يكون مؤيدا من لدن المولى عز وجل، فيه من البركات، فيه ما تهفو النفوس وترتاح إليه عند رؤياه صلى الله عليه وسلم. أو أورد الآثار الكثير من المعجزات والبراهين، وكلها تأتي كما أسلفنا تأييدا لبعثته صلى الله عليه وسلم ودعما لرسالته المباركة للعالمين. فآمن عن طريقها من آمن، وأذعن لما رآه من عظيم الصورة أمامه، غير أن بعضهم لا يزال في غيه وفي كفره رغم أنه رأى ذلك، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ربي أكرم به من أكرم، أكرم به من أكرم، وظل من أظل على نفسه، لأنه رغم هذه المعجزات كان بعض الكفرة كان يسترق من نفسه ويذهب ليلقي سمعه على النبي عليه السلام وهو يتلو آيات الله عز وجل، ويذعن ويجزم أن هذا الكلام ليس من كلام البشر بل هو من كلامي ولا من كلام رسول الله، هذا الرجل الأمي الذي يعرفونه بينهم، بل أن هذا الكلام عذب مسمعه، جميل نظمه، هذا غير نظم الناس، لا هو بالشعر ولا هو بهذيان الكهنة ولا هو بأفانين الشعراء، بل إنه كلام غير كلام الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن الذي ربنا سبحانه وتعالى يبشر به المؤمنين في رسالة عظيمة أتت العالمين. سيدي يا رسول الله، باركك الله تعالى في السماوات العلى وفي الأرض، باركك الله عز وجل وأيدك بنوره وتأييده أمام المؤمنين وأمام الملحدين حتى تبقى آية إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا يقف علماء الغرب على كفرهم وعلى غير دين الإسلام، يقفون مبهورين أمام كلمات تأتي أحيانا فيها من الإعجاز ما فيها، آيات سبحان الله معناها يقرأ أحدهم سورة التين في قوله تعالى والتين والزيتون، فيرى أن في القرآن سرا عظيما، إذا جمع التين مع زيت الزيتون في تركيبة كيميائية معينة كان فيه من الشفاء ما فيه. ما كان لرجل أن يتكلم عن أعماق البحار وأن يصدر كلاما فيه حقائق علمية ثابتة يقف أمامها اليوم جهابذة العلماء، ما كان للنبي وأن يكتشف البحر الفرات ماؤه والعذب ماؤه من الأجاج وكيف يفصل بينهما حاج.
0: نعم نسمع فيك شيخنا، يبدو أنه الخط انقطع نوعا ما. على كل حال احنا وصلنا على كل ختام لقانا بشيخنا منير البلهوان، مشكور جدا شيخنا على كل ما تفضلت وذكرت، وشكرا لك، وإن شاء الله في أعداد قادمة نواصل، واللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: تعرفوشي شنية هذيك الجزئيات اللي تنجم تنجح ولا لا مقابل التوظيف بالنسبة للي يبحث عن عمل؟ هنقول لكم عليها. أول حاجة دخلتك ونسق كلامك. رأى المسؤولين على التوظيف

0: حاجة القفلة وما أدرك ما القفلة، كيفاش باش تخدم اللقاء؟ ما تخدمهاش مثلا بعبارة هذاك هو، لا اقفلها بلقاء جميل وكلمة حلوة مثلا. هذا اللي حفظته وأنا ناوي بحول الله باش نحطه على ذمة الشركة إذا كان كتب ثلاثة تفاصيل يخليه أثر قوي في ذهن المسؤول على التوظيف.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

صدق الله العظيم. 8:07. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، ما زلنا مواصلين معكم بإذن الله تعالى بعد ما كنا مع شيخنا منير البلهوان نقتفي أثر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه المعجزات الحسية الطيبة الشريفة المباركة على صاحبها أزكى صلاة وأعطر تسليم، ونحن سعداء بهذا النبي العظيم الكريم الذي أورث فينا حب الله سبحانه وتعالى وحبه عليه الصلاة والسلام، ونحن أبدا لا ننتظر معجزات أبدا حتى نؤمن بهذا النبي العظيم رسولا كريما نبيا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن دائما وأبدا مزيدا من المحبة ومزيدا من التعلق بهذا النبي الكريم نورد هذه المعجزات الحسية حتى نزيد تعلقا به عليه الصلاة والسلام، وحتى نروي لأبنائنا ما كان عليه هذا النبي العظيم رغم كل ما آتاه الله سبحانه وتعالى من فضل، إلا أنه كان رجلا كريما متواضعا محبا للناس أجمعين، محبا حتى يعني مكرما على الأقل، مكرما حتى لأعدائه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى نزيد شرفا بهذا النبي العظيم، حتى نزيد تعلقا بهذا النبي الكريم المرسل من عند الله سبحانه وتعالى المؤيد بهذه المعجزات العظيمة. كنا نتحدث منذ قليل كذلك وما علمنا إياه وفي نهاية الأمر هذا النبي العظيم علمنا أن نكون دائما متعلقين بالله سبحانه وتعالى دون سواه، ولن نتعلق أبدا بهذه الأمور الدنيوية الفانية شديدة التعلق، وهذا ما ذكرناه منذ قليل أنه طول الأمل المذموم وهو التعلق بالحياة الدنيا، شديد التعلق والإفراط في التعلق بهذه الحياة الدنيا وبجزئيات في هذه الحياة الدنيا تمنعنا من أن نرى فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومن أن تكتمل الصورة الحقيقية في نظرنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة وعلى وجه الحقيقة هو خالق لهذه الأمور الدنيوية التي نتعلق بها. نترك الله سبحانه وتعالى أن نترك خالق كل هذه الأمور ونتعلق بهذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقادر على أن يمحوها تماما من حياتنا، فسبحان الله مسبب الأسباب وسبحان الله خالق كل هذه الأمور التي وجب على المؤمن أن لا يتعلق بها شديد التعلق حتى يبقى دائما أمله في الله سبحانه وتعالى. وخير دليلا على ذلك القصص المأثورة عن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عليهم جميعا، وسوف نأتي على قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن كذلك في الأنبياء والمرسلين دعوة إلى الفهم وإلى التدبر وإلى التعقل، فقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام خير دليل على ذلك لما بشرته الملائكة بغلام حليم قال في حقه المولى سبحانه وتعالى قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم، هذا ما قاله سيد الأنبياء أبو الأنبياء جميعا سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني وبقيت أثرا لنا وبقيت قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار ويتعبد به في كل وقت وآن، ينبئنا أننا لا نقنط أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى والأمل قائم فينا دائما. كذلك قصة سيدنا يعقوب لما فقد ابنه الثاني بعد سيدنا يوسف عليه السلام قال في حقه المولى سبحانه وتعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم، وهذا هو تمام الأمل وتمام حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وقد نأتي على بعض الأنبياء كذلك بعد قليل وخاتمتهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 8:12، نخرج في فاصل مع فؤاد ثم لنا عودة حتى نتمم بإذن الله تعالى.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد سؤال قالت فيه صاحبته: في صلاة الجنازة خرج بعض النسوة من المسجد ولم يصلين الجنازة، فلما سئلنا عن ذلك أجبنا بأن المرأة لا تصلي على الجنازة، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب أن هذا الكلام غير صحيح، فالمرأة تصلي على الجنازة إذا حضرت الصلاة وكانت ثم جنازة صلت على الجنازة، لكن إذا كان الجنازة صلى عليها رجال فإن النسوة يصلين جماعة مع الرجال، يعني يتابعون صلاة الرجال فيقتدون بالإمام ويصلون جماعة. أما لو فرضنا أنه لم يوجد رجال، لو فرضنا في بلد مات ميت ولم يوجد من الرجال المسلمين من يصلي عليه ولم نجد إلا نسوة مسلمات، هل يصلون على الجنازة؟ نعم، ولكن لا يصلين جماعة، وإنما كل امرأة تصلي لوحدها جنازة، وهذه الصورة نادرة الوقوع. أما أن تصلي المرأة الجنازة لا محظورة في ذلك، لها ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم. 28 دقيقة مازلنا معكم مستمعين الكرام في هذا الفضاء المباشر صباحك أجمل إلى حدود التاسعة، ونحن نتحدث عن الأمل وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وقد أوردنا منذ قليل قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا يعقوب كأمثلة على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن الأنبياء والمرسلين قدوة لنا في ذلك، فيعني من سوف يكون قدوة في هذه الأمور التي وهذه العلاقة التي تجمع العبد بربه سبحانه وتعالى؟ كذلك سيدنا موسى عليه السلام أمر قومه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على ظلم فرعون، وقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال المولى سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. يعني هذه العاقبة، عاقبة من تعلق بالله سبحانه وتعالى دون سواه، هي عاقبة المتقين عموما، وهي رسالة من الأنبياء لنا جميعا كذلك. ومسك الختام يكون مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سيد الصابرين وسيد المحتسبين وسيد المتعلقين بالله سبحانه وتعالى. والقصص كثيرة جدا في علاقته بالله سبحانه وتعالى في مسألة الأمل وحسن الظن به سبحانه وتعالى، خاصة حينما كان مع رفيقه أبو بكر الصديق يعني في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وهذه الحادثة الشهيرة جدا والتي دائما وكثيرا ما نريدها. ثم في غزوة أحد، وذاك القول العظيم في القرآن الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ثم كذلك إلى جانب هذا، يعني في غزوة الأحزاب، وكل الأمور تنبئ بأن لا مخرج ولا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف بالذات الذي ربما يعني أي واحد فينا لا ينظر إلى أمل أبدا في ذاك الموقف العظيم، وقد سدت السبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بفتح ديار فارس والرومان وسط حصار وخوف شديد، وكل الأسباب تقريبا معدمة إلا سبب واحد يربطك بالله سبحانه وتعالى، هو الأمل وحسن الظن في الله. وهذا ما علمنا إياه سيد الظانين بالله سبحانه وتعالى حسنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فاصل، ثم بإذن الله تعالى نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرز الجوي نتعرف على أحوال الطقس. تفضلوا.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: إشهار.
2: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
3: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
3: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
2: صنعه كيفاش؟
3: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهه الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
2: كلام سهل، ما عادش كون يطبقوا.
3: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي سوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
6: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب من هناك مع زميلنا بلال اليحيوي. السلام عليكم بلال، نهارك سعد ليا إن شاء الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بكيف مسمعي.
1: بارك الله فيك بلال، نتعرف معك على أحوال الطقس فضل.
7: طقسنا ان شاء الله بالنسبه لهذا اليوم الخميس 3 سبتمبر باش يكون قليل السحب بالشمال الوسط ومغيم جزئيا بالجنوب. اللي يميز حاله الطقس اليوم وغدوه ان شاء الله هو الريح اللي باش يكون من القطاع الشمالي تهم في حاجتين، حاله اللي هو اثيره بحاله البحر نظرا للريح اللي باش يكون قوي نسبيا الى محلين قويه قرب السواحل والمرتفعات، وتبقى ضعيفه الى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات، وتتقوى اثناء الليل خاصه بالجنوب مع دوير رمليه محليه. وبالنسبة لدرجة الحرارة هي العامل الثاني اللي بتتهم فيه الريح هذه، تتهم في انخفاض طفيف في درجة الحرارة، ومش تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة على الشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة بقية الجهات. أقصاها تكون في حدود 44 درجة خاصة في أقصى الجنوب الغربي مع ظهور شيلي محلي. يوم غد إن شاء الله الجمعة بتتواصل استقرار في حالة طقس عامة قليلة السحب، مازالت الرياح خاصة معتها في الفترة الصباحية نظرا معتها اليوم يتم إصدار إعلام برياح قوية اللي بتكون سير المفعول بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر لهذا اليوم إلى غاية الساعة الواحدة بعد الظهر ليوم الغد، نظرا معتها لهبوب الرياح هذه القطاع الشمالية اللي بتتواصل غدوة قوية شوية قرب السواحل الشرقية وكذلك بالجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بالتالي البحر غدوة بش يكون مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل اضطراب المتموج بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة إن شاء الله غدوة بش يكون في انخفاض أقل أكثر من اليوم إن شاء الله، تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة على الشمال المنطقة الساحلية الكل بما في ذلك الجنوب الشرقي المرتفعات، وبين 36 إلى حدود 40 درجة تكون في بقية المناطق. ونهاية الأسبوع إن شاء الله باش تميز بالاستقرار كيف في حالة الطقس، ما عدا يوم الأحد إن شاء الله باش يكون فما ارتفاع طفيف درجة إلى درجتين نظرا معناتها لتغير اتجاه الريح، لكن ما فيش اللي معناتها إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم وطيل الأسبوع القادم باش نلاحظوا معناتها تحسن ملحوظ خاصة من ناحية درجة الحرارة اللي باش نخفض معناتها بصفة معناتها ملحوظة إن شاء الله.
1: نختم معك بأوقات الصلاة والشروق.
7: أوقات الصلاة إن شاء الله بالنسبة لليوم صلاة الظهر تكون في الساعة منتصف النهار و26 دقيقة، صلاة العصر في الساعة الثالثة بعد الزوال و57 دقيقة، صلاة المغرب في الساعة السادسة مساء و47 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة الثامنة مساء و5 دقيقة، غروب الشمس اليوم يكون في الساعة السادسة مساء و45 دقيقة، وبالنسبة ليوم الغد صلاة الصبح تكون في الساعة الرابعة صباحا و22 دقيقة، وشروق الشمس يكون في الساعة الخامسة صباحا و52 دقيقة.
1: نعم واضح، مشكور جدا بلال اليحيوي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 8:33 دقيقة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المرسلات بصوت القارئ منير السليتي. ثم لنا عودة بإذن الله تعالى مع شيخنا هشام الصدقاوي حتى نواصل معه إلى ختام صباحك أجمل لهذا اليوم. تفضلوا.

السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام. 8:39 دقيقة كيف ما عودناكم كل يوم خميس رفقة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حديث جميل جدا شيخنا، لأجمل الأنبياء وأكرم وأشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة شيخنا، ونحن نقتفي أثر هذا الحديث كلمة بكلمة شيخنا ومعنى بمعنى، ونريد أن نفهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما فهم هو عليه الصلاة والسلام عن ربه شيخنا، وأراد أن يبلغ ذلك وقال بلغوا عني ولو آية شيخنا. ونحن اليوم بإذن الله تعالى بعد ما أتينا على جل الحواس التي يحويها الرأس شيخنا من عين ومن من يعني من من من نظر ومن سمع ومن كذلك الشم شيخنا ومن الخد الذي هو يحويه الرأس، اليوم سوف يفاجئ السادة المستمعين شيخنا بما سوف تتفضلون وتتحدثوا فيه يا شيخنا إلى السادة المستمعين. حديثنا عن الرقبة وعن العنق، كيف نحفظها حتى نحفظ حياءنا شيخنا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. ما زلنا واقفين على عتبات هذا الحديث العظيم ذو الشأن العظيم، يعني حديث استحيوا من الله حق الحياة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعمود الجسد وهو الرأس، أن تحفظ الرأس. وما وعى ونعود ونزيد ونأكد للسادة المستمعين، شوفوا دقة أداء اللفظ النبوي، قال الرأس وما وعى. وعى يحكي عن الوعي، يعني أن كل ما يحويه الرأس راه عنده علاقة بالوعي وعنده علاقة بالفكرة
0: طبعا،
1: نعم، وعنده علاقة بالعقيدة،
0: نعم،
1: كل ما يحويه الرأس
0: والسلوك شيء.
1: حتى الخد الذي أتينا عليه في الحصة السابقة كان له تعلقات بمنح عقائدي، منح أخلاقي عظيم جدا. فحق بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى. واليوم نصل إلى العمود الأساسي الذي يربط الرأس بالجسد، واللي هو أصل المحرك الأساسي سواء كان للخد أو للرأس. الرأس لا يمكن أن يتحرك إلا بفضل هذا العمود اللي هو العنق أو الرقبة. وقد يغفل عنه الإنسان في سياق الامتثال إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الرأس، قد يغفل عنه ويقتصر كان على الحواس فقط، في حين كان كون أن هذا العنق وهذه الرقبة سميت بلفظين مغايرين، يعني عنق ورقبة. توجيه علاش؟ ما الفرق بين العنق والرقبة؟ وكيفما ورد لفظ العنق في القرآن الكريم وكيفما ورد لفظ الرقبة في القرآن الكريم؟ هذا العمود الأساسي لا يمكن أن نغفل عنه. أنا ديما وقت اللي عندما أذكر هذا العضو الأساسي، هذا العضو الجسدي اللي هو تقريبا هو الذي يربط الرأس بالجسد، ولولاه لما استقرت الرؤوس على الأجساد.
0: ثم أنه عضو يا حياة يا موت شيخ،
1: هذا هو عضو، معناها حيوي بأتم معنى الكلمة. أنا ديما عندما أذكر العنق أذكر قوله تعالى في سورة المنافقون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. يعني لي الرأس كيف يقع إلا بالرقبة، رقبة والعنق. هذا العضو الأساسي كيف يمكن أن نحفظه؟ هذا السؤال، كيف يمكن حفظ هذا العنق؟ هذا العنق كيف ما ورد في القرآن الكريم كما ذكرت، قلت أن العنق ورد في القرآن الكريم في 9 مواضع، والرقبة ذكرت في القرآن الكريم في 9 مواضع.
0: أيوة سبحان الله،
1: انظر إلى هذه المقابلة البديعة. العنق ذكر في 9 مواضع، في 9 مواضع منها 8 مواضع في سور مكية وسورة واحدة مدنية هي سورة الأنفال. تبع معايا توا؟ وتشوف كيفاش المقابلة البليغة التي أنشأها المولى سبحانه وتعالى في ذكر الرقبة والعنق. والرقبة ذكرت في 9 مواضع في القرآن الكريم، 8 منها في سور مدنية إلا واحدة مكية.
0: أين؟
1: اللي هي سورة البلد. باقي السور كل التي ذكرت فيها الرقبة باللفظ المفرد أو بالجمع الرقاب ذكرت في 8 مواضع في القرآن الكريم، كلها سور مدنية. والعنق ذكر في 9 مواضع، 8 منها في سور مكية إلا واحدة بركة
0: مدنية
1: اللي هي سورة الأنفال.
0: نعم.
1: هات خلينا نجيو نعملوا التشريح، ما يسمى بالتشريح.
0: تفصيل.
1: لهذه المقابلة البديعة. وهذه في الأصل نعملوها تمارين صغارنا. نجتمع مع صغارنا، يجي يخلم أطفالنا وصغارنا وحتى زوجنا وحتى أخونا أخواتنا وكذا. نعملوا جلسة باهية. تمرين رياضي باهي. هات خلينا نشوفوا شنو هي 8 مواضع وعلاش ورد العنق في أكثر ما ورد في السور المكية. لماذا؟ لماذا ورد في السور المكية أصلا العنق؟ ما وجه وروده في السور المكية؟ السور المكية نعلم احنا قرينا في علوم القرآن، درسنا في علوم القرآن أن السور المكية اختصت بأمور العقيدة والأخلاق. هذه السور اختصاص السور المكية. إذن بالضرورة سنجد علاقة بين العنق، لفظ العنق والأخلاق والعقيدة، هكا ولا؟
0: طبعا.
1: سنجد أن العنق كما ورد في السور المكية فيه معاني وفيه ارتدادات في معناها في معناها سلوكية، سلوكية معناها متعلقة بالأخلاق ثم عقائدية بصرفة. هذا يسعى العنق. شنو هي تعلقات العنق بالأمور العقائدية؟ هي كيف ما ذكر العنق؟ العنق ذكر في إطار المسؤولية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. العنق له تعلقات بالكبر والذل والخضوع، وكلها أمور عقائدية بحتة. كأن الله سبحانه وتعالى يكره جبارا يشاركه. الله يكره المتكبر ويكره المتجبر والمتفاخر عن الناس. ستجد أن العنق له تعلقات كلما ذكر العنق إلا وله تعلقات باش بالكبر والذل. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان
0: مقمحون.
1: الأغلال ليش ربي عملها سبحانه وتعالى؟
0: لإذلال،
1: يكسر شوكة الكبر في الإنسان. أو عنده تعلقات بالمسؤولية، وكل إنسان ألزم له طائره في عنقه، يعني العنق بمحبة. إما أن يكون طوقا تقلد فيه القلائد تاع الوسام، أو سمة
0: الفخر،
1: لا أو سمة سعى الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى، أو سمة الجزاء الأوفى من عند الله سبحانه وتعالى بأن ذلك العنق لم يلويه ولم يتكبر به ولم يتفاخر به ولم يتطاول به على الخلق.
0: ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر يعني المؤذنون يكونوا أطول الأعناق يوم القيامة.
1: إما أن يكون عنقك فيه قلادة يقلدك الله بها سبحانه وتعالى جزاء أوفى لما لأنك لم تذل عنقك إلا لله سبحانه وتعالى، ولم تلوه عن الناس، ولم تتكبر به، ولم تتطاول به على الناس. فالله سبحانه وتعالى يقلدك قلادة من عنده. وإما أن يكون توقا من النار من الأغلال والعياذ بالله. لذلك يحفظ العنق بهذا. هذا موضع ذكر في سورة الأنفال، يعني في سورة مدنية. كيفما ذكر في سورة مدنية؟ ذكر بتعلقات عقائدية أصلا، ولو أنها في سورة مدنية. علاش سورة الأنفال هي شنية محتواها؟ موضوعها الرئيسي سورة الأنفال شنية؟ ماذا؟ موقعة بدر. موقعة بدر. وموقعة بدر شنو الخاصية متاعها؟ فتدخل من الملأ الأعلى، ملائكة ربي سبحانه وتعالى في موقعة بدر 5000 من الملائكة مسومين، وتدخل بجيش من الملائكة المولى سبحانه وتعالى. إذن العنق الوارد في سورة الأنفال أين في أي آية؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الأمر لشكون؟ للعباد المجاهدين أم للملائكة؟ الملائكة
0: بالطبع.
1: هذا أمر الملائكة. ما دامت الملائكة هي في الـ في الـ في وسط الأمر، وهي المأمورة بضرب الأعناق، الملائكة من نور، والملائكة عندها بعد روحاني، ولا تعصي لها ما أمرهم. فالأمر لم يكن للبشري، ليس لم يكن بغاية الانتقام ولا بغاية التشفي. الأمر ذا بتاع ضرب الأعناق كان من عند الملائكة، كان من عند الله للملائكة. علاش؟ لكسر شوكة الكبر والطغيان للمشركين في غزوة بدر. لذن حتى في سورة الأنفال لما ورد العنق ورد بتعلقات عقائدية روحية. شفت كيفاش العنق هذه تعلقاته؟ الرقبة معناها ذكرت في القرآن الكريم في 9 مواضع، قلنا في 9 مواضع كلها 8 منها مدنية، في صور مدنية. علاش؟ لأن الرقبة أصلا متعلقة باش بالعبودية وبتجارة العبيد وبالعتق
0: وبالدية
1: وبالتحرير وبالعتق وبالتحرير. لذلك هذايا العتق ونظام العبودية وأحكام التي جاءت متصلة بعتق الرقاب وتحرير الرقبة كلها جاءت في إطار في المدينة لما النبي صلى الله عليه وسلم انصب كل مجهوده وكل جهد نتاعو انصب نحو تقنين الأمور نتاع المعاملات وتنظيم العلاقات بين البشر. لذلك ذكرت الرقبة في صور مدنية، 8 صور مدنية إلا في صورة واحدة، في صورة شنية؟ في صورة البلد. ولما وردت في سورة البلد في سورة مكية وردت بألفاظ مخصوصة، يعني وردت مش بتحرير رقب، الموضع الوحيد اللي فيه فك رقبة اللي في سورة البلد. لن تجد قضية اللفظ ذي متاع فك رقبة إلا في سورة البلد. علش ما قالش تحرير رقبة، قال فك رقبة. لما لم يقل تحرير رقبة؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. شوف شوف شوف الاقتران السياق القرآني البديع، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أنت ما تلقاش في حتى بقعة في الصور المدنية تحرير رقبة معها الإطعام معها، يستحيل. تحرير رقبة في الغزوات وفي الحروب في الدنيا كل شيء، ولا في الكفارات.
0: أي نعم،
1: ولا في الكفارات. أما هذه فك رقبة، فك مش تحرير رقبة. ما الفرق بين التحرير والفك؟ الفرق بين التحرير أن الإنسان في تحرير رقبة يتقبى بها هو نفسه بكل ما يكلفه تحرير رقبة.
0: مال
1: في مكة بالذات الناس ما عندهاش مال، أموال. أصحاب النبي كانوا نفرا معدودون وأكثرهم من الفقراء، فلم يكن لهم مال، فلم يكلفهم المولى سبحانه وتعالى بما لم يطيقوا بتحرير رقبة بأن إلا أبو بكر الصديق الوحيد. والقاعدة القانونية عندما تنزل على عموم الناس من خاصية العموم، هذيك استثناء سيدنا أبو بكر الصديق، أما أكثر الصحابة كانوا فقراء فلم يكن لهم مال، فلم يكلفهم الله بما لا طاقة لهم به. إيش قالهم ربي؟ فك رقبة. ما معنى فك رقبة؟ الإسهام في فك رقبة بما عندك، حتى بالطعام، حتى بأن تغيث عبدا، اسمه فك رقبة. أن تفرج عن كرب أخيك، فك رقبة. أن تدفع له ديونه، أن تخلص له بعضا من ديونه، حتى بعض من ديونه، فك رقبة.
0: أي نعم، تقضي عنه بعض الدين. أي نعم،
1: أو إطعام في يوم ذي مسخبة. كيفاش دقة الأداء لفظ القرآني من هنا؟ الرقبة كيف تحفظها رقبتك؟ كيف تحفظها رقبتك؟ تحفظها أولا ساعة بعتق رقبتك من النيران، أو كجت عتق الرقاب، جش عتق العنق. اللهم اعتق رقابنا
0: أمين يا رب
1: من النيران.
0: أمين.
1: ك كيف تعتق رقبتك من النيران لما لا تذل بها كذلك إلا لله سبحانه وتعالى؟
0: في الصلاة شيخ،
1: في الصلاة كذلك، نعم، في ركوعك، في سجودك، أنت سجود نتاعك والركوع لا يؤمنه إلا العنق أصلا، بتحريك الرأس وغيره وغيره. رقبتك كذلك تحفظها باش بحفظ رقاب الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث خير بين أين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا، فاختار بأن يكون عبدا نبيا لا ملكا. علاش؟ أنه اختار أن يملك قلوب الخلق لا أن يملك رقابهم. تحفظ رقبتك لما لا تتعبد الناس، لما لا تطغى على الناس، لما لا تستبد بالناس ولا تملك رقاب الخلق. ثم شكون يحرص باش يملك رقاب الخلق، يحطهم تحت بلغتنا احنا العامية تحت زرزته. هذا هو كيف تحفظ رقبتك وكيف تحفظ عنقك. شفنا تو كيفاش العضو هذا البديع نتاع العنق والرقبه، كيف نحفظه؟ قد يغفل عنه الناس، ولكننا نحن في هذه الحصه نحرصوا باش على الاقل معناها استفزنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، استفزنا واستفز عقولنا للبحث، معناها لم يعين ما يحوي ما يعيه الراس، قال الراس وما وعاه ترك لك المجال نتاع الاجتهاد باش تجتهد وحدك. ديما نقول روى النبي صلى الله عليه وسلم في اسلوبه لا يعطيك معلومه في طبق، خليك ديما تبحث. علاش؟ باش ديما العقل البشري ينشط. ما كانش لو كان اعطاك النبي صلى الله عليه وسلم كل المعلومات اعطاها لك في طبق، ما عقلك سيتجمد. ولذلك هذا الدين القوه نتاعو في استخدام العقل، في استفزاز العقل البشري للتنشيط الذهني، للرياضة الذهنية، للبحث والدراسة. هذا كله مطالبين به، مش مطالبين باش نبلغوا لصغارنا وأطفالنا كذلك، باش ما عادش تجمد عقولهم. توا المشكلة توا أنه حتى الذكاء الاصطناعي توا زاد سكر من الباب نتاع أي حتى تفكير.
0: صحيح،
1: حتى تركيب جملة راهو يسأل تشات جي بي تي هو.
0: للأسف
1: هو يحل، يفتح الذكاء الاصطناعي باش يركب جمله راهو من فعل وفاعل مفعول به. مشكله كبيره برشا عويصه جدا. لم نوجه ابنائنا التوجيه الحسن ونقولوا لهم ونوريهم كيف يستخدمون الذكاء الاصطناعي حتى ما يجمدلهمش عقولهم، والا هي باش مجمده عقولهم اصلا متكلسه من قله الرياضه الذهنيه من قلة إشغال معناها تشغيل وإعمال عقولهم. بنتي خلي حتى يزيد الذكاء الاصطناعي يزيد يسكرهم معناها ويزيد يجمد لهم عقولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ردوا بالنا من هنا، بالله نحب نتوجه بتنبيه خطير جدا خاصة في مادة الذكاء الاصطناعي. أروا الذكاء الاصطناعي إذا أحسن استعماله والله سيكون له معناها وقع وأثار إيجابية جدا، خاصة عندما نحسن توظيفه. كيفاش؟ نقول لأولادنا أنت اجتهد، عمل اجتهادك بلدي، ثم الاجتهاد نتاعك باش تشوفوا مدى تقريبا نجاعته، مدى وجاهته، أعرضه على الذكاء الاصطناعي وشوف هو ماشي على
0: مش العكس.
1: مش العكس بنتي،
0: صحيح.
1: نعم، ساعة تولي تزيد انت تتشجع باش تعمل دراساتك وتعمل استنباطاتك وتعمل تخريجاتك وتعمل توجيهاتك لاي
0: صحيح. شيخنا والله بما انكم ذكرتوا دراسات وغيرها، احنا نتحدث عن العنق وعن الرقبه. شيخنا من اكثر الامراض المنتشره اليوم شيخنا خاصه في صفوف النساء الامراض الغدد، وخاصة منهم التي توجد في الرقبة شيخنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام. والأمراض هذه متأتية من الغضب ومن حبس الانفعالات، وسيدنا عليه الصلاة والسلام قد نبه على الأمر هذا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يعني من باب أولى وأوجه أن يحفظ الإنسان صحته، خاصة شيخنا في هذا المجال، وكل الجسد هو معني بهذا الأمر، والعنق والرقبة كذلك شيخ.
1: طبعا تدخل في إطار الحفظ، أنت بارك الله فيك على اللفتة هذه. الحفظ احنا بالحق ركزنا على الأمور العقائدية، ركزنا على الأمور الأخلاقية صحيح، لكن حتى الأمور معناها العضوية الجسدية الصحية مهمة جدا في حفظ الرقبة. الإنسان وقت اللي معناها يستشيط غضبا وما يكبحش جماح الغضب بتاعه هو، وما يعرفش كيف معناها يقود نفسه في الغضب، مشكلة كبيرة برشا. الأمراض كما قلت بتاع خاصة الغدة الدرقية هذه وغيرها، هي منين تجي؟ من التشنجات. والتشنج منين يجي أصلا؟
0: من الغضب ومن الانفعال.
1: التشنج أصلا من انفعال يجي بنتي، معناها عدم الراحة النفسية. كل راهو كل ضيق نفسي، كل هم، كل غم راهو عنده ارتداداته راهو.
0: صحيح.
1: خاصة على المستوى الصحة متاع الإنسان. دبالكم راهو كل تشنج من شأنه أن هو أصلا عنك المرض هذاك متاع احنا نقولوا معناها العنق متاعه ما عادش نجمي تلف بيه على اليمين على اليسار، تشنج.
0: صحيح.
1: هذاك حتى الطب يقول لك تشنج راهو. علاش؟ تشنج نفسي.
0: صحيح.
1: غضب، متوتر الإنسان، يبدأ متوتر. وكيف يطمئن القلب الإنسان؟ إلا بذكر الله سبحانه وتعالى.
0: إلا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يبارك لنا فيكم شيخنا هشام صدقاوي، مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت، وإن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. في الختام تحيات فؤاد اليعقوبي في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، كانت معكم معادة بالي منذ السابعة الآن التاسعة نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله، ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.
2: الله الله.
0: المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية.
0: هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 12 إلى الآية 26 من سورة ياسين برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا أرحب بكم ريحاناتي، أهلا بك آمنة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام، مرحبا بك فاطمة.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا ومرحبا فاطمة بن عباس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وفاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. إذا نشرع على بركة الله في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يسعى
1: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
0: قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من

الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: نمر مستمعين الكرام إلى التلاوة الفردية، ونبدأ بالاستماع إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحسنتِ آمنة. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء اللوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب له

بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.

قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

يعلمون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن

إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم

0: آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ

قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا فاطمة، أحسنتي وجزاك الله خيرا. إذن مستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قال

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى حصة التكرار. بسم

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. إذا المستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحصة، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتون للفؤاد الكريم، من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة

0: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: الله يحفظكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه علامتنا وفخر بلادنا سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي، ونحن في نهاية كتابه في العقيدة، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يتركوا شيئا من ذلك عمدا أو نسيانا، أما عمدا فلما تقدم في دليل وجوب العصمة، وأما نسيانا فللإجماع، ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تنافي عظيم شرفهم وعلو قدرهم كالجوع ونحوه، وبرهان جواز ذلك مشاهدته فيهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا.
4: آمين يا رب.
5: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث إلى الصفة الثالثة من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين، بعد أن تحدثنا عن صفة الصدق وعن صفة الأمانة التي هي العصمة، نتحدث عن صفة التبليغ، وصفة التبليغ خاصة بالرسل دون الأنبياء. وقلنا أن بين الأنبياء والمرسلين عموم وخصوص. ما معنى؟ أي أن النبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. والفرق أن الرسول نبي أمر بالتبليغ، أما النبي الذي لم يتصف بالرسالة فلم يؤمر بالتبليغ. إذن هذه صفة التبليغ خاصة بالرسل.
4: نعم.
5: قال، يقول مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين أمين، وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه. ما معنى وتبليغ؟ التبليغ هو تبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه، التبليغ بمعنى الإيصال. ونفهم من قوله كل ما أمرهم الله بتبليغه أن ما أوحي إليه، أي ما يوحى إلى الأنبياء والمرسلين، أو هنا إلى المرسلين، فقال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أمروا بتبليغه، وما أمروا بكتمانه، وما خير فيه بين التبليغ والكتمان. أما الأول، ما أمر بتبليغه الوحي، أو ما يوحى إليه وأمر بتبليغه، هذا يجب عليهم أن يبلغوه إلى

0: بأبنائهم. واجب على الرسل أن يبلغوا ما أمروا بتبليغه، ما أوحي إليه على أو ما أوحي به إلى الرسل وأمروا بتبليغه، يجب عليهم أن يبلغوه ويوصلوه
1: صحيح
0: إلى الناس. كما يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالوا أصح محامله ما نقله ما يعول عليه في التفسير عن سيدنا علي بن الحسين من أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، أعلمه، فلما شكاها إليه سيدنا زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها،
1: سبحان الله،
0: والله مبدي ذلك،
1: نعم،
0: بطلاق زيد لها وتزويجها له صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
0: حتى
1: وسلم.
0: نعلم أن هناك أمور أمر بتبليغها
1: صلى الله عليه وآله،
0: وأمور أمر بكتمانها، وأمور هو مخير فيها. يعني مرة أدرس في طلبة فسألني أحدهم قال لي: سيدي ممكن تعطينا مثال عن الأمور الذي أمر بكتمانها؟ فقلت له: يا حبيب، إذا كان هذه الأمور قد أمر النبي بكتمانها
1: كيف
0: وصلت إلينا؟ لو وصلت إلينا فهذا دليل على أنها ليس من الأمور
1: صحيح.
0: المكتومة. يعني ما أمر بكتمانه ما الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانها لم تصل إلينا،
1: نعم.
0: يعني بكتمانها لم يوصلها ويبلغها إلى أحد من الصحابة،
1: صح.
0: يعني جعلها في نفسه صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وهناك أمور هو مخير في التبليغ، كمثلا أحاديث آخر الزمان وعلامات الساعة لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الصحابة، بل خصها بعضا دون بعض كسيدنا أبي هريرة وغيره، وأيضا كأسماء المنافقين، يعني أفصح الأسماء إلى سيدنا حذيفة أمين السر، ولم يبلغ إلى
1: بقية
0: الصحابة. وهكذا هو مخير بين أن يكتمها ولا يبلغها إلى أحد أصلا، أو يختار البعض فيبلغهم والآخر يكتم عنهم هذه الأمور. إذن لكن المعلوم أن ما أمر أو ما أمروا بتبليغه يجب عليهم
1: صح
0: أن يبلغوا، نعم. قال: ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يتركوا شيئا من ذلك
1: صحيح
0: عمدا أو نسيانا
1: صحيح.
0: لا، يعني لا يجوز في حقهم أن يتعمدوا الكتمان، ولا يجوز في حقهم أن ينسوا ما أمروا بتبليغه.
1: نعم.
0: متى ينسى النبي أو يجوز متى يجوز في حقه أن ينسى؟ والحق أن النسيان هنا من الله كما نعلم،
1: صح،
0: لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع، بعد التبليغ المرة الأولى.
1: صحيح.
0: يعني مثلا كما قلنا فيها قصة
1: ذو اليدين.
0: نعم. يعني بعد أن علمهم صلاة الظهر أو العصر وأنها 4 ركعات، يجوز الآن في حقه أن ينسيه الله سبحانه وتعالى ما قد بلغه سابقا صلى الله عليه وسلم للناس.
1: نعم.
0: أما أن ينسى ما أمر بتبليغه من المرة الأولى فهذا مستحيل.
1: مستحيل. صحيح.
0: قال: أما عمدا فلما تقدم في دليل وجوب العصمة، لأنه لو تعمد الكتمان لكان كتمانه هنا ماذا؟ معصية، والمعصية منتفات ومستحيلة بوجوب صفة الأمانة والعصمة. قال: وأما نسيانا فللإجماع.
1: نعم.
0: النسيان هنا أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة إلى يومنا هذا أنه قد وقع نسيان من رسول من الرسل في تبليغ ما أمر بتبليغه.
1: صحيح.
0: ويجوز في حقهم
1: عليهم
0: الصلاة والسلام. قبل أن ننتقل إلى
1: الفقرة
0: الموالية، هذه صفات 3،
1: نعم.
0: وهناك صفة 4 يدرجها أيضا علماء العقيدة والكلام، وهي صفة الفطانة.
1: نعم.
0: يقولون: وواجب في حقهم الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة كما جاء في جوهرة التوحيد.
1: صحيح.
0: طيب، أين صفة الفطانة هنا؟ هو ذكر سيدي علي النور الصفاقسي ثلاث صفات.
1: نعم.
0: وهو لم يكن متفردا في هذا، كثير من العلماء اكتفى بالصفات الثلاث، وكثير منهم زاد صفة الفطانة. من اكتفى بالصفات الثلاث هذه، الصدق والأمانة والتبليغ، ولم يذكر صفة الفطانة، اعتبر أن صفة الفطانة من لوازم صفة التبليغ. فمن وجب في حقه التبليغ يجب أن يكون فطنا، لأن التبليغ يستوجب ويترتب عنه الجدال أو المجادلة والمحاججة والمناظرة، وهذا يلزم في حقه أي المجادل والمناظر أن يكون فطنا، والفطانة بمعنى التيقظ والنباهة لإلزام الخصوم.
1: والأنبياء أكمل الناس عقولا.
0: نعم. يعني فقالوا هذا يعني من اللوازم.
1: من اللوازم. نعم.
0: ومن ذكر الفطانة قال نحن في علم العقيدة والكلام نحتاج إلى البيان ولا يكتفى بدلالة الالتزام.
1: نعم.
0: يعني حتى وإن كان يفهم ضمنا أن المبلغ يجب أن يكون فطنا، يجب أن نذكره. لأننا في مقام تبليغ ومقام بيان ومقام تفصيل في مثل هذا العلم الدقيق، حتى لا يأتي أحد ويقول والله يمكن أن يكون مبلغا ولا يكون فطنا أو لا يكون أفطن الناس. لا يا سيدي، النبي والرسول يجب أن يكون مش فطنا أفطن الناس.
1: نعم.
0: مش ذكيا أذكى الناس، حتى لا يأتي أحد ويحج نبيا من الأنبياء أو رسول من الرسل. ما معنى يحج؟ أي يغلبه في المحاججة. وطبعا كما جاء في القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وقوله سبحانه وتعالى يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا.
1: نعم.
0: والمجادلات تقتضي ماذا؟ الفطنة والتيقظ والنباهة. إذن في العموم هو أربع صفات على سبيل البيان والتفصيل: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ثم الآن سينتقل إلى الحديث عن الصفات الجائزة. طيب ماذا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين؟
1: صحيح.
0: قال ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تنافي عظيم شرفهم وعلو قدرهم كالجوع ونحوه.
1: نعم.
0: كما يقول الإمام اللقاني في الجوهرة وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل، بمعنى أنه يجوز في حقهم ما يجوز لبقية البشر. صحيح. ما لم يكن هذا الأمر يتنافى مع رفعة مقامهم وعلو رتبتهم.
1: نعم.
0: ولا يكون هذا الأمر نقصا في حقهم. مثلا يعني يجوز في حق الأنبياء والمرسلين الأكل.
1: صحيح.
0: والشرب والنوم والزواج والجماع والمشي في الأسواق كما جاء في القرآن.
1: صحيح.
0: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال سبحانه يعني هو في الأخير بشر، ليس ككل البشر.
1: نعم.
0: لكنه تعترضه الأعراض البشرية. وإن كان أكله وشربه ونومه ليس كأكلنا وشربنا. نعم. ونومنا. إحنا قلنا حتى أكله وشربه ونومه على سبيل القربة.
1: قربة. نعم. التعبد.
0: على سبيل التعبد، ولكن هو جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق سائر الأنبياء والمرسلين، ويجوز في حقهم أيضا حتى المرض، لكن المرض غير المنفر.
1: نعم.
0: يعني يجوز أن يصاب بالحمى، يجوز أن يصاب بالإرهاق أو التعب إلى غير ذلك، لكن هل يجوز أن يصاب بمرض يعدي به غيره بحيث إنه يلزم من ذلك عدم الاقتراب إليه وعزلته؟ لا، يجوز أن يمرض بمرض منفر يقرف منه مثلا الناس، يستحيل. طيب وما أصاب سيدنا أيوب؟ قال أهل العلم أجمعوا، كما ذكر هذا الإجماع غير واحد من علماء العقيدة والتفسير، أن ما حصل لسيدنا أيوب إنما كان بين الجلد والعظم، لم يظهر على جلده.
1: نعم.
0: وكل ما ورد في قصص سيدنا أيوب هو من الإسرائيليات.
1: صحيح.
0: لم يأتي نص مسند ولا صحيح يثبت أن سيدنا أيوب ظهر هذا المرض على جلده وهرب الناس وابتعد الناس منه أبدا. كل هذا من الإسرائيليات.
1: وهذا مهم سيدي بيان هذا الأمر، لأنه قصص الأنبياء تسرب إلينا منها كثير من
0: كثير
1: من الإسرائيليات
0: كثير.
1: حتى أصبحت هذه الإسرائيليات هي التفسير الذي يعني
0: يتناقل بين الناس
1: بين الناس. ولذلك نحذر من نحذر من أمور كثيرة في قصة سيدنا آدم، ونحذر في أمور كثيرة من قصة سيدنا شعيب، ومن قصة سيدنا داود، ومن قصة سيدنا سليمان، ومن قصة سيدنا أيوب. أنا علاش ذكرت هذه الأسماء؟ لأنها عند عامة الناس تسربت بعض الأمور سيدي التي قد لا تليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتي ليس لدينا فيها نص صريح لا من القرآن ولا من سنة النبي العدنان. سامحني سيدي،
0: نعم،
1: قد أردت أن أبين هذا.
0: هذا هو كما قلنا، هذا هو الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
1: نعم،
0: أنهم يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر ما لم يكن ذلك فيه حط من مقامهم العلي ورتبتهم الرفيعة، وما لم يؤدي هذا إلى نقص ونفور، ما لم يكن شيئا منفرا،
1: وكل شيء منهم طاهر.
0: نعم، ولما أصلا ولم يعم نبيا قط، ولم يعم نبي قط كما ذكر، وحتى ما ذكر في سيدنا شعيب أيضا من الإسرائيليات أنه كان أعمى، لا، لم يكن أعمى سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. وما حدث لسيدنا يعقوب ليس عمى، إنما هو بياض عينين، بيضت عيناه، فهذا كان عارضا زال بعد ذلك، يعني لم يكن عمى إنما هو بياض عينين بسبب شدة الحزن، ثم زال هذا الأمر العارض. نعم،
1: هذا هو سيدي.
0: وأيضا طيب يقول يجوز في حقهم إذن ما السهو، لا يجوز في حقهم كما ذكرنا السهو حتى في الكلام العادي.
1: نعم،
0: لا يجوز في حقهم، ويعني لله در من قال يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله فالتعظيم لله.
1: نعم،
0: بل بالعكس، يعني في قصة ذي اليدين لعله صلى الله عليه وسلم من شدة استغراقه في الحضور مع حضرة الحق سبحانه في الصلاة،
1: نعم،
0: فخرج من كل هذه الدنيا حتى أنساه الله الموضع الذي هو فيه، هل هو في الركعة الثانية أم الثالث، من شدة الحضور مع الله، مش الغفلة، بل بالعكس هو أنساه الله أو نسي صلى الله عليه وسلم من الله من شدة استغراقه في الحضور. يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم حاضرا مع الله خارج الصلاة، فمن باب أولى أن يكون حضوره تاما على أعلى مقاماته ومراتبه في الصلاة، وهي قرة العين، شدة الاتصال مع الحق سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: وإن كان هذا موجودا في الأولياء،
1: نعم،
0: يعني بعض الأولياء
1: والصحابة
0: والصحابة، يعني يقولوا الأولياء أعلاهم الصحابة،
1: الصحابة
0: فما دونهم، يعني رأوا منهم الحضور الغريب، ولم يروا منهم أيضا أشياء منفرة، يعني حتى الأشياء المنفرة، يعني كانوا
1: قطعت
0: رجله عنده ساجد
1: ساجده.
0: نعم،
1: وما يعني تفطن، وما يعني خليني نقول بلغتنا للدرجة حس بشيء إلا لما وضعوا له الماء الساخن يعني بعد قطع الرجل. وسامحني سيدي، معناها لم لازم تتخيلوا المسألة، يعني معناها قطع الرجل، يعني يعني نشروا اللحمة والعضلات والعظم والعظام، راهم يقصوا فيهم، ولا مخدر ولا حتى شيء.
0: هذا ممكن الآن يعتبروها خرافة، ولكن من يعلم معنى الاستغراق في مقام الحضور مع الله لا ينكر ذلك. يعني أرأيت الغيبة، ليست الغيبة، الغيبة بمعنى الغياب، إنسان دخل في غيبوبة، هذا الذي يستغرق في حضوره مع الله الآن دخل في مقام الغيبة عما سوى الله وشهود الحق سبحانه، ومن كان حاله ذلك لم يعد يشعر بمن حوله.
1: جميل.
0: وما أردت قوله
1: وبه
0: أنه
1: سنختم،
0: نعم،
1: ولعلنا نختم النظم الأسبوع المقبل،
0: الأسبوع القادم نعمله يعني خاتمة إن شاء الله. ويعني الحمد لله أننا وصلنا إلى مثل هذا
1: بهذا، ونسأل الله
0: المقام. نعم،
1: أن يتقبل منكم
0: سيدي. يعني ما أردت قوله، إذا كان بعض الناس الذين صاحبوا العلماء الربانيين والأولياء الصالحين من التابعين مع الصحابة إلى يومنا هذا. يقول يعني لازمته 30 سنة، هكذا قرأنا، ولازمت 40 سنة ما رأيته يعصي الله قط. هذا يبدأ شهادة، والله لو عمري شفت عمل معصية ولا أصلا انهر ولا. إذا كان هذا في حق الأولياء فكيف في حق الأنبياء والمرسلين؟
1: صحيح.
0: يعني لا يجوز أن يظهر عليهم شيء منفر أو شيء يخالف الأمور الشرعية صلوات ربي وسلامه عليهم. أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قدمهم. أمين. وعلى منهجهم. أمين. أمين. وأن يؤدبنا بآدابهم.
1: يا رب. يا رب.
0: فكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما يظهر لك أنها حسنة هي التي تكون في مقامات الأنبياء المرسلين ممكن معصية، وهذا هو المفهوم.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. سيدي محمد بن جماعيات، أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. إلى أن ألقاكم في ربما الحصة الأخيرة، أقول لكم وأذكركم أن الحصص تجدونها على صفحة يوتيوب الإذاعة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ومبقى لي كأخوكم هيثم الإمام كان باش نقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد، نحيي معاني التوحيد، ونغوص في صفاء العقيدة، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: لسان نبي الشريف عفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
4: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وسهل له وسائل التواصل والمعرفة.

0: نتعلم من خلالها ونتواصل بواسطتها ونتعرف على أخبار العالم في لحظات قليلة، وهي نعمة كبيرة إذا أحسننا استعمالها، وقد تتحول إلى سبب للضرر إذا غاب الوعي وحضر التسرع. إن الوعي الرقمي يبدأ من إدراكنا أن كل ما نكتبه أو ننشره أو نشاركه هو مسؤولية نتحملها أمام الله تعالى وأمام الناس. وقد قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة التي نكتبها على شاشة الهاتف لا تختلف عن الكلمة التي نقولها بألسنتنا، فكلتاهما محل محاسبة ومسؤولية. ومن أهم صور الوعي ألا نسارع إلى نشر الأخبار قبل التثبت من صحتها، فكم من خبر غير صحيح أثار القلق والبلبلة، وكم من إشاعة أضرت بأشخاص أو أسر أو مؤسسات. وقد وجهنا القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: فتبينوا. إن من الوعي أيضا أن نحفظ أوقاتنا من الضياع، فوسائل التواصل وجدت لتكون وسيلة نافعة وليست لتستولي على ساعاتنا وأيامنا. فكم من شخص دخل لدقائق معدودة فخرج بعد ساعات دون أن يشعر، وكم من أسرة اجتمعت في مكان واحد ولكن كل فرد كان منشغلا بشاشته فضعف الحوار وقل التواصل الحقيقي بينهم. إن الوعي يقتضي أن نكون أسياد التقنية لا أن نكون أسرى لها. ومن أهم معالم الوعي في العالم الرقمي احترام خصوصية الآخرين، فلا ننشر صورهم دون إذنهم، ولا نتدخل في شؤونهم الخاصة، ولا نسيء إليهم بالتعليق أو السخرية أو التجريح. فالمؤمن يحفظ كرامة الناس حاضرين وغائبين، ويستعمل الكلمة الطيبة التي تصلح ولا تفسد. إن وسائل التواصل يمكن أن تكون بابا عظيما للخير، فمن خلالها ننشر العلم النافع ونذكر بالقيم الفاضلة وندعم المبادرات الإنسانية ونقدم الكلمة الطيبة التي ترفع المعنويات وتدخل السرور على القلوب. فلنجعل من حضورنا الرقمي أثرا جميلا يبقى، ولا ندع خلفنا ما يؤذي أو يسيء. فاللهم ارزقنا حسن استعمال نعمك، اللهم اجعل كلماتنا هادية إلى الخير ومبتعدة عن الشر والأذى. اللهم الهمنا الحكمة فيما نقول وما نكتب وما ننشر. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل ما يضلهم أو يؤذيهم. اللهم وفقنا لاستثمار أوقاتنا فيما ينفع، وجنبنا إضاعة الأعمار فيما لا يجدى. اللهم اجعل وسائل التواصل سببا في نشر الخير والمحبة والعلم النافع. اللهم آمين يا رب العالمين. إن التقنية في حد ذاتها ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، وإنما تكمن القيمة في طريقة استعمالنا لها. فلنكن واعين بما نقرأ، ومتأنين فيما ننشر، ومحسنين فيما نكتب، ولنتذكر دائما أن الكلمة الطيبة تبني، وأن الكلمة الجارحة تهدم، وأن الوعي في استخدام وسائل التواصل هو سبيلنا للاستفادة منها دون أن نقع في أضرارها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا حكمة، وعقولنا وعيا، وألسنتنا صدقا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا سببا في الخير والإصلاح. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. زعم علاش نترباو على فكرة غالطة اللي لازمك تكون طيب ياسر باش الناس تحبك. زعم بالحق كل ما تتنازل أكثر كل ما يستغلوك أكثر. يا أخي الطيبة الزايدة هي اللي باش تجيب لك الاحترام، ولا هي اللي باش تخليك تبيع كرامتك بأرخص سوم؟ وعلاش الناس تحترم الشخص اللي يقول لا ويقدس حدوده؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نخرجوا من فخ الشخص الطيب ونبنيه شخصية قوية يحسبولها ألف حساب. نحبك تفهم اللي الطبيعة البشرية مبرمجة باش تحترم حاجتين، هما القوة والحدود. وكل مرة تبتسم فيها وانت مجروح، انت قاعد تمول في استغلالهم ليك. ربي سبحانه يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وظلم النفس هو أول درجات الركون. المحور الأول لغز الاحتقار. علاش نحتقروا اللي يحاول يرضينا؟ الشخص اللي يحاول يرضي الناس ديما يرسل رسالة للعقل اللاواعي متاع الناس الاخرين اللي وقته ومجهوده ما عندهم حتى قيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد مادحه من الناس ذاما. مثلا كي تعرض منقالة فاخرة للبيع ويجيك واحد يهبط في السوم للشطر وتوافق على البلاصة، الشاري باش يشك في قيمة المنقالة. نحبك تفهم اللي تنازلك المستمر يخليك تظهر كنسخة مقلدة ورخيصة. الاحترام يجي من الاحتكام للعقل والحزم في اتخاذ القرار. وربي يوصينا: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. المؤمن الرزين ما يبيعش مبادئه باش يشري رضا الناس. المحور الثاني صمت رزانة، وكيفاش تسكت اللي ينتقدك. كي واحد ينتقدك قدام الناس هو يحب يكون البطل متاع المسرحية. الصمت المفاجئ يخلق فراغ يخوف. وربي سبحانه يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مثلا كي يقول لك واحد لبستك تقول جاية من العصر الحجري، ما تجاوبوش، استعمل نظرة جليدية في وسط جبينه لمدة 5 ثواني. الصمت هذا باش يحسس المنتقد بالإحراج، هو وقتها باش ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. أما أنت بعد 5 ثواني بدل الموضوع مع شخص آخر. أنت هنا طبقت الحكمة في الأثر كما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول: أميت الباطل بالسكوت عنه ولا ترفعوه بالكلام فيه. المحور الثالث لا السيادية، كيفاش ترفض بقوة. فما فرق كبير بين لا الضعيفة اللي فيها برشا أعذار وبين لا السيادية. نحبك تفهم اللي كي تعتذر برشا على رفضك انت قاعد تعتذر على خاطرك عندك حدود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. استعمل جملة قاطعة لا من نجمش نلبي لك الطلب هذا، ونحي الاستجابة الفورية من مخك وقول باش نشوف أموري ونراجع التزاماتي ونقول لكم بعد. هكا تعطي قيمة لوقتك اللي هو أمانة، وتفكر قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. المحور الرابع قانون الاستقطاب. ما يحبوكش الناس الكل ميسالش. أكبر كذبة هي اللي لازم الناس الكل تحبك. المنافق برك هو اللي يحبوه الناس الكل على خاطره ما عندوش حتى هوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. يعني الحب الحقيقي يجي من سمان الأرض، مش بالتملق الزايف للخلق. ما لا ما تلوش باش تكون محبوب من العباد الكل، أما لوش باش تكون محترم من روحك. ربي سبحانه يقول ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. مهم ياسر أنك تفهم اللي كراهية المستغلين هي وسام شرف ليك، واللي الاحترام تدفع حقه بشوية مواجهات خطوة بخطوة. المحور الخامس التعاطف البارد. كيفاش ما تكونش اسفنجة عاطفية؟ نحبك تفهم اللي المتلاعب ديما يلوج على الشخص الطيب اللي يمتص مشاكل الناس الاخرين. ربي وصينا ولا تزر وازرة وزر اخرى. مثلا كي يجيك واحد صاحبك يشكي من ازمة مالية على خاطره وما يعرفش يتصرف، ما تعطيهش من فلوسك اللي انت محتاجها. حبك تفصل بين نفهم مشكلتك وبين انا مسؤول على حلها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. استعمل جملة نتفهم موقفك، نتمنى تلقى حل قريب، واسكت ما تقولش كيفاش نجم نعاونك، خاطر هو وقتها باش يهند عليك. المحور السادس صدمة الانقراض. كيفاش تصمد كي يضغط عليك؟ كي تبدأ تقول لا الناس باش يضغطوا عليك أكثر. وقتها يلزمك تفهم اللي سياستهم باش تكون الابتزاز العاطفي. ربي سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. التطبيق خلي وجهك كما تمثال من رخام، وكي يتهموك بالتغيير قول من حقك ترى الأمور كما تحب، وما تجدلش على خاطر الجدال هو نقطة ضعف. ربي يقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما لا تفكر ديما اللي الاحترام يتنزع بالحدود الصارمة مش بالتنازلات اللي تغضب ربي، واللي كلمة لا السيادية هي الحصن اللي يحمي طاقتك وأمانتك الدينية. والصمت هو رزانة اللي تخلي كلام المستفزين يطيح في الماء. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأخيرا أعرف اللي طاقتك هي رزق من عند ربي، ما لا ما تصرفها كان في مرضاته. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوات عملية. ابدأوا بوضع حدود تحفظ لكم كرامتكم اللي أعطاها لكم ربي، وما تبيعوش سلامكم الداخلي بثمن رخيص باش ترضيوا المخلوقين. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان، الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمحياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء التربية السليمة اليوم الخميس، صحبة الأستاذ طارق القلعي والأستاذ سمير بن عبدال، ضيوف جدد وموضوع جديد يتطرح على طاولة البرنامج. إذن في حلقة اليوم من برنامج التربية السليمة نفتح ملف التعليم في تونس ونطرح جملة من الهواجس التي تشغل التلميذ والولي والمربي على غرار الزمن المدرسي، موضوع الدروس الخصوصية، كثافة البرامج والمحتوى، رزنامة الاختبارات وما يصاحبها من ضغط وإرهاق، موضوع قاعة المراجعة، الساعات الشاغرة والظروف المهنية للتدريس ككل. إذن هذه ما هيش مجرد مواضيع نطرحها، ما هيش مجرد أسئلة، بل هي أصوات وانشغالات نريد أن نضعها على الطاولة من جديد حتى نستمع إلى أهل الشأن التربوي. كما قلت حاضر معنا اليوم الأستاذ طارق القلعي، طبعا تعرفوه يعني التعريف، مهتم جدا بالإعلام التربوي، والأستاذ سمير بن عبدالله متفقد عام مميز بوزارة التربية. سلسلة من الحلقات مستمعينا الكرام بإذن الله باش نأمنوها تيلة شهر سبتمبر، لعلها تجد طريقها إلى الإصلاح المنشود، وربما أيضا تصل إلى الوزارة وإلى كل من يملك قرار التغيير وعلى رأسهم طبعا سيادة رئيس الجمهورية. قلت أنه نعيد طرح هذا الملف من جديد، وإن شاء الله باش نبقى وديما نفتح النقاش حوله مع كل الفاعلين في الحق التربوي. اليوم في ضيافتنا متفقد عام مميز، إن شاء الله في الأسابيع المقبلة يكون في ضيافتنا لما لا معلمين، أساتذة، مديرين، ممثلين على المندوبية الجهوية، أيضا رؤساء الأقسام داخل الوزارة. حديثنا باش يكون مع الكل حتى يحظى هذا الملف بما يستحقه من الاهتمام والإصلاح، لأنه حقيقة الشعب التونسي يستحق حياة كريمة، لا منة ولا فضلا بل حق أصيل، لأن الشعب التونسي شعب يكد ويجتهد ويعلم أبنائه حتى على حساب قوته اليومي. نراهن على الكادر البشري وعلى مستقبل هذا الجيل، فنأمل إن شاء الله يا رب من خلال هذا المنبر، منبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أن نكون يعني نأمل أن صوتكم فعلا، أن ننقل أصواتكم وهواجسكم إلى سلطات الإشراف لعل الإصلاح يبدأ من هنا من منبر إذاعة الزيتونة، والمجال مفتوح لكم مستمعينا الكرام للتفاعل معنا حول هذا الموضوع. لكن اليوم الحقيقة بشكل استثنائي اليوم باش تكون فقط عن طريق التعليقات عبر خاصية التعليقات، إذن على منصة الفيسبوك تنجموا تشاهدونا صوتا وصورة، تنجموا تدخلوا تكتبوا من إذاعة الزيتونة على الفيسبوك تلقاو البرنامج، تلقاو الفيديو موجود، فمرحبا بتعليقاتكم. إذا كان عندكم اقتراح أو سؤال فنسمعكم في هذا الموضوع. يؤمن لكم هذا اللقاء تقنيا طبعا معنا اليوم فؤاد اليعقوبي في الهندسة الصوتية، وأيضا ينقل لكم صوتا وصورة هذا اللقاء زميلنا أحمد الطبابي. سعيدة جدا باختياركم موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأسعد أكثر إذا كان شاركونا بطرح الآراء وطرح المقترحات والاستفسارات. نمشي إلى فاصل قصير، أعود بعده لاستقبال ضيفي الكريمين الأستاذ سمير بن عبدالله والأستاذ طارق القلعي.

0: رجعني لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. مرحبا بكم. إذا كما قلت، ملف التعليم اليوم حطينا فوق الطاولة مع المهتمين إذا بشأن التربية والتعليم، الأستاذ طارق القلاي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
1: مرحبا زهرة، مرحبا بالسادة المستمعين والمتابعين والمشاهدين عبر هذه الأجهزة المتعددة.
0: شكرا لك سيدي، مرحبا بك، نورتنا. ومعنا أيضا الأستاذ سمير بن عبد الله، متفقد عام مميز بوزارة التربية، نورتنا سيدي في البرنامج، مرحبا.
2: شكرا، بارك الله فيك، سعيد بهذه الاستضافة، وإن شاء الله نقدمه معناتها تفاعل جيد يفيد معناتها المربي والتلميذ ويفيد جميع فئات المجتمع
0: إن شاء الله. أستاذ سمير، باش نسمع رأيكم الحقيقة في عدة نقاط مطروحة في هذا اللقاء اليوم. باش كما قلت اليوم باش نحاولوا أن نوصلوا صوت هواجس الأسرة التونسية، إن شاء الله صوتهم يوصل لسلطات الإشراف، وإن شاء الله أيضا المستمعين يلقوا ظلتهم في حصة اليوم ويشوفوا وضع التعليم اللي يوصل بالضبط في تونس. باش نبدأ معك أستاذ طارق، اليوم لو كان نحبوا نقارن التعليم في تونس بما كان عليه في الأمس وما هو موجود اليوم، يعني مقارنة بمنظومات تعليمية ناجحة في العالم، كيفاش تقيم المدرسة التونسية اليوم؟ وين تقدمت وإلا وين تراجعت، وشنو هو مازال ينقصها حتى تواكب المعايير العالمية؟
1: شوف سيدة زهرة، وين حطيت يعني تقييم، ليس من السهل أن نقيم وضعا تربويا في هذا البلد، في هذا البلد الذي يمر بتجارب عديدة مختلفة. نحن إذا كان مش نحكو على الوضع التربوي في تونس، إذا كان مش نحكو على البدايات، تونس عملت إجبارية التعليم اللي هي حاجة خارقة للعادة، عملت تونس التعليم كيف هذه حاجة خارقة للعادة، عملت مدرسة تونسية خاصة بها، منهج تونسي، المنظرين توانسة ما همش ناس أخرين بالطبيعة، ولكن وقفت هناك. يعني تقريبا وصلت في فترة ما، خلينا نحكي
0: لها نعم وقت
1: لا ما نجمش نعطيكم نعم بالضبط، ولكن حقيقة يعني بعد هذه الطفرة الهائلة في التقدم العلمي، يعني تونس بقت تحاول أن تركب موجة الدول المتقدمة، ولكن هناك خلينا نقول كينها تنسخ بعض التجارب لا تعيش تجارب. أنا من البدايات من الذين يدعون أن تونس إذا أرادت أن تتطور بتعليمها أن تكون لها تجربة تونسية خاصة بها، تجربة المنظرين عندها، الأساتذة عندها، علماء التاريخ عندها، علماء الاجتماع عندها، علماء الفلاسفة عندها، يعني قادر على أنها تبني تقريبا. أستاذ سمير يوافقني في الرأي ولا لا، أنه على الإصلاح التربوي اللي صار ولا المشاريع التربوية اللي صارت، عملت تقريبا 3 محاولات فيها في منذ تأسيس المدرسة التونسية، ولكن إلى حد الآن نبحث على الصحيح. الصحيح ما ثمش. نحن الآن ما عادش في وقت راو باش نعلموه الألف باء جيم دال، رانا في زمن المهارات تو. نحن زمن المهارات، الطفل يفقد المهارات الآن، يعني صحيح هو يمشي، وهذا يجرنا كعنوان كبير باش نحكوا على برشا تفصيلات، باش يهزنا للزمن المدرسي، باش يهزنا للضغط البرامج، باش يهزنا للغايات النهائية للتلميذ، ملمح التلميذ التونسي هذا كيفاش نحبوه بعد 20 سنة. أنا وزارة التربية التونسية الآن وصلت الإشراف، هي مسؤولة عندها، أنا ولدي عطيه لها عمره 6 سنين ولا 5 سنين لأنه تو في مدرسة تحضيري سي سمير تقريبا هكا، ومن بعد مش عطيه لي عمره 19 سنة. شو 19 سنة؟ شو ماذا صنعت منه؟
0: بي احنا كل عام نسمع
1: الملمح هذا، الملمح شنو تحب تعطيني الولد هذا؟ شنو انا اعطيتك ولد عمره 6 سنين ولا 5 سنين بعد وقت عمره 18 سنه وش باش يولي؟
0: يعني نحكي على مخرجات التعليم،
1: مخرجات في نهايه الامر وينه؟ يا هل ترى كي نشوف انه التلميذ إذا كان باش نحكي على المدرسة التونسية اللي كتاب القراءة اللي قريت فيه تلميذ أنا في السنة السادسة، التلميذ هذا كان نجح ولا معلم يقري في نفس الكتاب اللي قرأ فيه اللي قرأ بي؟ يعني لم نواكب هذا التطور، لم نسعى إلى الإصلاح كما يجب، رغم وجود والآن هذه مؤخرا المجلس الأعلى للتربية الذي أحدث يعني بموجب الدستور حدث، وهو هيئة دستورية موجودة، يعني هيئة حكومة هيئة رسمية يعني مازال نشوف يا ترى شنو مخرج باش يجي شنو باش يعمل لنا هذا يعني ماذا ننتظر منه في نهاية الأمر.
0: نعم. الاجتهادات الإصلاحية اللي قاعدة تصير كل عام أنت قلت لنا نحن أولا نستورد الرؤى الإصلاحية وكأنه ما فماش يعني
1: رؤية تونسية
0: خاصة بنا قاعدين نستورده والاجتهادات اللي قاعدة تصير كل سنة ونسمع عليها تراها يعني تقييمك ليها
1: كيفاش ما شيء ماذا سأقيم مش أنا نقيم النتيجة هي باش تقيمني أنا ما دام نوصل إلى حد الآن في البكالوريا تقول لي رو عندي 40% من الناجحين 60% ومشت أنا أعطيتك تلميذ باش ينجح أنا كمواطن تونسي مديت وصلت الإشراف المسؤول على التربية أنه على التعليم أنه نعطيك ولدي باش تنجح بينجحش ولدي يقول أنا مسؤول عليه هل أني مسؤول عليه أنا باش ندرسه أنا أعطيتك ولدي هذا باش تقريه بنهاية الأمر لكن بالنسبة لي أنا هناك لكن باش يسألك واحد يقول لك لا راهو عنا وشكون اللي قايم بالدولة وشكون هي صحيح قايمين بها ولاد مدرسة تونسية ذكور نتفهمي فيه لكن البقية إحنا باش نعمل عشرة من الناس أنا عندي 12 مليون تونسي عندي فيهم زوز ملايين تلميذ بين الابتدائي والثانوي هزوز ملايين هذوما في نهاية العام في كل عام قديش يعطوني من خريج مدرسة تونسية قادر على العمل قادر على بعث المشاريع قادر على استثمار 18 سنة و 19 سنة اللي قراها وال 25 سنة اللي عدها بين الجامعة وين هذا؟ هذا نحن يعني بعبارة أوضح خلينا نقول أنه راه لابد أن نضع الأوراق على الطاولة وأن ننظر إلى المرآة ونصارح أنفسنا إذا نصارح أنفسنا وين ماشينا؟ أنت ولدك ولا الأخ ولده وين ناوية يعني مثلا ماشي شكون راضي على الوضعية التربوية أو التعليمية كما هكي كل ناس كل تشكي المربي في القسم يشكي المتفقد في مكتبه ولا في حلقات تكوين يشكي المدير يشكي
0: باهي وكأني بيك تحب تقول لي الملف ما تحطش فوق الطاولة
1: مش محطوط فوق الطاولة يعني ما يوضع الآن سمحني ما يوضع هو حديث لم نرى شيئا يجب أن تكون هناك ورشة وطنية فعلية هل سألتم الفاشلين المدرسين
0: احنا كل عام نسمع على الإصلاح
1: طبعا هذا هو حديث فقط هذا هو الحديث
0: يعني خلي التفاعل سلس بيناتكم خذ من الطرح
2: سؤال الإصلاح في حق الأمر هو سؤال تقني
0: يعني
2: يتطلب معناتها اختصاصات متعددة نتكلم ولكن لطبيعة هذه الحصة الخفيفة سنحاول أن ندلي ببعض المعطيات التي ربما ستفيد وستنير معناتها المختلف المهتمين بشأن التربوي به سنتكلم كلاما منظوميا ونتحدث على المدرسة التونسية بين الأمس واليوم والغد إن شاء الله عندنا يعني إصلاحات يعني ثلاث إصلاحات كبرى إصلاحات 58 ما يسمى بمشروع المسعدي بان الثورة كنا في حاجة إلى كوادر في حاجة إلى معلمين في حاجة إلى رجال أمن في حاجة فكان يعني التغيير أو الإصلاح التربوي استجابة لحاجة هو إصلاح الضرورة وليس إصلاح الفرصة وإصلاح الهنيهة وإصلاح التفكير وإصلاح الذي له المداخل الفلسفية والاجتماعية لذلك كان فيه بعض القصور
0: لا.
2: ثم انتقلنا إلى إصلاحات محمد الشرفي إصلاحات 1991 اللي جابت القانون التوجيهي عام 91 فيه بعض نقاط مراجعة التربية الإسلامية والتاريخ تعزيز الفكر النقدي إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال هذه جديد القيم الكونية والمواطنة هذه أهم النقاط التي جاء بها المشروع محمد الشرفي ثم المشروع الذي ما زلنا بصدده وهو مشروع إصلاحات جويلية 2002 اللي من بينها يعني شرعت للمدرسة الأساسية إدخال المقاربة بالكفايات وما أدراك ما المقاربة بالكفايات هذه المقاربة التي تدور عليها العملية التربوية الآن وهذه المقاربة التي بقيت تراوح مكانها إلى الآن كذلك مراجعة نظام التقييم وما أدراك بالتقييم أنت تكلمت على تقييم مدرسة تونسية من بين التقييم كذلك يعني تقييم النظم التربوية وتقييم أيضا تقييم عمل التلميذ تقريبا تقييم يعني ما يسمى الآن أصبح ارتقت ربما المصطلح من كلمة التقييم إلى كلمة التدقيق وهي أكثر عملية وأكثر إجرائية وأكثر مباشرة لجميع المؤسسات التدقيق يشمل معناتها الإدارة، الموارد البشرية، يشمل المدرس، يشمل المدير، يشمل التلميذ. هذه ربما من بين التجديدات.
0: سمير لهنا
2: اللي أختم برك في الأخير أقول أن هذه الإصلاحات بالنسبة لي ظهرت فيها أعطاب وظهرت فيها مطبات كثيرة، من بينها أنه الإصلاح الذي يسبق الإصلاح، مثلا الإصلاح لم ندرس ولم نقيم النقاط الإيجابية والنقاط السلبية في مشروع محمود المسعدي أو مشروع ما يسمى دولة الاستقلال، مشروع 58 لم نطبق ولم نخرج بالنتائج، وانطلقنا إلى إصلاحات جديدة وضربنا صفعا عن كل ما قيل وعن كل ما فعل، لم نتلمس شنو الجوانب الإيجابية شنو الجوانب الأساسية، بما أنه كان معناته إصلاح الطفرة وإصلاح الواقع، يعني وإصلاح الحاجة، لم يكن إصلاح فيه يعني فيه معناته بعد تفكيري، يعني هذا البعد يلم مختلف المجالات. ما طبيعة التلميذ التونسي في تلك الفترة؟ لأن الإصلاحات كل من هو محورها محوران تلميذ محور عملية تربوية مش محور التربية،
0: يعني إصلاحات محمد الشرفي سنة 91 يعني ما كان فيها إدماج فقط ما باب التقييم، باش يكون كلامنا سلس شوية للسادة المستمعين. قلت إصلاحات 58 اللي هي إصلاحات المسعدي، قلت إصلاح هو إصلاح الضرورة واستجابة لحاجة وفيه بعض القصور. إصلاحات 91 لمحمد الشرفي كيفاش تقيمها؟
2: وقيمها بالتالي، أولا نفس ربما الذهنية التي تعاملت مع الإصلاح 58 تعاملت مع إصلاحية محمد الشرفي. لم ننظر لم نقيم، يا أخي أنا كيف أعرف أن هذا النظام التربوي معناته
1: ناجح أو فاشل؟
2: ناجح أو فاشل كما قال أستاذ طارق، وقد سبق أستاذ طارق وذكر بعض النقاط التي تتعلق بالفشل وبعض النقاط التي تتعلق بالنجاح وبعض النقاط التي ثمنها. نحن لم ندرس لم نقيم. لماذا ليست هناك، لم يكن هناك مداخل للإصلاح، مدخل فلسفي، مدخل اجتماعي، مدخل نفسي؟ لماذا؟ لأننا نحن نتعامل مع الطفل وما أدراك ما الطفل. إذن ثم اختصاصات متعددة لإنجاز مشروع إصلاحي. فالقصور من ناحية هذه، ثم ربما هناك نوع آخر من القصور أراه أنا قطيعة مع المرجعية مثلا الثقافية في مشروع محمد مثلا الشرفي، لم يقع مثلا نتحدث على الكونية. قبل أن نتحدث على الكونية لابد أن نتحدث على المحلية، ولابد أن نتحدث على المواطنية، ولابد أن نتحدث على ثقافتي أنا كتونسي. ماذا أضيف؟
0: تسمح لي فقط كلامك باش نحاول نبسطه أكثر نوصله بسلاسة، لأن شوف كلامك باش يفهموه أهل القطاع، لكن أنا احنا توا الفئة اللي تسمع فينا هم الأولياء اللي يقولك فيش تقعد تحكي يا سي سمير، زيد واضح لنا. خليني نسألك شوية أسئلة تفاعل مع
2: اللي الإصلاح المسألة السياسية بكيفيات وبعد أسئلة باش يكون هناك.
0: ما هو شوف مش نسألك وأنت في الأثناء جاوبني على قدر الفهم.
2: يعني ترين أن اللغة يعني راقية يعني
0: شوف الطرح اللي هنا يزم يتقدم بسلاسة أكبر للمستمعين باش ما يكونش الحقيقة كلام يعني مبهم. الإصلاحات اللي ذكرتهم إصلاح 58 و91 يعني إصلاح المسعدي، إصلاح محمد الشرفي، وإصلاحات جويليا 2002، الإصلاحات هذه حسب كلامك أنت تقول يغيب عنها تغيب عنها مداخل الإصلاح، وقلت منها الفلسفي وال يعني ذكرت أنه مداخل الإصلاح تقصد بها شنو بالضبط؟
2: هو الحقيقة في مشروع إصلاح 2002
0: أيوة
2: وقع بصراحة يعني أيوة تجاوز على الأقل في المستوى علوم التربية وفي مستوى علم النفس، وقع تجاوز المدرسة السلوكية على الأقل يعني هو حقيقة في إصلاح 2002 في بعض الجوانب الإيجابية، لم أقول فيه الكثير من الجوانب الإيجابية، ولكن المشكلة شنو؟
0: أيوة.
2: باش نتكلم شنو؟ المشكلة أنه ما لم نوفر له ظروف السانحة لتطبيقه.
0: أيوة. معناه كان حبر على ورق. تطبيقه على أرض الواقع.
2: وقعت محاولات.
0: فما محاولات
2: في البداية، وعلى أساس أنه في إصلاحات 2002 سيقع تقييمها في 2007، لم يقع هذا التقييم، وكأنني مثلاً كاننا مثلاً في مخبر. باش نجرب دواء هكا ولا
0: أيوة. باش
2: نجربوا على مثلا مده معينه مجموعه معينه وبعد ذلك اذا صلح هذا الدواء ساعممه
0: به.
2: هذا كان التصور.
0: ايوه سي سمير باش يكون يكون شويه تفاعل بيني وبينك
2: فضل.
0: لانه فما مستمعين باش نحاول نوصلهم المعلومه باهي. حسب كلامك انا لهنا ما عادش باش نسال على الاصلاحات، باش نسال على المصلح المشرع. اذا انت لهنا تقول هالاصلاحات هذه الكل كل إصلاح يجي فيه قصور وما هوش مبني على تقييم، هكا ولا
2: التقييم اللي قبل
0: التقييم اللي قبله معناها تجي مدرسة في مدرسة أخرى
1: يعني بعبارة أوضح هو المشرع المشرع هي وقت نقول المشرع يعني هناك منظرين هناك علماء اجتماع هناك علماء تربية هناك مختصين في نهاية الأمر هم اللي باش يحطون ملامح المدرسة التونسية القادمة وملامح المواطن الذي نترقبه. هنا سي سمير أشار إلى كلمة بسيطة برشا مش بسيطة وإنما عميقة جدا هو الواقع الثقافي لهذا البلد. أسأل الدليل المرجعي اللي عنا مرجعية هالشعب هذا شنو أخي أنا شفت الإقليم شفت أنه هو شعب متوسطي فقط نسيت اللي هو شعب عربي إسلامي مثلا هاي المهمة وين أنا هو وقت اللي في مثلا في إصلاح 91 راجع قليلا الفلسفة نوعية تدريس الفلسفة ونوعية تدريس التاريخ ونهاية الدروس تدرس في التاريخ وأيضا الدروس التي تقدم في دروس التربية الدينية يعني ثم أشياء يعني هناك نوع من الخلخلة صارت في المجتمع التونسي لحظه باش يعني لحظه هنا
0: لانه هذا مش نقاط النقاش نتاعنا اليوم باش في
1: لا مهم جدا انه وقت سي سمير حب يقول لك راهو كي باش نعملوا عمليه اصلاح تربوي راهو لازمنا نعرف هل هذا الشعب هذا المجتمع هذا المواطن منين جاي وين ماشي وين باش نهزه
0: اي المشرع ما يعرفش الحكايه هذه
1: لا هو يعرفها ولكن عنده فلسفه اخرى فلسفه مغايره للواقع التونسي
0: طيب لهنا نقولوا يد السياسه داخله في الموضوع
1: طبعا أكيد.
0: هي اللي هي اللي قاعده
1: وغايه سامحني سمير هو سامحني انا وقت ناخذ البرامج الرسميه هناك غايه كبيره برشا غايه نهائيه هي ثم هناك غايات هناك في الدستور عندك انت ملامح المواطن باش تخرجوا هذا
2: استاذ سامحني سي طارق لو سمحت بطبيعه الحال هي كل سلطه سياسيه عندها برنامجها من بين البرنامج الإصلاحي عندما تتغير مع السلطة السياسية يتغير برنامج لأن كل حزب عنده برنامجه على أساسه انتخبه الناس راني باش نعمل مثلا في
0: ولكن هذا يتنافس استمرارية الدولة هذا مع الدول الكبرى ما يصيرش
2: شوف
0: المنطقة هذه اللي تحكي فيه مثلا في دولة في الدول الغربية سامحني ما هذا المفروض ما يصيرش تتغير السلطات ولكن ثم حاجة اسمها استمرارية الدولة
2: هذا ما أردت أن أقول وأختم به لو سمحتي يجب أن يكون الإصلاح إصلاح دولة وليس إصلاح سلطة لأن الدولة متواصلة والسلطة تذهب والمسؤولون يذهبون

0: كلها اصلاحات في تقديركم هي اصلاحات سلطه وليست اصلاحات دوله.
1: اكيد
0: واضحه به واضحه كل الفكره تكون واضحه. اذا به ان شاء الله احنا نقولوا في جديد الملف مازال ما تحطش فوق الطاوله وان شاء الله كيف يتحط فوق الطاوله يكون اصلاح دوله فعلي.
2: المجلس الاعلى للتربيه ان ياخذ بعين الاعتبار هذه النقاط من بين ان يكون الاصلاح فيه رؤيه وفيه معناتها بنود واضحه وفيه معناتها رجوع للمرجعيات
0: يبني على الايجابي ثم
2: تحقيق الذاتيه التونسيه العربيه الاسلاميه مع الانفتاح على الكون. لن ندخل الكون وأنا لم أحقق ذاتيتي ساوى. لابد أن يكون هناك تفاعل ما بين الذات وهذا ما يسمى
0: الهوية.
1: الهوية
2: الهوية والانفتاح الهوية ممتاح تونسي مسلم عربي.
0: لو أن كلامي هذا برشا نسمه في الخطابات.
1: لا سمعني والله هو في الحقيقة
0: حفظ على الهوية والانفتاح والسعي للانفتاح ما يعني مصطلحات هذه تتكرر على ما سمعنا ولكن تطبيقها في خلل.
1: المدرسة التونسية سيدة زهرة يجب أن تكون يعني مسايرة للواقع للواقع الذي نعيشه اليومي. هل أن المدرسة التونسية اليوم حسب نشوفها مثلا شكون اللي باش يصلح بل هو القائد يعني في النهاية. أنا ديما نقول حتى حضرت معك بل قلت لك راه الإعلام هو القاطرة التي تقود إلى الإصلاح القاطرة أقول جيدا لأن هي التي تشير إلى تشير إلى القطار الذي لا يصل في وقته في إبانه وهذا هو لكن الإعلام امتعنا التو هل أن الإعلام قاعد يتحدث على الواقع التربوي الموجود
0: نحكي
1: وقدش
0: نحكي والإذاعة تنسيان وربو عليك تحكي
1: لا نحكي لا نحكي على الإعلام يعني حجم الزمن يعني نتحدث على الأشخاص المهتمة علينا يعني وقت نحكي على الإعلام يعاون بالشكل هذا وهذه الحصة يعني
0: ربما في بالك الحصة دي أنا بديتها في المقدمة قلت رانا نحطوها فوق الطاولة وسنظل نفتح ليش خاطر أنا درح في الأعداد الحقيقة اللي الإشكالية يعني نفس المدخلين قالوا لي مدام سارة راهو قاعدين نكروا طول ما الغالب احنا قاعدين نكروا لعل الصوت يوصل المرة هذه
1: هو ليش
0: فالإعلام هو الإعلام قاعد يذكر قاعد يذكر لكن رأي الرسالة اليوم اللي باش يقود الإصلاح سي طارق سألت سؤال قلت شكون باش يقود أنا باش نسأل جاوبني أنت على السؤال اللي طرحته شكون يقود اليوم
1: حقيقة هو قبل كل شيء كما قال سي سمير بكر هو خيار سياسي هو خيار سياسي وقرار سياسي مثلا مجلس الأعلى للتربية قديش عندنا احنا نستنوا فيه خطاب ونحن نعرف الملامح نتاعو مجلس الأعلى للتربية شنو شامل شنو مش عامل خلينا نشوفوا نتفق شنو مهمته هالمجلس هل هو تشريعي هل هو يعني سي سمير هل هو هل هو استشاري فقط يعني هل ان وزاره التربيه هي التي تقرر ام مجلس اعلى التربيه هل ان عن النظام ذي راسين
0: مش جاوبنا تعطينا
1: المعلومه لا الحقيقه ما يقال ان مجلس اعلى التربيه هو استشاري هو ماهوش باش يغير حتى شيء لن يغير اي له مش باش يغير لانه الناس الموجوده تو غادي مثلا وقت نحكي انا مع مجلس اعلى التربيه باش يكون عنده تقريبا خمسه ولا ثم اربعه ولا خمسه وزارات باش يكونوا بعلاقه اللي هو وزير التربيه وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره المراه وزاره الشباب والطفوله ووزاره الشؤون الدينيه تقريبا هكا وكل ست شهور باش يشد وزير من الوزراء رئيس هذا المجلس ولكن اعطيني في الارض كيفاش باش نعمل انا شنو باش نغير ماذا ساغير هل انا غيرت البناء باش نحكي على هيكليه المدرسه هل اني باش نحي الكيفيات اللي يحكي عليه السمير اللي في اصلاح 2002 2002 اللي جاء اللي نحن انا معتبر معلم خدمت فيه على الاقل من 2002 حتى 2023 يعني خرجت يعني 21 سنه وانا نخدم بالمقارب الكيفيات ولكن ما عنديش اوراق باش نطبع به أو مثلا ما عنديش انا
0: وضحها باختصار مش معناها مقاربه بالكفايات
1: من جهه تفسيرها بالقدام نجي نطرح ولكن هي كفايات باش يحققها المعلم بالتلميذ هذا باش يوصل بها اللي هي 80% يجب ان يتحصلوا على الاقل من في المدرسه التونسيه 75% انهم باش يكونوا يتحققوا الحد الادنى من التعلمات يلزم يعرف ونحن هي تطور زمن المعارف مش زمن علوم تقريبا ما يتلقاه المعلم التلميذ في المدرسة هي معرفة ماهوش علم راه مش يعرف هو يعرف هذه يعرف يقول لك هذا مقر الإذاعة الزيتونة مش بعلمه كيفاش يوصل
2: هو كيفاش سيطرق بعد انك هي فيها خمسة مبادئ معروفة ولكن المبادئ التقنية والتفصيلية لا فائدة انا ماذا يهمني منها نقطة على الأقل انه التلميذ محور العملية التربوية بمعنى انه التلميذ هو الذي يتعلم وكيف يتعلم وهي فكرة رائدة وقوية هذه الفكرة ولكن في الواقع سي طارق وانت معلم وانا خدمت معلم وخدمت متفقد هل في اقسامنا وهل في طبيعه تلميذنا وفي طبيعه تدريسنا سؤال سي طارق انت كنت معلم وانا متفقد زاده التلميذ بالفعل هو محور العمليه التربويه.
1: لا ليس صحيحا, ليس ما هوش
2: يعني يعني يعني

0: سمير أنا سألتكم توا على المقاربة بالكفايات.
1: هاي هذي نحكي
0: ولا؟ لا هبش نجاوبك. في بحث بسيط يعني بسرعة وأنا على اللونتين وعلى المباشر يعني بحركة بسيطة اللي هنا ندخل على الإنترنت على تشات جي بي تي وغيره نسأله نلقاه الإجابة يقول لك طريقة في التعليم تركز على قدرة المتعلم على توظيف معارفه ومهاراته لحل مشكلات ومواقف حقيقية وليس على حفظ المعلومات فقط.
2: هذه مفهوم الكفايات.
1: هذا مش
2: مقاربة.
0: مفهوم الكفايات.
2: يعني خمسة اكتب مبادئ.
0: هل من 2002 هل تحققت رؤية المقاربة بالكفايات في التعليم التونسي؟
1: مادام وصلنا مازال ماهيش لم ترضي هذا المجتمع ولم تحقق هي كيفاش ناجحة؟
0: فبالتالي مش ناجح. مش
1: ما هذا هو اللي
2: سميته. هي السيطرة صحيح هو ماهيش ناجحة. ليش؟ لم تتوفر لها على الأقل
1: ما الظروف
2: اللوجستيكية
1: الظروف الملائمة
2: مع السيطرة لو سمحت مع إحقاق الحق في البدايات كان هناك نية ونية معناتها صادقة في إنجاح هذه التجربة وشهدنا في البدايات بالحق سواء في مستوى الأقسام سواء القسم مثلا كان لا, لا, لا, لا يتجاوز 20 تلميذ
1: مثلا.
2: وإذا كان ثم تلميذ عنده صعوبات متاع تعلم يعوض بأربعة تلامذة معني القسم يولي فيه 16 تلميذ في البداية هذه في البداية كل الإدارات تتوفر فيها طابعة وناسخة لأنه لماذا؟ لأن هناك دائما التقييم في مستوى الإدماج وفي مستوى محطة التقييم كانت كذلك معناتها كان المعلم يتلقى تكوينا دوريا تقريبا وأنا أتذكر في تلك الفترة تلقينا تكوين في التربية الموسيقية والتربية التكنولوجية والتربية التكنولوجية بحيث أن المدرس كانت له أو على الأقل حاول المشرع وقتئذ أن يقدم له ما به يحقق هذه وهي تجربة إلى حد الآن تشتغل بها كثير من البلدان المتقدمة وهي تجربة كنظرية هي مهمة ياسر ولكن في مستوى الواقع لم يعني تنجح هذه التجربة كما قلت لك لم يقع تقييمها أصل كان المزمع التقييم في 2007 شوفوا النتيجة ولكن الآن بالنسبة لما بدأنا به سيطرق كل ما يمر عام إلا ويسقط شيء مكاتب المدير المديرين مثلا ليس لديهم كذا ليس لديهم حبر ليس لديهم كذا الأقسام أصبحت مكتظة
0: قلت
2: لماذا سمحني أقسام لا يمكن لتجربة الكفايات لفيها العمل التشاركي وفيها العمل التعاوني وفيها عمل الأفرقة أن ولا يستطيع المعلم أن يسيطر على قسم فيه 40 تلميذ لتنجح هذه التجربة لابد ونحن الآن ثم ظاهرة أريد أن أؤكد عليها بالمناسبة وتتعلق بالتلميذ أيضا أصبحت هناك يعني الحالات الخاصة
1: حالات خاصة جدا
2: حالات خاصة في كل قسم حسب منظور في زوز ثلاثة أو أربعة في صعوبات التعلم أو لا
1: هي ظاهرة
2: هي ظاهرة أصبحت ظاهرة والظاهرة هذه في بعض حين تجدها حقيقية يكفي أن يذهب إلى طبيب ربما ويبعث أصبح عنا في المزهر 28-25 حالة خاصة مفرقة على الأقسام فهمت وهذا بالحق يعني أصاب هؤلاء أبنائنا ولابد لهم مختصين هما ما عندهم صعوبات تعلم هذو مرام نحن عندنا صعوبات فهم هؤلاء الأطفال
1: نحن صعوبات
2: عندنا مش عندهم هم لأنه الطفل عادي هو ثم طفل آ وطفل باء فهمتني ولا طفل آ طفل عنده مميزات وطفل آخر عنده لأن هؤلاء الأطفال أيضا عندهم مميزات وعندهم إمكانيات لكن المتفقد أنا أتكلم عليك متفق أنا ليس لدي الآليات الكافية لي يعني محاولة فهم هذا الطفل لابد في أوروبا مثلا في مناطق أخرى هناك مراكز متخصصة لمعاونة هؤلاء الأطفال وقد أخرجوا منهم عباقرة وهم عباقرة بالفعل يا أخي أنت تشوف قصيدة مثلا بالفرنسوية ولا بالإنجليزية ما تفهمهاش وهي مفهومة رأي ولغتها جميلة وصورها جميلة كذلك هذا الطفل هو جميل وصورته جميلة وفكره جميل
0: سمير نحب نفهم منك عن دي ثلاثة دقائق نحب نفهم منك ربما أنه نعمل إصلاح جديد ربما يكون مكلف على الدولة لكن تقييم الإصلاح غير مكلف له مختصه علاش اليوم الدولة أنت قلت 2007 المفروض يتم عملية تقييم
1: بعد خمس سنوات يعني
0: احنا توعنا 25 سنة من 2002 لليوم هكا ولا
2: أجيبك على السؤال
0: هذا السؤال التقييم على
2: هذا
0: الأقل
2: سؤال هذا السؤال يتكرر في التربية مثلا المنهج عندما غيرنا معناتها ودخلنا الى الكريكولوم المنهاج. المنهاج على اساس شنو يقع اصلاح معناتها التعليم من خلال المنهاج. المنهاج هو الذي يضبط معناتها العمليه التعليميه والتدقيق اللي ذكرنا عليه، وكل مؤسسات كلها تقضى على فهمت المنهاج. قمنا بتصور منهاج للتحضيري فقط. الاشكاليه وين؟ عندنا تلميذ في التحضيري عنده خصوصيات معينه وعنده تعلمات معينه لم تكن موجوده قبل ما يظهر المنهاج هذا. المفروض في السنه الاولى يظهر منهاج في الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه وش ولا عندنا تو؟ ولا عندنا تحضيري من نوع ولا عندنا بقيه التعليم من نوع؟ وهنا اشكاليه كبرى. مثلا المنهاج جاء بشيء جديده. قبل كنا نحن في التحضير نقولوا بكل بساطه تو في التحضير كنا نقولوا ان التلميذ ما يقراش ما يكتبش، يلعب التلميذ ينمي مهارات اللعبيه وفهمت الجسديه، ولانه مازال الطفل يعني نمو كما يقول بياجي لابد التعلم ان يواكب النمو. هناك نمو الذهني والجسدي وبعد يجي التعلم. احنا حضروا حتى مختصين من فرنسا كونونا نحن متفقدين في المنهج. انا سالته قلت له المنهج هذا جاء المكون الفرنسي جاء من فرنسا، خاطر فرنسا في اطار معناتها استؤدر الاطار، انا لسه مغرب بالاداريات فهمتني. سالته سؤال قلت له نحن في التحضيري لا نعلم تلميذ الحروف ولا نعلمه الكتابه، وانما نعمل ننمي فيه تلك الاستعداد الطبيعيه والفطريه وكذا الحركيه فهمتني. ولكن بما جئت انت به الان
1: وغير
2: نعم قد مس قليلا من برنامج السنة الأولى. يعني وكأنني الطفل سيتعلم الكتابة، حتى أنا أقول التدريب على الكتابة سيتدرب على القراءة. أصبحت تدخل الأقسام تجد كلمات وتجد الحروف وتجد كراسات القسم موجودة الآن في الأقسام. قلت له ألا يدفع هذا تلميذ السنة الأولى إلى أن يعيد ويكرر ما رأاه في التحضيري، وبالتالي الطفل ماذا يفعل؟
1: يتعب ويمل
2: يمل ينقص الشغف نتاعه ويقول أنا ستي أنا نعرف هي المتعرف هني نعرف أنا الحروف أنا. والله رأيتها في قسم أنا في قسم زرت قسم طفل يلعب طفل يلعب
1: خطر يعرف الحروف.
2: أستاذة أستاذة كل ما سألته إلا وأجر والله لا ينظر للمعلم أبدا.
0: وحبيه نكمل معكم بعد الفصل الشري الحقيقة توش نمشي للنقاط اللي نحكيه فيهم اللي فهمناه توا اللي الإصلاح يعني مش قاعد يصير، لأنه أصلا حتى الرؤية الإصلاحية ثم محاولات ولكن كإصلاحات جادة نعم. به نمشي للفصل الشري ونرجع نكمل معكم هذا اللقاء إلى تمام الساعة الواحدة.
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار

0: نستكمل معكم إذن نقاشنا حول باش يكون توا حول هواجس طبعا للتلميذ والعائلة التونسية. نحاول نبحث عن حلول عملية حول بعض الإشكالات المطروحة. باهي سي طارق باش نبدا معاك نسمع رأيك. باش نطرحوا أولا الزمن المدرسي. تعرفوا أنه تونس من بين الدول العربية ذات الزمن المدرسي المرتفع.
1: مش مرتفع، مرهق.
0: مرهق جدا.
1: مرهق
0: به ساعات طويلة في المصباح للعشية. هل في تقديرك هل هذا الحجم من الزمن المدرسي ينعكس فعلا على جودة المخرجات؟ هل صغارنا اليوم قاعدين يستفادوا فعلا من هالزمن المدرسي الطويل جدا، يخرجوا الصباح يروحوا العشية ويقرأوا نهار السبت؟
1: هو الحقيقة قبل الزمن المدرسي مربوط بالمحتوى. ما نعرفش هل أن المحتوى هذا يحتاجه الطفل ولا ما يحتاجوش صاحب كل شيء.
0: جميل هذا كيف البرامج
1: تماما. يعني نجمش تعمل زمن تحكي على الزمن المدرسي وما تحكيش على المحتويات
2: المرتبطة به.
1: نعم يعني مرتبط. يعني
0: قلت هل يحتاجه إلا لا
1: طبعا.
0: أنا يعني توا مع الدكاترة في علم النفس الحقيقة والإشكالات اللي قاعدة تجيني في البرنامج. ولا ثم سؤال أهم، هل المحتوي يتناسب عمر الطفل وإلا لا؟
1: مش هل
0: قاعد يفهم فيه،
1: هل هو يحتاجه ولا ما يحتاجوش؟ نحن راهو في زمن تو الوقت هذا، راهو في زمن يعني تاع كيفيات كنا نحكوا عليها هذه، يا واحد اثنين نستحقهم ولا نستحقهمش. انا باش نشري حاجه نروح بها للدار نستحق ولا نستحقهاش؟
0: كيفاش نستحقهم ولا
1: لا نستحقهم؟ ثم برشا اشياء لا نحتاجها. يعني لانه الحقيقه ولينا نتعلموا نحكيوا على مهارات، راهو نحكيوا على مهارات. انه الطفل راهو في بالك اللي التلميذ اللي يعدي في الوقت يعني سجين في المدرسه. اللي تحكي لي انت، اولا المدرسه في المدرسه التونسيه خليني نحكي راهي بالنسبة للطفل أحيانا، وأعتذر للسادة المستمعين
0: خلينا نقول الطفل والتلميذ، ما نحصروش فقط حوالنا
1: على التلميذ بصفة عامة. هذا لأنه المدرسة ولت سجن، واللي يخاف منه واللي يخاف يدخل المدرسة باش يقعد غادي، شو باش يعمل؟ أولا إذا كان باش نحكوا الوسائل الموجودة في المدرسة لا تشجع.
0: لا وزادة مش بالضروري يقعد غادي، خاطر عندنا مشكلة قاعة المراجعة.
1: لا بيقعدش
0: يقعد قدام الشارع قدام المدرسة.
1: أنت تحكي عن مثلا على الإعدادي والثانوي، لكن نحن نحكيوا على المدرسة الصغيرة، على الأطفال، على التلاميذ الصغار بالابتدائي.
0: خلي حديثنا شامل لأنه
1: لكن باش نحكي معاك. أول حاجة صح، هو الزمن المدرسي ما عادش زمن مدرسي فقط الذي يقضيه في المدرسة. الزمن المدرسي فيه تاع المدرسة اللي يخرج من الدار السبعة باش يوصل الثمانية، تبع الزمن المدرسي اللي باش يخرج فيه فاك الساعات الفارغة تبع الزمن المدرسي. اللي باش يمشي يراجع فيه، اللي باش يعمل فيه دروس خصوصية. تجدين أن في 24 ساعة الوليد عنده 4 سوايع تاع نوم، والباقي بين التنقل وبين الذهاب وبين الإياب. هذا زمن مدرسي. نحن إذا كان أنا باش نبني زمن مدرسي يلائم الطفل ولا لا؟ ما هو عنده بدن ولا وعنده الساعة البيولوجية متاعه احترمتها ولا ما احترمتهاش؟ الوضع البشري متاعه عنده يلزم يرقد ويلزم ياكل ويلزم يلعب ويلزم يقرا. نحن مانيش عاملين لها يعني سامحني كينا نعمله معذرة ديما للكلام انه باش نعمل آلة بشري. اللي باش نعمرها انا قاعدين نعمروا فيه الوليد، ما عادش يعمل، ما عادش يقابل امه الوليد، ما عادش يقابل جاره، ما عادش يعرف ما مول شو معناها الجار. الطفل الان لا يعرف ملامح امه، ملامح كتاب، ملامح معلم، ما يعرفش لانه شنو؟ لانه هنا اذا كان فقدنا الطابع الانساني في العمليه التربويه. انا سامحني في الكلمه يا ناس، ماناش باش نعملوا دجاج ماكينه، راه ماناش باش نعملوا علب سردين، ماناش باش نعملوا مكعبات، رانا حشدنا بالانسان.
0: نسمع راي سي سمير. سمير
2: شكرا. سي طارق قال لك اذا اتجاه انا
0: اعطيني رايك.
2: انا استاذ طارق هي لا في نفسي اعطيك رايي. يعني هو الطفل يعاود تشكيل الفضاء، سواء فضاء المذهب هو الطفل اللي يشكل الفضاء، ولكن نحن هنا عندنا الفضاء هو اللي يشكل الطفل، بمعنى انه الطفل انه ليس فضاء الطفل، ولكن فضاء الاب وفضاء الام وفضاء الدروس الخصوصيه هذا هو الطفل. يعني الطفل في الاخير الفضاء المدرسي المثالي اللي نحبوا نوفروه شوي درجه حب مفروه لوليداتنا. الوليد هذا كما قال لك سي طارق يخرج من الخامسة صباحا الطفل، يعني يتحرك بالعقل نتاع امه نتاع باباه، مش يتحرك بعقل كانه عامل الطفل. والطفل لم يخلق ليعمل ولكن خلق ليلعب. هذاك علاش الطفل من الكار للكريش ومن الكريش للمدرسه، المدرسه فيها الامان. ساعات تلقاه راكد الطفل في المدرسه بعد المسيره هذه الكل، لماذا راكد؟ زيد باش بعد ذلك زاد يمشي للدروس الخصوصيه الطفل، سواء في المدرسه ولا برا. ومن دروس خصوصيه والطفل في علم النفس ينمي مهاراته ويتطور عن طريق اللعب بالمقاربة اللعبية.
1: نعم
2: ماذا يلعب؟ سي طارق له تجارب في هذا. اجعل الطفل أوربيكا مدرس بما أنه كاد أن يكون رسولا سيلعب هذا الدور، يحاول أن يربك هذا الإرباك، يفسد هذه الفكرة، يعني يحاول أن يحطم هذه الفكرة، الفكرة عبر خلق مناخات من
1: مغايرة
2: مغايرة حاجة أخرى مغايرة. فول جاي مسكين بشي يرقد سيطارق عنده تجارب في هذايا معناتها فهمتني، أنت دخلوا طريقة أخرى بشيوخ المعروفة بشيوخ المعرفة بشيوخ فهمتني، عن طريق اللعب عن طريق التنافس عن طريق خلق فضاءات أخرى. الطفل تعمله قاعة سيطارق عملها مرة قاعة متاع مطالعة فهمتني، يجي الطفل بالحق يتغير الطفل. إذن لابد أن نفهم هذا الطفل ونعرف شنو المشكلة متاع الطفل، مشكلة متاع الطفل في الإرهاق، والمشكلة كبيرة كي يجي الطفل داخل مدرسة ويبدأ زاد يبدأ يتلقى في المعلومات كيكة، يعني كأنه جراب نعبيه هنا في الأخير، والجراب اللي تعبيه يخرج الطفل اللي تعبيه مش يسمع.
0: لكن هذا يتعارض والمقاربة بالكفايات اللي تعتمد المفروض ما نعتمدوش على الحفظ.
2: أنت قلت المفروض، هذه كلمة صحيحة. المفروض الطفل يعمل عمل جماعي، يعمل كذا، يعمل مسرح، يعمل منشطة، والمعلم كذلك يعمل مناشط، يعمل تمارين، يعني يسترجع يعيد للطفل طفولته.
1: بالضبط هنا كاين، هنا حاب نقول للاستاذ زهر نحن نحتاج زمن مدرسيا يترك للطفل وقتا للحياه.
2: شكرا.
1: نحتاج زمن يترك
0: شكرا لك. نمشي لرفع الاذان، نمشي لرفع الاذان ثم نستكمل معكم الحديث.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

انظروا إلى الإنسان مع أبنائه، مع أنه لم يخلقهم، هو بس سبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والأم تتحمل المشقات مش كده بطاقة الحنان، والأب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيه. دي ليه؟ عشان ايه؟ ده ما خلقوش الله. إذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى.

0: نرجع نستكمل معكم الحديث مستمعين الكرام حول ملف التعليم. وطبعا هذه حلقة من ضمن سلسلة شهر سبتمبر. ستارة، قلت قبل رفع الأذان، قلت نحن نحتاج زمنا مدرسيا يترك للطفل وقتا للحياة.
1: نعم.
0: أنا خذيتها وقيدتها، حقيقة مهمة برشا. كما قال سي سمير، الإصلاحات قاعدة تصير، هي توا إصلاحات فردية. ورانا احنا نحتاج إلى إصلاح دولة ومش إصلاح سلطة. لأنه يبدو المكان الخلل، بدينا نمسوا فيهم شوي. منين جاي؟ شنو اللي قاعد يصير؟ علاش كل عام نفس المشاكل قاعدة تتكرر؟ يعني اليوم توا نحكينا على الزمن المدرسي، وحكينا على كثافة البرامج، وقلنا أنه رو المحتوى أصلا اللي قاعد يقدم للتلميذ قبل ما نحكيه على الزمن، إلى اللي قاعد يقرأ فيه التلميذ مفيد وإلا لا، ويتماشى وقدراته وإلا لا. طبعا هذا فيه مراجعة كبيرة، وتقول أصلا ما يواكبش سوق الشغل، فالتخفيف واجب لهنا، وضرورة المواكبة. والصغير إن شاء الله يروح بكري معناه لدارهم ويقابل أم وبوه باش نحافظ على التوازن النفسي. يعني النظر في الزمن المدرسي وفي كثافة البرامج، وثم حديث يدور شوية في الكواليس، وسمعته حتى من مندوبية حماية الطفولة، يقولوا نحن رفعنا ورقة لوزارة التربية، وزارة التعليم، خلي يقول أنا ورقة إصلاحية، يطالبوا فيها أنه المرأة زادة تخدم نص وقت، صغير يروح بكري والمرأة تروح بكري، ونعيشوا في يعني في استقرار أكثر أكبر. هل إشكالات هذول،
1: هالخريطة هذه اللي نحكي عليها، خلينا نسموها
0: أي معاملة تو المجلس ولا قادر ينظر في هالإشكالات هذه؟
1: رأي الحقيقة، راهو المجتمع كامل كله يعني ثم ما ينجمش نعمل إصلاح هو أون باك، يعني نستعمل في باك كاملة في مجموعة كاملة. أنه كما شفت كيف جبت على الزمن المدرسي، حكيت على الزمن الاجتماعي، حكيت على الوضع العائلي، حكيت على الطفل هذا. هو انت كي تخزي الاولاد، انت كمش نحكي على تكوين الطفل. نعم. تكوين التلميذ هذا، التلميذ اللي الطفل اللي غادر منزله الساعه الخامسة صباحا باش يمشي للروضه ولا باش يمشي للتحضيري ولا للحضانه، ماذا تنتظرين منه ان باش يوصل يتعلم في في في في مواد مكثفه؟
0: قلت لي الحضانه زادوهم شويه،
1: اي مثلا التحضيري مثلا، التحضيري مثلا، واللي هي على الحقيقه انا من هذا المصدح ومن وراء المصدح توجهوا الى سلطه الاشراف انها تعيدوا النظر في حكايه التحضيري اللي ولد 18 ساعه يقراوا مثلا. 18 ساعه كي نحن نلوجوا باش نقصوا له ساعه، يا اخي فرحانين برشا باش نزوت واللي تخرجوه من الدار، يعني بالحق راني انا يا اخي فرحانين باش نبعدوه على ام وبوه الوليد، خلي يبقى في المدرسة أكثر.
0: شنو لعل عندهم هدف
1: مع الخفاء؟ سامحني، بالنسبة لي أنا كمعلم قريت، وكان معلم وكأب وكعنصر في المجتمع، وكان كقاعد نسمع، أنا كناشط في الإعلام التربوي وقاعد نسمع وجيني الأصداء من عند الناس منه ومنه، بصراحة مقلقة على الأخر، مقلقة أنه التلميذ التحضيري من يجم في بالك التلميذ قداش نجم، الطفل قداش نجم يركز الإنسان ولا من يجمش يركز أكثر من عمره زائد واحد ست دقائق، عمره ست سنين باش يركز معك سبع دقائق.
0: طيب هل المعطيات هذه هل تغيب على ذهنية المصلح؟
1: هي لا تغيب يا
0: ما يعرفش ولا ابن هذا الشعب، ولكن
1: نحن يلزمنا نعملوا هكاك، يلزمنا نصلحوا لا للإصلاح. في بريطانيا وصلوا في مدارس خاصة أنهم عملوا الفصل بين البنات والبنين، هذا في بريطانيا تو
0: اللي هو كان موجود في المسعدي، ولا
1: في عهد المسعدي مدرسه البنات ومدرسه البنين وحده.
0: بالله ارجع لي شويه مساج، انا يعني الوقوف على الاطلال يذهل لي باش نقعدوا عايشين بيه. ارجع لي الاصلاحات المسعدي مساج، ارجع لي شويه
1: الاصلاحات. كتابه الدوله للتربيه وقتها ما هيش وزاره اصلا، ولكن نتذكر لو كان ترجعوا نحن نرجعوا بالنظر مع من بين مثلا انه محافظه القيم موجودة. القيم يعني وقت نقول القيم تعرف شنو، القيم العائلية اللي مبنية عليها، القيم الدينية، القيم الإسلامية اللي موجودة ماشيين عليها، يعني المحافظة يعني ثم مدرسة محافظة ومدرسة متعلمة، يعني هم ناس يحكيوا على أساس أن محمود المسعدي وقتها خرج على التعليم الزيتوني، صحيح هو انفصل عن التعليم الزيتوني ولكن ما زالوا ساقيهم على الأرض تقريبا، ما زالوا ساقيهم يتبعوا، يعني يحكي على أداء صلاة مثلا. نحكي لك حاجة نحن هنا في إذاعة الزيتون، أن هناك يتخصص قاعة لأداء الصلاة مثلا في المعاهد والإعدادية، في المعاهد ما كانوش إعدادية، يعني تخصص له، يعني يكون إمام الجمعة، أن أستاذ التربية الإسلامية نجم يصلي بهم الجمعة. الآن نجد أحيانا أن حصة التربية الإسلامية اللي تسمى تو التفكير الإسلامي، أستاذ التربية الإسلامية هو يصلي يقري فيها في وقت الجمعة،
0: يعني هم يمشي شي يعني
1: ما نعرفش من المهم بالنسبة لي صار الجمعة فين يعني هذا ما بين الأشياء يعني ما بين الأشياء يعني
0: أي تبدل الاسم أعتقد من التربية
1: هي التربية التفكير الإسلام ما يسيرش الإسلام يدعو إلى التفكير خلينا نقوله مثلا
0: أي والمواضيع زادت تبدل
1: والمواضيع طبعا تتبدل يعني الحقيقة يعني كي باش نبدو نحكو كل واحد يجبد وحده كل واحد يحكي حط لي التعليم خلينا نحكي على واضحة يعني ونشوف المجتمع هذا وين ماشي
0: تعرف أنا حست اليوم على الإصلاحات لكن يبدو أن الحصة جاية بشكون على المصلح والمشرع شكون قاعد يصلح
1: هنا
0: اي لهنا مش واليسين وجيم على المصلح شكون اللي قاعد يصلح
1: السؤال
0: ما عادش حاب نسال على الاصلاح
1: لا ما تسليش حتى اللي يصعب اللي من هو
0: اعتقد
1: سامحني بالحق هناك اسئله هناك اسئله انا نعطيك حاجه مثلا هذه هناك بعض سامحني سيد رئيس الدوله اللي تحكي عليه انت هو قاعد هنا يحاول ان يرسي نظاما صارما واضحا ولكن الحكومه هل هي تقوم بعملها كما يجب أم لا؟ أنا أعطيك مثال بسيط مثلا المتفقدون سيد المتفقدون سي سمير في المدة الأخيرين خرجوا تقريبا 150 متفقد هكا ولا
0: أيوة.
1: فالمتفقد مثلا عزيلة ناجح ب 14 معدل ولكن تنحى ما قبلوش علاش ما قبلوش؟ لأنه كتب تدوينة تذمر فيها من الوضع التكويني قال رأي الظروف سخونة ما قال ظروف سخونه ما قال ثم سخانه وثم كذا في جوان وجويليه واوت وقاعدين يكونوا فينا التدوينه وصلت وزير التربيه السيد وزير التربيه يعني يعمل له مجلس تاديب وما نجحش لان شوف خسرت عليه الدوله عام كامله عام كامل وهو يقرا وعام كامل ما يقريش وعام كامل يتكون وفي الاخر تقولوا ترجع لقسمك وهو لا نحكي يعني من بين هذه كيفاش تحبيني انت يا استاذه انه انا باش تحكي على اصلاح تربوي ونحن في بيتنا لم نصلح بيتنا يعني نعم نحن لم نصلح بيتنا
0: مش قلت لك هولي احنا اليوم
1: تم حاجة أخرى
0: حتى الحصة الجاية تكون على المصلحة
1: فعليا حاجة أخرى مثلا انت جبتنا على الدروس الخصوصية تعرف الدروس الخصوصية وشنو صايفها سي سمير هي تماما مثل المكملات الغذائية الإنسان ياكل بكلته في الدار هو عندنا ماكلة عادية ولا لا ياكل تو نعمل فيتامين يشري فيها باش يحسن بدنه ويحسن المكملات الغذائيه لا تنفع مش تنفعه نفس الشيء الدرس في المدرسه انت تقرا في المدرسه وتخرج تعمل
0: علاش هيك الدعم خلينا فقط انا تو يعني نحكي لك هنا بلسان المواطن يقول لك احنا قبل مش كان عندنا كان عندنا قاعه مراجعه واحيانا يجي معلم في ساعه الشغور هذيك يقرينا الدرس يعني الدعم تعزيز الدعم داخل المدرسه للدرجة صعيب باش نستثني وإحنا دروس خصوصية لأنه نحبه ولا نكره فمس خالي يستحقوا الدعم فعليش ما يصير شيء استبدال
1: هو الدعم سمحني
0: توفير الدعم تعزيز الدعم ولا كيف موجود توا مثلا بعض المدارس يقريوا السبت عشية جمعة عشية
1: هو شو لماذا نحن شنو الشيء اللي خلينا نحن نحكوا على الدعم دعم من بكري سي سمير في الحصة في الجزء الأول من الحصة شنو قالك قالك راهو في الكفايات وقت اللي تبنت من الكفايات أنه عندك تقري 16 تلميذ هكا ولا 16 20 تلميذ أنه التلميذ معوض بأربعة تلميذ تلميذ
2: عنده
1: صعوبات يعني بعبارة أوضح خلينا نكون واضحين على نكون واضحين على يعني من يحتاج دعم هو عنده نوع من الصعوبات مثلا هكا ولا لا
2: مش نسكل
1: تقريبا يعني تقريبا عنده نوع من كل الناس يعني
2: ربما فكرتك أنت هذه نفس الحكاية باش نمشي فيها لو سمحت أنا أقولها من هذا المنبر وعلى مسؤوليتي أن الدروس هذه الإضافية فهمتي لا معنى لها لا تفيد التلميذ المتميز ولا تفيد التلميذ أقل تميز لماذا؟ تو التلميذ داخل الحصة ثم منهجية معينة لتصل له المعلومة تبدأ من استخراج التصورات متاعه ومن استكشاف الحاجة اللي باش يعرفها باش يقراها مثلا باش يعرف العدد السنوي باش يعرف العدد اثنين نعملوا له لعبة ونعملوا له كذا وبعد نكتبوا له العدد اثنين مثلا وبعد يصوره العدد اثنين وبعد يشكله بالسكر وبعد يشكله بالطين وبعد يكتبوا في الفضاء وبعد يكتبوا على اللوحة وبعد يكتبوا على الكراسة التلميذ هذا مثال هذا وذي كبرها بعد سنة سادسة تلقى مثلا مسألة وضعية مشكل في سنة رابعة تلقى وضعية في الإيقاظ إذا كان التلميذ هذا والمعلم اللي هو مختص في البيداغوج واللي هو المختص باش يجيب المعلومة ويقربها للتلميذ هذا إذا كان التلميذ في حصة رسمية هذه ما يفهمش باش يفهمها بعد في حصة الدعم 20 ولا 30 تلميذ فهمت في حصة هذه ساعات الإضافية ولا ساعات زيادة ولا هل أنا أقول الولي هو مضيع الوقت ولن يفيد هذه الدروس لن تفيد التلميذ في أي شيء صدق هذا موقفي انا. اذا كان هما ما فهمش في وسي طارق معلم وانا خدمت معلم وجربت اللي ماذا يفعل المعلم تمارين نمطيه للمستوى التلاميذ كل اور كي نحن واش عندنا في التعليم عندنا ما يسمى بتفريد التعليم بمعنى ان الوضعيه فرديه الوضعيه لانه انساق التعلم مختلفه فهمت انساق المعلم كي يصيغ التمارين نتاعو المعلم كي يصيغ باش يعمل مثلا غدوة درس في الرياضيات باش يعمل يحط في ذهنه واش عنده عنده التلميذ ذوي الصعوبات عنده التلميذ المتوسط وعنده التلميذ المتميز هذا ربما لازم الولي يعرفه مسألة تضمن المسائل هذوما ثلاثة ثم 25% من التلاميذ ما همش باش يروحوا كيك باش يحلوا على الأقل التمرين الأول والتمرين الثاني هذا معلم يعرف التلاميذ نتاعو يحضر لهم زوج تمرين ضم فهمتني باش ما يحسهمش بأنهم أقل من أصحابهم وينجم حتى في المشاركة يخرجهم هو يشارك ويطلع الصبور ما يجيش راقد يبقى غادي يرقد ويروح لا التمرين الأول الثاني عندي زوج ثلاثة من الناس هذوك ما يصير صرف قالي صحيح فهمتني هذاك هو اللي يقول لك أنا باهي أنا
0: طيب في ظروف اليوم هالفرصة فرصة الدعم المتساوي هذه مضمونة داخل القسم في 40
2: نعم المعلم المعلم والمشرف على
0: في الظروف الحالية نحكي
2: في الظروف الحالية المعلم له من الإمكانيات وله من الفضائل المعلم أنه يرسم درسه بالطريقة هذه ويمشي بالشكل هذايا
1: فنشوف وقت اللي نفهمه نحن سي سمير انه لو كان نرجع نظريه الذكاءات المتعدده نعرف كل واحد باش يكون عنده متفوق في ماده معينه ما انا ما نجمش نكون باهي في الرياضيات والفيزياء والعربيه والفرنسيه والانجليزيه وكل ما نجمش نكون هيك ربي خلق لك انا ما نجمش اخي سامح راي القضيه الصوره اللي المتداوله لدى الناس المعروفه هذيك اكل وقت تحط زرافه وفيل وعصفور وتقول شكون يوصل الاول لقمه الجبل هنا سمعنا نحن كلام الانسان هو هكاك لو كان نعرف نحن نحترم الواحد شوف الانسان يحترم امكانياته يعرف قدراته شنو علاش انا ولدي انا هو الحقيقه الاب والام العائله
2: يعني انا نعرف ولدي انا ولدي
1: مش قدرات ابني تعرف قدرات ابني علاش نحب نضغط عليه يا اخي الناس الكل باش تجيب 20 في الاعداد واكثر من ذلك مش معك اكثر علاش انا سمعي ربما نختلف ولا ما نختلفش معك سي سمير واستاذ زهره انه بالنسبه لي حكايه الامتحان هذه افكر انها تلغى اصلا
0: خلينا نفتحوا القوس على الاختبارات والامتحانات خلينا هذه اللي ربما باش نختموا بها هل رزنامة الفروض والامتحانات اليوم مناسبة ولا تخلق ضغط؟ شعرك هل رزنامة الاختبارات اليوم مناسبة وهذاك اللي نحتاجوه والا لا تراها انها تخلق ضغط ونحب نسمع رايك وراي الاستاذ
1: سمير هو الحقيقه خبر. بالنسبه لنا حتى اذا كان باش نشوفوا راهو رزنات الامتحانات هي موافقه للبرنامج يعني ما ينجمش اخي هو باش يعمل لك دروس يعني مثلا وحده ولا اثنين معينه ولا ثلاثه اشهر معينين تاع الثلاثي باش يقرا فيها بالطبيعه بعد باش امتحان تعديلها في تنقيص منها ربما مثلا خاصه في الاعدادي والثانوي فك فروض المراقب والفروض التاليفي الى اخره هذيك القضيه
0: قلتي ثم مواد مش بالضروره نمتحنوا فيها
1: ما طبعا
0: مثلا
1: كيف انا بالنسبه لي التربيه التشكيليه والموسيقيه علاش تمتحن فيها والتربيه البدنيه علاش تمتحن فيها لماذا تمتحن فيها هي اذا كان انا باش تمتحنوا في الرياضيات خلينا نقول انا المواد الاساسيه يمتحنوا فيها المواد الاساسيه اللي هي اللغات مثلا اللغات والعلوم العلوم اللي هي الرياضيات والإيقاظ العلمي والفيزياء إلى آخره.
0: ما راح كنت تزيد على مواد الحفظ.
1: نعم هذه مواد الحفظ أنا بالنسبة لي ما لماذا أصلاً.
0: لماذا شنو؟
1: لماذا هذا التقييم فيها؟ لماذا التقييم فيها؟ إحنا كنا نشوف مثلاً نعطيك حاجة بسيطة. وسي سمير سيد العارفين في هذه الجلسة هنا اليوم أنه مثلاً وقت نأخذ أنا مثلاً المحفوظات. المحفوظات هي. هي عنصر هي جزء من حظ من ماده اسمها التواصل الشفوي
0: وهي اللي واكله قلب
1: تونس وهي واكله قلب تونس بالله سامحني انا باش نسال سؤال وفي على ابواب العوده المدرسيه هذه وناس بالله ما هل اني انا طلبت عليك قلت لك شري كراسه محفوظات ب 5000 فرنك هذا مثال يا ولدي راهي اسمها محفوظات
2: كراسه تربيه موسيقيه الغريب
1: وكراسه تربيه موسيقيه في السن الابتدائي ممنوعه ما عنديش مش ليك تربيه موسيقيه تشري اللي فيها انا مش قاري فيك تربيه موسيقيه انا نعلم فيك في انشود نعلم فيك حسب ايقاع معين مانيش نكتب لك الصوفيج انا باش تقراها في السنه نحكي على الابتدائي من السنه الاولى للسنه السادسه هذه الاولى
0: ارجع لي للمحفوظات لاني هي اللي وقت قلب
1: تونس يا جماعه يا خلا يا سيدتي الام راكي تحفظي انت اكثر من ولدك ما تحفظيش انت ولدك راهو خليني نمشي معاكم اكثر غير الاستاذ المعلمين ربما يغضبون مني راهو المعلم مطالب بتحفيظ المقطوعه في القسم بالمحو التدريجي من الاخر تحبوا هكا سنه اولى وسنه ثانيه حفظ لما يخرج من القسم يكون حافظ به والتلميذ باش تلصق له في الورقه باش تعاونوا امه وابوها هكاك وكاو وهي على خمسه مثلا والتواصل الشفوي الاخر راهو والحوار راهو على خمسه وكل تقطيع وتوك باكل روحك انت وتاخذ بها على خمسه بونط راه على خمسه نقاط على خمسه نقاط تقريبا سامحني ومن بعد تجيني انا كي باش نقيم تلميذ المحفوظات راني باش نعطيه 4 على خمسه 3 على خمسه وما نعطيش على التصوير اللي مصوره لي في الكراسه راه ذاك التصوير العامي هذه راهي حكايه فارغه الناس تعرف باش تخدم فيها توا ناس تهزها شكون مختص بكراس المحفوظات يكتب لهم المحفوظه المقطوعه الشعريه ويصور لهم 10,000 فرنك مثلا نحكي خلينا على التربيه التشكيليه حكايه اخرى والتربيه التكنولوجيه حكايه نعم سي سمير
2: شكرا شوف اصبح التلميذ يستجيب لانتظارات الولي مش انا ولدي نخليه يقرا بما هو عليه بكيفيته هو بكميته هو فهمتي ميولاته هو لا الام صباح توصي ولدها ولدي شوف اسمع يلزمك تقرا روحك وتجي الاول هذه مساله اولى ساعات يعني التلميذ من يخزو الدار وهو في المراجعه وهو في المحفوظات وهو فهمتني ولكن هناك مساله اساسيه اجرائيه عندنا نحن داخل الاقسام اذا في السؤال رزنام الاختبارات يجي قبلها شجره غطت بقيه الغابه وهي سي طارق التقييم الدوري للتلميذ تعرف انا كان متفقد عندي موقف من هذا التقييم لانني بشرت الطبقه 17 سنه وانا اعرف هذه العمليه لم تكن ليست عمليه يعني لم تكن عمليه شفافه لم تكن لماذا شوف كل شهر تلميذ بشي يقيم الوحده وقبل ما يقيم الوحده ذيك عنده مرحله الادماج يجب يخدم يتقيم التلميذ يعمل درس الادماج وبعد ادماج يعمل تقييم في الرياضيات تقييم في القراءة وتقييم في قواعد اللغة وتقييم بطبيعة الحال باش تلقى في الثلاثية زوز ثلاثة تقميات ويخلط عليها الاختبارات وفي الثلاثية الثانية كذلك وفي الثلاثية من هنا تولي بالحق تولي قضية الرزنامة نتاع الاختبارات ومتاع كذا هذه حاجة حاجة أخرى وكأن التلميذ سيختبر في معارف المعارف الآن موجودة في الحواسيب وموجودة في كذا تلميذ نعلمه كيفاش يفكر نعلمه كما قال أستاذ طارق كيفاش يكون سعيد لأنه التلميذ كيكون سعيد مهما ترزن عليه مهما ترزن عليه يقبل لأنه مقبل هذا على هذا العمل شو تلميذ البرة أنت كيفاش يتشعبط في شجرة ويطيح وتجرح ويمسح وعاود يطلع لأنه ماذا قاعد يشغف في حاجة ثم شغف لابد
1: لك شغف
2: حاجة أخرى حب مهمة ياسر لأن نحن نتولهينا بالتلميذ اللي بيش يولي طبيب والتلميذ بيش يولي معلم والتلميذ بيش يولي فلاح لكن ما تتولهناش بالتلميذ الإنسان المدرسة تاعنا يغيب عنها المعنى لم صباح كي تعطي لولدها لمشته تقول لولدي رد بالك يسرقوا لك لمشتك ورد بالك يسرقوا لك ستيلوك علاش لما ذي ولا باي ما تعطيش جوج ستيلوات يقول له جارك ولا صاحبك كي ينسى ستيلو مد له ستيلو شو فما فلان الفلاني وريته ولادي هذو كذا اعطيه لمشتك يولي التلميذ متحفز مسكين ليس له نحن نقرب في التواصل وهو داخل حتى الولي سامحوني بعض الاولياء يساهمون في تعطيبي في تعطيبي وفي معناتها يعني في فشل ابنائهم يساهمون في ذلك في الاخر نجم لقى طبيب راه ولكن ما فيش
1: اجتماع
2: تشوف طبيب مثلا يحب كان كذا وشو يوقف قدامه ساعات مش طبيب ولا حتى المول ولا حتى المتفقد اللي كنا نحن معناتها نرجع لك شوي باش نربطك مع الحديث هذا في فتره المسعدي كان هناك تجانس من البيئات الثلاث اللي هي المدرسه واللي هو المجتمع واللي هو الاسره لبي يقول ولد واسمعني يمشي للمعلم وش يقول له يقول له حسبني بجلد العم كي يجيك تلعب في الشارع ولا الجار يجيك تعمل في حاجه ماهيش باهيه يضربك
1: يربي
2: اذا الاب يربي شو اسمه
1: المجتمع
2: يربي
1: والمدرسه تربي
2: وهذا هو المجتمع يربي كان المعلم شبه مقدس يقول لك قال لي سيدي المعلم حتى كي تبدا انت توري المعلومه يقول لك لا قال المعلم كان المعلم يقولوا بيداغوجيين المعلم كان المعلم ساحرا ويمتلك مفاتيح المعرفة لأن المعلومة كان عنده هو وقتها المعلمة وقتها المدرسة بالحق كانت مدرسة المحتويات ومدرسة المعرفة ليش؟ لأن القيم موجودة قيم هل هناك قيم في الشارع؟ تفرج على الزبلة حشيك تفرج على
0: طيب احنا تو باش نطالبوا بالحد الأدنى مش نحكيوا على القيم مش نقولوا على الانضباط وفرض الانضباط داخل المدارس والمعاهد وغيره هل إصلاح هذا هل كيفاش من أين
1: طب نعلمهم سمحني تو شفت أنت شنو قلت أستاذة زهرة قلت أنه نعلمهم شوي قيم سيدي أنا تو تعرف سيدي خلينا نعملوا عام سنة عام سنة نعلمهم كيف يشدوا الصف نعلمهم كيف يشدوا الصف وبيلوحوش الأوراق في الشارع لو كان أولادنا يعلموهم كيفاش يشدوا الصف يدخلون إلى أقسامهم وكيفاش يخرجوا في المدرسة في الشارع ما تلقيش تلقيهم شادين الصف ولا بيس الأمور بيس رانا مش تعاركوا على الماتو رانا مش تعاركوا على الخبز رانا مش تعاركوا على الحليب رانا أمورنا واضحة على الأخ مش يفهم مثل مش بنزين الناس كل ذلك المنظار هذا مثال وهذه ملامح أنا شنو نحكي نحكي على ملامح ديما المواطن الذي نريده نعم نريد نبحث عن مواطن مش خليني نقولش مواطن صالح أنا ما عادش نحب كلمة مواطن نحب على مواطن مصلح ما عادش حاجة
0: نعم به نعم. احنا توصلنا للختام باش خلي كل نسمع منكم كلمة حول ال الإصلاح من أين يبدأ في تقديرك أستاذ سمير اليوم نقوله احنا صوتك يوصل لأعلى هرم في السلطة أولى خطوة الإصلاح من أين تبدأ أنت قلت في بداية اللقاء تبدأ غياب مداخل الإصلاح هو اللي خلينا في الوضع هذا إذا باش نبسطوها أكثر اليوم يعني أعطيني تصورك للرؤية الإصلاحية منين تبدأ بالضبط
2: والله تبدأ بالنسبة لي أنا اللي يمكن نتكلم على الإصلاح إلا الإصلاح في هذا الظرف إلا إذا فهمنا شكون التلميذ هذا يسع يا أخي تلميذ اليوم هو تلميذ أمس يا أخي تلميذ أمس اللي هو شنو يعني يولد في الدار يتعلم كلمات الأم على شفاء أمه الكلمات الولاء فهمتني ويخرج بعد في المحيط متاع حومته متاع متاع كذا فهمتني فيعني المعارف والذهن متاعه يتطور مع العمر متاعه تلميذ اليوم شنو هو تلميذ رقمي أو إنسان رقمي لابد إذا كان فكروا في الإصلاح لأنه الإصلاح هذا كله يدور عليه بش يدور على التلميذ ويدور على الطالب ويدور على الطفل هكا ولا لابد ساعة نفهمه نحن هل السيد هذا التلميذ هذا المبجل وهالطفل هذا وشكون هو وشنو العوامل المؤثرة فيه وبالتالي لجان وهي فرصة دي للمجلس الأعلى للتربية ليش ما نديش معناتها مثلا ينكر ذاته شوية وينادي مثلا خبراء علم النفس نعم. ينادي خبراء في في في في البرامج الإصلاحية في المنظومات في المداخل الإصلاحية يلمها وعنده سلطة وعنده مسؤولية أمام المجتمع وأمام الله وأمام حتى رئيس الدولة كذا نجو في الأخ فهمتني هذا ينادي خلي يبدا بالاصلاح هاجي نشوفوا نحن تو نعملوا تجارب مقارنه نشوف فنلندا تعرف فنلندا نحت التليفونات ورجعت الكتاب ورجعت وفيقين بالطفل انا مشيت حتى اوروبا شفت كل تجمع سكاني قدام مبارك الاطفال اطفال يلعبوا حفايه عليه كما نلعبوا نحن فهمتي عصي والقوة واحده قرنوا يقو شنو جرمانه وجرمانه ضبطه القوة ضبطه ويتالوا قدامي انا وصورتهم ويتيالوا وتبع في رجلين ويعني الطفل يحقق ذاته
0: نعم.
2: ويتساءل هو نحن الطفل وين يا في الكريش معاش طفل نحن ذا ولا حاجة ملغزة معاش نفهم
1: إذا كان راتني كان
2: يكون نفهم الطفل متاعنا في مستوى مؤسسي ندو هالخبرات هذه كل يختلف معايا سياسية ما يختلفش كما قلت لك لابد أن يكون إصلاح دولة إصلاحات سابقة كلها كانت إصلاحات
0: هذه سأظل أنقلها عنك أستاذ سمير بن عبدالله فعلا كلامك رائع وممتاز جدا نعرف أولا شكون الطفل ومن بعد نحكيه عن إصلاح الستار أدري بدلو
1: الحقيقة أنا قبل كل شيء أشكرك على هذه الفرصة التي أتحتها لنا وبالذات إلى السيد المتفقد لأنه المتفقد هو القائم بالعملية التربوية ربما هو الكائن الذي لا يرى خلينا نقول الحاج السيسابي هو الكائن الذي لا يرى متفقد هو الهمزة الوصل بين سلطة الإشراف والمشروع الذي ستنزله اللي باش ينزل المتفقدين ويسهل العملية باش يأخذ أمام هذا الكلام أمام هذه يعني وخطورة وجود المتفقد في دائرته وخطورة تكوينه أتوجه من هذا المنبر إلى السيد وزير التربية التونسية أن يعيد النظر ويتثبت في المجموعة التي تخرجت من معهد المهن بقربة في المظلمة التي سلطت على أحد التلاميذ المتفقدين اللي لأنه كتب عمل تدوينة فيسبوكية تبرم من الوضع بالحق من هنا من هذا الوضع أنا نقول له الأستاذ رضا كارم يعني الدكتور رضا كارم يعني هو قيمة حقيقية قيمة حقيقية تخلت عنه لأنه عمل تدوينة حقيقة يعني هذه من هنا هاو الإصلاح التربوي باش نسأل سؤال نسأل سؤال يعني ما حد مهن التربية عندك دكتور عندك دكتور خادم على روحه ونجح لك في معدل جيد ومن بعد جي تقول على أنه عمل تدوينة فيسبوكية أنك ترجع إلى عمله الأصلي يعني سمح هنا عملية فساد مالي تقع مش معناها عمليه فساد. لا لحظه
0: ما نجمش نطرح الموضوع الحقيقه لانه يلزم فقط يلزم يكون في اطار لانه لا باش نولي في حق الرد. لا خليني جاوبني على سؤال بسرعه لانه مازال عندي دقيقتين. الاصلاح من اين يبدا؟ المتفقدين ونعطيهم وقدرهم وقيمتهم، هذه ركيزه مهمه جدا. فماشي حاجه اخرى
1: نزيدك حاجه اخرى نقولها انا كما كذا كيفاش هنا الجزاء المعلم اجزاؤه تقرب حسب المعلم ترجع له قيمته. تعمل المدرسه نتاعك المدرسه التونسيه، انا لو كان نحكي لك على المدارس التونسيه هل ترى باش ترجع تقري تو ولا مش ترجع؟ ثم مدارس ادمجت في بعضها لانه بيناتهم صور ومازالوا الى حد الان ثم مرمى فيها تعرف معناها مرمى اشغال متواصله ومازالت ما كملتش الى حد الان. يعني خلينا نسمي البنيه التحتيه في نهايه الامر نحتاج الى بنيه
0: تحتيه. كان قاعد
1: يشتغل على البنيه التحتيه السنه الفاتت. نعم يجب مازال يعني كي نحكي ما هكا يعني الحقيقه هو هذا ما يجب ان يكون. وخلينا نعيد النظر رويدا رويدا الى الزمن المدرسي على الاقل الذي سيوافق الزمن الاجتماعي. واذا كان خزرنا الزمن المدرسي
0: قلت نعملوا اصلاح هذا
1: نعم
0: يؤتي اكلا في اصلاحات اخرى ويجيب نتائج طيبه
1: ويعني قدر المستطاع انه باش يكون خاصه اللي حكيتها من بكري في اول الحصه في بدايه الحصه على انه مثلا نظام الحصه الواحد نحاول ان تكون هناك نظام حصه واحده.
0: فما تجارب اليوم
1: فما تجارب في مدارس خاصه خاصه
0: موجوده سبيخة اعتقد نعم في تجربه زاده كذلك
1: نعم علاش لا ثم خلي له وقت المساء نتاع العشيه باش يمشي فيه للنوادي. من حقه باش يلعب الولد، من حقه باش يشارك في نوادي، من حقه باش يشارك في انشطه خارج المدرسه.
0: واضح احنا وصلنا للختام. تفضل تفضل.
2: بالمناسبه هذه لا افوت هذه المناسبه لي اشكر الساده المدرسين على ما سيقومون به وهم دائما هم يعني حماة هذا المجتمع من الآفات ومن الأمراض ومن العصابات. وكذلك شكر موصول إلى كل المتدخلين البيداغوجيين وخاصة بصراحة زملاء المتفقدين الذي أعلم أنا ماذا يعانون به من مشاكل خاصة في ظروف ضم هذه الدوائر. وتمنيت أن يكون الإصلاح أو ربما هذه التعديلات التي جاءت حديثا فهمتني بالاشتراك مع المتفقدين ومعلمين ومع من يمثلهم من النقابات. لماذا نقصي النقابات مثلا؟
0: طيب هو لو صار تم إقصائكم في الجنب في هذه المنابر فإحنا المنبر هذا مفتوح ليكم طبعا. شكرا. توصلوا صوتكم إن شاء الله نسمعكم ونسمعوا كل الفاعلين في الشأن التربوي. هكا بدينا نفهموا شوية، بدينا نفهموا اللي إحنا واقفين عند إصلاح 2002 فمش يعني إصلاحات وإصلاحات فردية. إذن إن شاء الله ربي يسر في اللي فيه الخير. كما قلت الشعب التونسي يستحق باش يعيش حياة كريمة لا منا ولا فضل بل حق أصيل لهذا الشعب. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. مازلت مواصلة في طرح هذا الموضوع صحبة الفاعلين في الشأن التربوي. شكرا لك أستاذ سمير بن عبد الله.
2: شكرا
0: أستاذ طرق القلعي. وأشكر كذلك فؤاد يعقوبي وأحمد الطبابي لأمنونا هذا اللقاء. نترككم في أمان الله.
3: كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
5: أندار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
5: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
3: وإدراك لما بين السطور.
5: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ. ورب سامع أو عم المبلغ أو عم المبلغ.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: القصص في القرآن،
0: القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وإسوتنا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة الزيتونة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قصة أخرى من القصص الواردة في القرآن الكريم. وين تلقاو كلمة وإذ؟ هذا إذن تذكير بشيء ما قد حصل. قال ربي هنا في القرآن الكريم وإذ غدوت. ودائما يأتينا إذ قال موسى ولا إذ قال ربك إلى آخره، دائما مستعملة من باب التذكير. ملأ رب سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآية بقصة، هي قصة يعرفها الناس كل وتعرفها أنتم مستمعين الكرام، اللي هي قصة غزوة أحد. قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآية الكريمة تحدثنا من جهة، كانت تلاحظوا سياقها شنية وجودها في سورة آل عمران، لأن الآيتين هذوما من سورة آل عمران، من جهة تحدثنا عن دور أولئك المنافقين وأيديهم الخفية اللي قاعدين يستعملوا فيها من أجل تدمير الإسلام وتدمير المجتمع، ومن ناحية أخرى تحدثنا أيضا عن أولئك الذين هم أعداء للدين ويريدون أن يدمر هذا الدين من أصله، وأقصد أساسا أهل الشرك والمشركين اللي في مكة المكرمة، يعني قريش ومن معها، عندما كانوا يريدون أن يستأصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب غزوة أحد هي عبارة على محاولة لاسترداد شيء من كرامتهم التي أهدرت في بدر، وبفعلهم هم وبصنعهم هم. يعني سبحان الله يا أخي، هم في مكة آمنين يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء هجم عليهم، تمون النبي عليه الصلاة والسلام اعترض قافلة ليأخذ بعض حقه، فإذا بهم نجوا بقافلتهم ثم امشوا جمعوا جموعهم وذهبوا يهاجمون المدينة المنورة، وهذا الذي حصل. فإذا بهم هزموا، قالوا شنو حتى لا تتكلم عنا العرب بأننا أصبحنا محلا للمطامع، هيا برا نمشي. وأخذوا كما تحدثنا المرة الماضية وما وقع في بدر، وفي بالهم مش تكون الحفل الختامي وتتويج الشرف والقرشية العالية اللي هي ماشية في عنجهية شركية، فإذا بها تكسر بشوكة الإسلام والحمد لله، وإذا بآلهتهم لم تغني عنهم من الله شيئا، وحتى قال لهم رب سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإذا بهم مصرون رغم أن الهزيمة لحقتهم كما رينا في المرات الماضية، وأنهم قتل منهم 70 وأسر منهم 70، وبطبيعة الحال 70 قتيل وسبعين واحد أسير، لازم أن يفكروا في الثأر، وهذا الذي حصل. ودائما المعارك هي تدور هكذا، والمعارك مرة رابح مرة خاسر، والمعارك للأسف، وهذه هي الحرب اللي الأصل فيها سلام بين الناس مش حرب، لكن الغالب هكا هو بندم. قال الواحد من الفلاسفة، قال لهم ذئب لأخيه، ما ينجمش يعيش وحده من غير ما يعتدي على آخر، ومن غير ما يحاول يفك ما في عند الآخر، وإلا يحاول ما يحبش الآخر يكون خير منه في أي شيء من الأشياء. فرب سبحانه وتعالى يحدثنا عن هؤلاء الذين أرادوا أن ينتقموا لبدر، فهم أرادوا أن يثأروا لقتلهم في بدر، وبطبيعة حال ماذا سيفعلون؟ إذن لابد أن يستعينوا بأبي سفيان، لأن الرؤوس الكبيرة كلها انتهت ومشات على روحها في بدر،
أشكون ولا شادد زمام الحكم في قريش؟ أبو سفيان. ولذلك كان أبو سفيان، وأبو سفيان نقول أبو سفيان يعني بنو أمية، وبنو أمية من قبل معروفين الناحية السياسية يعني دائما عندهم، وإذا بهم يجتمعون مباشرة من أجل أن يخرجوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المرة هذه العدد كبير، فكل وقت هكايا، وخرجوا 3000 جندي، 3000، وهجموا على المدينة ومفكرين أنهم مش يدخلوا حتى إلى المدينة أصلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ استشار أصحابه كعادته، مداب ربي قالوا أمرهم شورى بينهم، مداب ربي قالوا وشاورهم في الأمر. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ قرارا فرديا، مو الوحي ما جهش، خاطر لو أنزل إليه الوحي انتهى، اتبع ما يوحى إليك من ربك، وليس له أن يغير شيئا ولا أن يبدل شيئا. ولكن ما لم يأتي وحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا. أشنو يا أخي، احنا مثالش مكلفين وعن عقل يلزمنا نخمو ونفكروا ونلوج الطرق الجيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم مش من حقه باش يجتهد، مش من حقه باش يعمل عقله، معقولة هذه؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يعمل عقله ولكن يستشير أصحابه. فاش مش يستشيرهم؟ قال لهم ما رأيكم، هل نبقى في المدينة وندافع عنها وندفع عنها آخر حتى آخر جندي، وإلا نخرج إليهم؟ هنا الأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي دايرين به اختلفوا، فما شكون يقول له، جماعة الكبار كما عبد الله بن أبي بن سلول، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو بيده قال مدينتنا حصينة نبقى فيها وما نجموش يغلبونا بحول الله. ولكن الشباب قالوا لا يا رسول الله، شبينا نقعدوا في المدينة حتى يهجموا علينا، وما غزي قوم في قوم في مدينتهم ولا في بلدتهم وفي مكانهم إلا ذلوا، أشنو نقعدوا في ديارنا حتى يهجموا علينا؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي الشباب في الأول، ما كانش موافق، قال إذن مثلش من الأغلبية، وتعرفوا الشباب يتكلم بحماس، وحتى عبد الله بن أبي تغشش، قال إن يخلينا في رأينا احنا الكبارات ومشي ياخذ في رأي الشباب، وتعرفوا الصراع بين الشباب والكبار في كل وقت، الكبار يقولوا على الصغار كلام والصغار يقولوا على الكبار كلام، ولا واحد راضي بالآخر. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانش من الطينة هذه، أرى أن جماعة متحمسين ومستعدين، فنبينا عليه الصلاة والسلام تلقاه في صف الشباب، وتذكروا مليح ما كان في بيعة العقبة الثانية، وكيف أن الشباب كانوا متحمسين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبهم، فقالوا له يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. أشنو مش نتخبأ في ديارنا ونكن مال؟ يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم. قالوا لا أبدا، احنا نخرجوا لهم باش يعرفوا اللي راهو فما رجال في المدينة المنورة. ومباشرة إذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، لبس درعه، أخذ سلاحه، فوقتها وقت اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام هك خرج بالطريقة هذه، قالوا بالك شيء، احنا أجبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة ما يحبهاش، وإحنا ريناه يحب يقعد في المدينة. وقتها قالوا له يا رسول الله كانت حب نقعدوا في المدينة نقعدوا. لا، وش قالوا له بالضبط؟ استكرهناك يا رسول الله ولم يكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد. قال لهم ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته يعني درعه أن يضعها حتى يقاتل، لامته ولأمته ما فماش إشكال فيها،
حتى انتهى. قالوا احنا عزمنا على القتال، الرجوع إلى الوراء من شأنه أن يضعف الطاقة ويخلي الإنسان متذبذب متردد، يد مرتعشة، ما هوش قادر باش يتصرف. قلت نمشي لا رجوع. بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا ما زلنا مع هذه الآيات التي تحدثنا عن غزوة أحد، وغزوة أحد الحقيقة عنا بارش فيها ما نتحدث، لكن احنا نقعد في السياق الذي جاء به القرآن، لأن الحصة مايش حصة، لا هي حصة في السيرة النبوية ولا هي حصة في القصة بصفة عامة، ولكن في القرآن الكريم، القصة في القرآن الكريم أساسا. فهي تحدثنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المؤمنين ويرشدهم ويوجههم كيف إذن ينبغي أن يكونوا في أي مكان، وشنو الموقع اللي يكونوا فيه. إذن تلاحظوا أن الذي يخطط والذي يبرمج واللي يقول أنتم تجلسون هنا وأنتم هنا وأنتم هنا، ما هوش حمزة كما توريهون بعض الأفلام، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هو اللي يقول أنتم جماعة الرماة تكونوا هنا وأنتم جماعة تكونوا هنا. هكذا كان رسول الله، باش قائد بلا هو قائد يكون متفرجا؟ لا، ما ينبغي أن يكون في الخضم ومباشرة، بل بالعكس، هو من روائع اللي تقرأها في السيرة النبوية أن سيدنا علي وما أدراك اللي هو في مشهور بقوته وبجرأته وبشجاعته، يقول لك إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كي تأكل بعضها وتولي القتال في كل مكان من هنا من هنا. إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتأخر لا يتراجع ويمشي طول مباشرة، لدرجة أن أصحابه يحتمي به صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك. إذن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق هؤلاء المؤمنين وجعلهم أنتم هنا، من نقول الجنود خير جنود المؤمنين، وكل واحد وشنية المهمة اللي مش تكون يكون لاهي بها. ثم بين لهم أيضا، بين القرآن الكريم أن من دور نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه يبوئهم. شنو معناها يبوئهم؟ يعني جعل لهم مكان بوء، والبوء هو الرجوع، هنا المقصود به المقر، يعني المقر الذي مقر القيادة إن شئتم، وإلا مقر القعود، وإلا مقر الوقوف، وإلا مقر المكان، مكان الانطلاق، هذا كلها محتملة لها هذه الكلمة. وارجعوا حتى إلى كتب التفسير تشرحها، ومفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينظم هؤلاء. وحتى قد تقولي مش معاهم عبد الله بن أبي ومن معه، للأسف عبد الله بن أبي ومن معه مو قال لك الكلمة المشهورة، قال عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له، وما ندري على ما نقتل أنفسنا. ولهذا شعمل رجع بثلث الجيش، في الأول قال أنا خارج، وراهي خائبة برشا على مستوى استراتيجي سياسي العسكري، خائبة برشا برشا برشا. شنو ثلث الجيش يرجع؟ تو كيف يرجعوا 10 من الناس برك كارثة، وهم ماشيين يحاربوا. هذه يسميوها جريمة، بالتونسي يسميوها زرطية، زرطة الراجل، وتعرفوا حكمها في القانون، حكمها الإعدام، ما في شك ولا اختلاف. ولكن مع ذلك شوف سيد النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الخذلان من عبد الله ابن أبي، وشوف قالوا شنو لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وقالك على ما نقتل أنفسنا، على ما منع، على شنو، لماذا نقتل أنفسنا، لسنا مطالبين بأن نفعل ذلك. وحتى القرآن الكريم لامهم، قال لهم شنو تتناقشوا فيهم، ماذا هذوما، فما لكم في المنافقين فئتين، علاش بكم واحد معاهم واحد ضدهم، المفروض تكونوا لحمة واحدة وعصبة واحدة، المنافق منافق، تعرفون أنه منافق وظاهر أنه منافق، عمليا ما ينجمش يغيب، سبحان الله ما يخفاش على الحكيم وعلى ذي نظر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر أيضا الناحية أخرى استراتيجية، اللي هي المحافظة على موازين القوى والتوازن في المجتمع، لأنه إذا كان هو مش يتصرف تصرف اللي مش يرجع عليه بالمضرة وعلى الجيش،
بالجبن انتهى وقتها الهزيمة، مش تكون نكراء واضحة لا شك فيها. فلهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما استشار أصحابه وخرجوا قال لا ينبغي أن نرجع بأي حال من الأحوال. وشوفوا سبحان الله، وقعت المعركة، ولما وقعت ما الذي حصل؟ يا هل ترى ربح المسلمون وإلا ربح المشركون؟ وكيف حصل هذا؟ وخياني صحيح عدد المسلمين كان قليلا وعدد المشركين كان كثيرا، لكن الخطة اللي عملها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جعلت المسلمين ينتصرون، وفما مجموعة من المسلمين اللي هم عندهم سلاح خاص يتسمى كنبال ويتسمى هم الرماة. شو معناها الرماة؟ هذوما اللي يرميهم من بعيد، يعني بلغتنا احنا اليوم هذوما أرض جوي يبعثوه، وكان وضعهم على الجبل المعروف إلى اليوم بجبل الرماة. قال لهم إلزموا هذا المكان، إياكم أن تنزلوا منه ولا واحد يهبط، سواء ريتونا انتصرنا وإلا ريتونا انهزمنا. كان ريتونا انهزمنا ما تهبطوش باش تعاونونا، وكان ريتونا انتصرنا ما تهبطوش باش مش تقاسموا أي حاجة ولا باش تزيدوا نصر على نصر. وسبحان الله كل مكان هكايا وكل 50 رامي، يعني اختار 50 مش شوي، 50 جيش فيه 50 معناها الفوق في الرماة، وهك هم اللي قاعدين يمنعوا في خالد بن الوليد اللي هو وقتها في صفوف المشركين ومن معه من أجل أن يهجم على المسلمين هجمة واحدة ويقضي عليهم. قال هذا الموقع، هذا هؤلاء الرماة يزعجني ويقلقني وما قيتش باش نعمل معه، وقعد يستنى، وخاصة الحرب يلزم فيها شوية انتظار، واللي يزيد يصبر شوية هو اللي يربح. وسبحان الله من ربما حكاية حكيتها لكم وتثبتوا عليها، ما بين عنترة وحاتم الطائي. عنترة بن شداد كان رجلا لا يهزم في الحرب، وحاتم الطائي معروف بكرمه. قالوا يا عنترة قل لي شنو سر أنك تربح في كل معركة ولا معركة تغلبت فيها؟ قالوا سهل يسر، شد على يدي. معناها قالوا ترى انت حاول، وانا مش نشد انا يدي في يدك، انت حاول طيح لي يدي وانا نحاول نطيح لك يدك ونرى شكون يغلب. هكا شد وكا شد وكا شد، في اخر لحظه حاتم يقول زعما سلم زعما لا، الله قال مش نسلم وسلم. يا اخي وقتها عنترة قالوا بهذا كنت اغلب، لو لم تنزل يدك انت لكنت انا الذي انزلتها. ريت هكا اللحظه الحاسمه هكيه. ولهذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال إنهم تنزلون هناك وتبقون مهما في أي ظرف من الظروف، أنتم ابقوا هناك احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنتصرون، أكثر شيء من هكا فلا تنصرونا، يعني حتى لو ريتوهم يقتلون ما تهبطوش، المهم أقعدوا هناك أحمي. علاش؟ خاطر سيد النبي صلى الله عليه وسلم عارف بالموازنة، هذوما 3000 واحد ومش يكون مقابل قداش من المسلمين، على الأقل ثلث وزيد شوف ثلث الجيش رجع، إذن باش ماشي حارب سيد النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل عنده هك المجموعة الفوق هك عبارة على جيش كامل، هك 50 واحد عبارة على جيش كامل وقف. لكن كيف ستدور الدائرة؟ ومن سينتصر ومن سينهزم؟ زعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن يتهزم؟ هو نبي الله، مش ربي قال إن تنصروا الله ينصركم؟ زعم سبحان الله يحصل هذا؟ على كل حال احنا مازلنا مع القصة في القرآن الكريم، ونرجع إليها إن شاء الله إن كان في العمر بقية لنرى أهم هذه الأحداث. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهر في الأرض، ماهر في السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء.
0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليك جسام الشريف. مليك

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية، هذا هو صوتنا إليكم من الجمهورية التونسية. أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام الجميلة، بتحية دار الجنان، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أحبتي في الله تعالى في هذا التوقيت، لازلنا أحبتي في الله في البرمجة الصيفية، ومع هذا الموعد الصيفي مع برنامج ماهر في الأرض وفي السماء، لازلنا في رحلة البحث عن سبل المهارة، توقا إلى جنة الرحمن، توقا إلى رضوانه، توقا إلى رحمته، توقا إلى عفوه. فهيا أحبتي في الله تعالى مع بعضنا البعض نشد الهمة بإذن الله تعالى، وننشر هذا الخير بإذن الله تعالى، وسأحرص بإذن الله في هذا اللقاء وفي هذا

بهذه الأحوال الإيمانية بحال الشكر وبحال الصبر، وتكون أفعالنا إيمانية بامتياز، عسى أن يكون لنا رصيد في دار الآخرة، رصيد طيب نضمن به رضوان الله تعالى ونضمن به جنته. وهذا هو حال زكية، زكية اللي باش نبدأ بها بإذن الله تعالى. طرقت أبواب القرآن والحمد لله تعالى، ونحن بمعيتها سنطرق هذا الباب الجميل والجليل والعظيم، عسى أن نكون من أهل القرآن قولا وفعلا.

0: نعم بإذن الله تعالى ندخل جنة القدير. لذلك أحبتي في الله سنضع هذا الهدف نصب أعيننا عسى أن نشتغل عليه بإذن الله ونشتغل له لنكون بإذن الله تعالى من الماهرين ومن الماهرات توقا إلى السماء بإذن الله تعالى. إذن البداية مع زكيتنا عسى أن نكون أصحاب نفس زكية بإذن الله، خاصة مع هذه الأزمات التي نمر بها، وبإذن الله تعالى خير. والبداية مع كاتبة سيناريو مسلسل زكية الأستاذة الكريمة أختي العزيزة منية الناصفي بن سميدة، لنواصل السيرة آية آية بإذن الله تعالى في القرآن الكريم عسى أن يكون في داخلنا بإذن الله تعالى ونستنير بأنواره. سادتي العزيزة منية أحييك بالسلام والرحمة والبركات، مرحبا بك.
1: مرحبا، السلام عليكم وعلى رحمة الله وبركاته. التحية موصولة لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة زيتون للقرآن الكريم.
0: شكرا لك من القلب على هذه التحية الجميلة، وبعد إذنك التحية موصولة كذلك من القلب إلى أخي الكريم فؤاد اليعقوبي أمننا الإخراج الإذاعي للساعة الأولى من هذا اللقاء، وأختي العزيزة كريمة عتيق في التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن صوتنا وصورتنا واصلة بإذن الله تعالى للناس، ونحب صوتنا يوصل لقلوب الناس يا منيا ولعقولهم، عسى أنه جوارحنا تتحرك بالقرآن الكريم. نجح زكية هنيئا لها، وإن شاء الله يا رب النجاح يكون حليفنا مع القرآن الكريم، هكا ولا يا منيا؟
1: اللهم آمين.
0: آمين آمين.
1: هو ما يقول ما يخرج من القلب يوصل للقلب.
0: ميلا.
1: ونحن يشهد الله إنه كلامنا الكل نابع من قلوبنا.
0: من جوازينا
1: إن شاء الله. أي من جوازينا تقول لطيفة. إن شاء الله يا ربي يوصل لقلوب الناس.
0: آمين يا رب.
1: وزكية هي دبرة القرآن وهدته لنا. ونحن ندبروا لازمنا حاجتين، اولا ندبروا القران وتعلمنا منها، وثانيا ندبروا حتى مواقفها هي على خاطر نابع عن القران.
0: نعم.
1: لو كان هي واحدة من الناس سوا ندبروا في مواقفها ونقروا ما بين السطور في المواقف نتاعها وفي الحكايات نتاعها.
0: نعم.
1: على خاطر زكية من كل حكاية تعطينا وصية، وصية اليوم باهية ومهمة ياسر وقوية. هي في الحقيقة ما هيش وصية واحدة، برشا وصايا اليوم اللي هي منذكره اللي هي اليوم نتاع سورة الأعراف.
0: سورة الأعراف أي
1: هي في الحقيقة قلنا مش وصية واحدة برشا. أولها زكية في الحلقة هذه رجعت رجلها الاثنية، ولا معاها ورايها هو رايه، يتكلم كيفها يخمن كيفها.
0: صحيح.
1: ولا زاد يستشهد بالقرآن كيفها.
0: هي
1: محلاها العيشة هذه.
0: محلاها.
1: كيف يكونوا الوالدين، أي كيف يكونوا الوالدين

0: عندهم نفس العقلية.
1: أي. قبل الوالدين الأزواج هكا ولي قبل ما يكونوا والدين الزوج والزوجة يعيشوا بالقرآن الكريم ويتحاوروا بالقرآن وتكون المجالس العائلية بالقرآن، وطبعا ذلك يكون عنده أثر يعني إذا فما أطفال أكيد.
0: اي خاطر يطلعوا الاولاد تربيتهم سويه ومنظمه، نفتح قوس صغير بربي نحن نشوفوا فيه بربي اختلافاتنا مش قدام اولادنا، خاطر هذاك هو اللي يعمل تشتت في التربيه نتاع الاولاد.
1: نعم.
0: لازم واحد فينا كاختلفنا ما نحكوش حتى على العرق، كاختلفنا لازم واحد فينا يطيح وبعد نتفاهموا بيناتنا اما مش قدام اولادنا
1: باش السفينه تسير بامان.
0: اي يعني راه ما يصير شيء كيف واحد فينا يطيح ما ينقص منه شيء لا يد لا ساق، نتفاهموا واحد فينا يلتزم الصمت ومن بعد نحلوا مشكلنا مش قدام اولادنا. دونك كيف ولت احنا في المسلسل هذايا كيف ولت زكيه وعبد الله متفاهمين صلحوا اولادهم ولت حياتهم هنيه، فهمتي؟ دونك مهمه ياسر. هو اكيد زكيه مش من النهار الاول راهو رازلها عبد الله عمل 180 درجه. نعم. وقلناها برشا مرات نسالش نصبره، هو ربي سبحانه في القران يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليا، ويقولوا العلماء الصبر يعني قوه الصبر في اضافه الحرف هي معناتها قوه اكثر. نعم. في المعنى وعمق معنى.
1: أي. يعني الحياه الهنيه ثمره. نعم. نتيجه يعني الحياه الهنيه اللي وصلت لها زكية مع رجلها ومع أولادها ومع جيرانها ومع كل فرد من عائلتها هي ثمرة، هي نتيجة ما تقدمه لنفسك وللآخر هكا وليس دمونيا.
0: أي ومعها برشا صبر.
1: برشا صبر صحيح.
0: أي أنت في البرنامج هذا متاعك برشا صبر كيفش يخرج للعباد والمستمعين. مش سهل، مش فلسة ننزلوا عليها يخرج برنامج سوي بلاش حتى أخطاء، مستحيل.
1: صحيح. وأنا نرجو من قلبي أنه الرسالة هذه توصل، لأنه معاك ومع الأستاذة لطيفة شاكرون قاعدين نبني ويجورة يجورة إن شاء الله ربي هالبنية تكتمل مع ختام البرمجة الصيفية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. والوصية الثانية احنا قلنا الوصية الأولى إنها رجعت رجلها ومعتها لسنية كيفها وكله في ميزان حسناتها، وكل مرأة ترجع رجلها ولا كل راجل يرجع مرته ولا ولده ولا بنته، كل ما يعمل ولده ولا بنته ولا بعدك التغيير هذاك الكل في ميزان حسناته. وشكون يكره انه ميزان حسناته ما يتضاعفش وما يبذرش؟
1: هذا اللي لوجوا عليه.
0: ايوه. والوصيه الثانيه اللي هي الاشكال متاع الحلقه الثامنه اللي هو موضوع الساعه، هو موضوع حساس برش يخص اللبسه والهندام.
1: ايوه.
0: اللي لازم يكونوا محتشمين.
1: نعم اكيد.
0: محترمين. وهذا راهو له كلامي وله كلام زكيه.
1: كلام ربي سبحانه.
0: كلام ربي سبحانه
1: في سورة الأعراف.
0: نعم.
1: في سورة الأعراف.
0: في سورة الأعراف. نعم. مش آية ولا اثنين، ثلاثة ولا أربع آيات ربي سبحانه يحكي على الستر وينبه فينا إنه الشيطان باش ينزع عنهم اللباس كما نزع على بنا آدم وأمنا حواء. دونك الكلام هذايا راهو كلام ربي. وزكية كيف رفضت هي ورجلها باش يكونوا مجرد ممول لهنا بلطف، راعوا البو لما هوش كارت بانكار يز ولد ولا بنت ويتركروه شري لي هذا وشري لي هذا، لا البو لم لازم يكونوا فلتر، احنا ما نكلموا بلغة العصر
1: خاصة في أزمة الماء توا. اي توا الكلمة دارجة وليت الفلتر. اي باش نصفي
0: الفلتر باش نعملوه في الواحد باش نخرجوا نعملوا لايف ولا نعملوا حاجة يخرجوا وجوهنا باهيين، البو زادة لازم يعمل فلتر واللوم تعمل فلتر، مش كل ما نشوفوه نشروه فلتر، هذا يجي وهذا ما يجيش. دونك زكية هنا تنبه الوالدين الكل باش يكونوا فلتر وقائي لأولادهم يحميهم من كل حاجة تفسخ لهم الهوية متاعهم، من كل حاجة تضرهم وتحطم لهم شخصيتهم. وكان حبوا نتوسطوا باش ما نقفوش في السراول المقطع والكروكتوب والموجودين توا، خاطر المشكل أكبر برشا من إنه سروال مقطع باش نشريه وإلا ما نشريش. المشكل في ما وراء الانصياع والانقياد وراء كل ما هو معروض، وخاطر عملوا البيبليسيتي ولا خاطر هذاك هو الموجود.
1: اي أيوة والله نعم.
0: كيف انت تعمل فيلتر لولدك وتحكي له وتتناقش معاه وتخليه يخمم قبل ما يشري، وتخليه يسأل ويتسائل علاش زعما هذا يجي ولا ما يجيش،
1: يعطيك الصحه،
0: باش يفرش شخصيته وينميها ويعتز بها. انت عمرك شفت بربي قورية لابسه سفساري ولا ماليه؟ معلين هذا احسبها خارج عنه. اما نحكي لك
1: ربما بالمثال يتضح الحال استاذه مونيا.
0: اي نعم. ليه؟ على خاطر نحب نحط سر بالرسمي، راهو المشكل اعمق بكثير من انه سروال ما نشريهش. خاطر انا كيف ولدي استانس كل ما هو موجود، كل ما هو معروض نشريه، معناتها مسلوب الاراده وبدون شخصيه التبعيه العمياء، وتخليني تمحيلي شخصيتي غدوة باش نجري حتى ورا كل حاجة.
1: أكيد
0: كل
1: جدا.
0: حاجة
1: نعم يا
0: منى. ورا تليفون غناية، حتى الحاجات المباحرة،
1: فكرة نعم، حتى فكرة، والأمر يتطور شيئا فشيئا.
0: يا بنتي حتى المباح هابش نضحك، حتى زقوق ما نبداش عندي لهفة، ما نبداش مسلوب الإرادة، ما نشدش طف على حاجات. أنا هذيك راهو ثمار الشخصية الضعيفة واستمار الانقياد. تنسنا بك الانقياد الأعمى، بك معناتها كل شيء موجود لازمني كيما غيري وكيما ندادي وكيما كذا. دونك معناتها كيف نحمي ولدي ونعمل له كالفيلتر ونخليه شخصيته مستقلة وقوية يعتز بها، نحميه من الموضة اللي تبدأ ما عندها حتى معنى.
1: صحيح. واللي ما تعبرش على دينه، ما تعبرش على هويته، هذا هو المعيار. هل ترى اللي باش نشريه يعبر على ديني، ما يعبرش على ديني، يعبر على هويتي، ما يعبرش على هويتي، هكا ولا اللي هذا هو المطلوب؟
0: ونعلم ولدي خاصة لا للجري واللهفة، حتى في الحاجات العادية راهو اللهفة كل يبدأ الإنسان كأنه دروغي كالمدمن إدمان ذاك. لا يحس منا ولادنا ردبنا. ودونك باش نختموا انه راهو الحلقه هذه ذكيه ورجلها كيف رفضوا، مش رفضوا سروال مقطع، هما رفضوا ثقافه رفضوا التبعيه.
1: يعطيك الصحه، رفضوا فكره ما تعبرش علينا ماهيش نتاعنا.
0: يرحم والديك. هما رفضوا ثقافه كامله، رفضوا عقليه كامله. عقليه التبعيه وعقليه الانسلاخ على الهويه نتاعنا المسلمه العربيه.
1: احسنت. نعم سيده مونيا، صحيح، واضح واضح. وانا ماذا بيا سيد المستمعين يتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه للقران الكريم. القضيه ماهيش قضيه سروال مقطع بقدر انها القضيه اعمق من هكا بكثير. هكا نحب نخزروا للقران الكريم، هكا نحب نقراوا القران الكريم. وسيده منيا زكيه نجحت في قراءه القران، قرات الذكر الشافي، فخذت نصيبها من نور القران، وبالتالي هذا النور حققته في اسرتها ومع زوجها. واحنا مواصلين معاكم مع صوتك الطيب في العبره من سورة الأعراف أو الخلاصة لسورة الأعراف، وإحنا باش نسمعوا صوتها، صوت عبد الله اللي ولى عبد لله تعالى. قالك أنا وقتها إيش هي العبارة وقتها اللي قالها على اسمه سيدة منيا؟
0: هي كانت تعيط له عبده.
1: أي عبده
0: يتربش بيه، قالها من اليوم عاد تناديني عبده، أنا عبد الله
1: أنا عبد الله نعم أنا عبد الله حتى ربي نلاقيه. محليها العبارة بالحق، وإحنا كلنا عباد لله، إن شاء الله ربي تتحقق فينا هالعبودية هذه كما ينبغي، ونعتز بانتمائنا لدين الإسلام واعتزازنا هذين، نحب نعبر عليه يعني في لباسنا وبلساننا وبكل جوارحنا وقت اليسر وقت العسر إن شاء الله. تحب تضيف حاجة سيدة منيا؟
0: أذكى هو إن شاء الله يا ربي، خاصة توا والله نشوف وأنا بحكم في التربية في المعتا في التعليم.
1: خلي نذكر سيدة المستمعين حضرتك مديرة معهد
0: تشري لبنتها. يعني فريمون قلبي يوجع، يعني قبل ما تشري بنتك راه فهمها.
1: نعم.
0: راه مش كل ما هو معروض نشروه.
1: نعم مش كل معروض نشريوه. واضح سيدة مونيا، أرجو لك عودة يعني مدرسية ميمونة بإذن الله تعالى، إن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح في معهدك يا رب العالمين، ونفرحوا بأولادنا الكل، لأنه احنا نحكيه بنون الجمع بنحن الإسلامية، كل طفل تونسي وكل شاب تونسي وكل بنية تونسية هما بناتنا وهما أولادنا، وإن شاء الله يا رب يحميهم ويحفظهم من كل سوء، ونتعلم من هالأزمات القوة هكا ولا لا، ونأخذوا بقرآننا العظيم وبكل ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، بشيرانا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا بإذن الله. فبارك الله فيك يا أستاذة مونيا،
0: عايشة،
1: ربي يخليك.
0: والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وإحنا مازلنا مواصلين مع صوت الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة كاتبة سيناريو زكية، سنستمع إلى خلاصة لسورة الأعراف، نستمع إليها بكل جوارحنا، ثم سنستقبل بكل احترام وحب وتقدير الأستاذة لطيفة شقرون حتى نمشي خطوة خطوة مع سورة الأعراف، وبالتالي نحقق الارتقاء الإيماني.

0: تعرف زكية ماذا بي نتعمق فيها سورة الأعراف ونفهم معانيها. هيا نتوكل على ربي نفهم هالكنز كيما عملنا في السور اللي قبل.
1: هذه كيما وخيتها قوية وجديدة لهجتها، قلت لك يا بنادم افصلها حتى الوقت ايش تأجلها، افصلها وخوذ قرارك على يمينك ولا على يسارك، ما تخلقتش باش تفرج، راهو قربيو في اختبارك. أربع مرات يناديك يا بنادم اسمع يهديك، استر روحك ما تعريها، لا تخليه يلعب بيك، إبليس راهو عدوك وهك عمل مع والديك. إبليس راهو قاعد لك، هو بجنوده يخطط لك، حسد وكره وحقد قديم من وقت اللي رفض يسجد البوك كيما الملايكة المقربين. الكل كشور والكل كذب، عمرك ما تتبع رايه، يزين لك باش يغويك وفي الاخر ينكر ويقول لك ما عندي سلطة عليك، خلينا منه واسمعني، كان تحب تمنع تبعني، اعبد ربي وتوسط فيها شاويك، كتابك عمرك ما تخلي وحتى من سنة نبيك. هيا نختمو يا ولدي ونبداها نصيحة من عندي، عمرك ما تلبسها التقوى لو كان بدنك عريض، والثانية راهم مشتين، موجة إبليس يغني لك وموجة للحق توري لك، وانت يا مسلم فطين عدل موجتك مع الساجدين. وآخر حاجة نقول هالك، كان تبعو رك هالك، وكان تتردد في عمالك يوم الحساب الحسرة ما قالك. وعلاش الحسرة وفما الحل؟ ما دامك عايش يا ولدي كثر من خير تدخلها الجنة مع الولين.
2: علاش الحسرة وفما الحل؟ نعم هذا اللي باش نحكيو فيه بإذن الله تعالى. ما دمنا عايشين، ما دام فما نفس طالع هابط، ما دمنا أحياء، خلينا نكونوا أحياء، يعني أحياء بأتم معنى الكلمة بمعاني القرآن الكريم. علاش الحسرة وفما الحل في القرآن الكريم؟ أستاذتي العزيزة الأستاذة لطيفة شقرون أحييك من القلب وأرجو لك كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيدة بالتواصل معك وبالإطلالة على السادة المستمعين.
2: وأنا أسعد سيدتي الغالية، وهي إطلالة إيمانية إن شاء الله ربي توصل لقلوب كل التونسيين وكل حد يسمع فينا في تونس وخارج تونس. عسى طبعا أن نستأنس بهذه الأنوار القرآنية وبالتالي نعيش بها ونتعايش بها بإذن الله تعالى. لباس التقوى ذكرتنا به الأستاذة منيا الناس في ربي بركلنا فيها، وفيك أستاذة لطيفة في الخلاصة من سورة الأعراف قدش محليها. لباس التقوى ما يش كلمة تتقال بقدر أنه فعل يلزم نشوفوه برأي العين، هكا ولا سيدتي لطيفة؟
3: نعم نعم، مع العودة الأصل، الحكاية أصل حكاية اللباس وأصل حكاية العري وأصل حكاية الإغواء ووسوسة الشيطان. لابد أن نعود إلى أصل الحكاية باش نفهمه. والكلمة اللي قالتها الأخت منيا ربي يجازيها كل خير، عدل موجتك، فما بث وفما إرسال وفما استقبال. طوينا وياك أختي مريكة قاعدين نتكلموا، اللي قاعد يسمع فينا هل عدل موجته على بث آخر وقاعد يسمع فينا؟ اللي قاعد يسمع فينا الكل باختياره عدل الموج على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذاك علاش بقدرة الله باش نجمه تخرج الكلمة من القلب وتصل إلى القلب، ولكن لن تصل إذا كان المستمع ما عدلش موجته. ما نجمش يكون هو يسمع في إذاعة أخرى وتصله هذه المعاني، صحيح ولا لا؟
2: طبعا أكيد.
3: نعم نعم، احنا من فضل الله وصلنا لسورة الأعراف وديما مع القرآن. سبحان الله، كل سورة تقول هذه لقبلها ولا بعدها، وهذا الإحساس اللي يباشر قلب كل محب للقرآن ومصاحب للقرآن، واللهم اجعلنا منهم يا ربي.
2: اللهم أمين.
3: أي شفنا اللي في سورة الأنعام، نزلنا كي كملنا سورة الأنعام. أي. وهي سورة التلقينات وسورة التقريرات، وحددنا علاقتنا مع رب العالمين، خاطر سورة الأنعام قوية برشة من سورة التوحيد. نعم. حددتنا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وباش كملت سورة الأنعام، كملت بقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء يصب في خانة مرضات الله. إذن مدام من فضل الله حددنا علاقتنا مع الله، تأتي سورة الأعراف وستحدد كيفاش نتصرفوا مع المجتمع وكيفاش نتصرفوا فها المدة متاع الاستخلاف متاعنا.
2: ممتاز.
3: نعم، سورة الأعراف تبدأ بآية وتوفى بآية. الآيتين اللي معناتها هما آيات، مجموعة من الآيات ولكن المعاني تبدأ بكتاب أنزلناه إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الآية هذه لكل مسلم اللي جاية تويك، اتبعوا أمر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا حل موشتك علي أنا ما تحلش موشتك على غيري ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن إلى قوله في آخر آخر آخر سورة الأعراف تجي كما قل شفنا قل إن صلاتي في سورة الأنعام سويك قل يا محمد قل لهم وهم يقولوا من بعدك قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والآية تكمل ما أروحها نهاية سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا من القرآن نزل علينا باش نتلقاوه ونستقبلوه بعد ما نعدلوا ما قالت عدل موجتك لابد من هذا من هذه المنصة باش ندعو أنفسنا وغيرنا باش نعدلوا موج على إرسال صادق وإرسال في مصلحتنا قدر فما مركز متاع بس آخر أختي الغالية مركز بس الشيطان ما ضربناش على يدينا رأو يوم القيامة باش يقول ما ضربتكمش على يديكم أنا قلت لكم يجي وانتم عدلتوا الموجة على الإرسال متاعي وبديتوا تستقبلوا وتطبقوا. إذن لهنا من خلال سورة الأعراف نتعلم ونعدلوا موجتنا على البس متاع والإرسال اللي ينفعنا ما يضرناش خاطر شفت كيفاش ربي سبحانه أو كعيتنا أربع مرات وقالتهم الأخت مونيا في الخلاصة يا بني آدم الأصل فيه تقولوا نعم يا ربي أيوة الثانية يا بني آدم خاطر أنت معد لموشتك أما هو كيف يجي ويحب يقول لك حاجات وكما قال البونة في الأول بالكل وقاسمه ما أحلف له أحلف له وقال له أنا نوريك الثنية الصحيحة كما توا قاعد يدبر على شكون بعد ما وصلنا الوحي وليداتنا وشبابنا قاعد الشيطان معناتها لزهم باش يعدلوا الموجة متاع الاستقبال متاعهم وهو يبثلهم وياخذ في الرسائل ويخدم على روحه جنود الشيطان تخدم آن الأوان باش نعدلوا موجتنا بنتي الغالية.
2: جميل جميل اثنيتنا صحيحة واضحة عنوانها اتبعوا ولا تتبعوا هكا وليس ذا لطيفة نعدلوا موجتنا على هالثنائية هذية.
3: نعم نعم وسهلة ياسر معناتها انت تختار منين تتلقى في الأوامر وهنا لابد أن نحدد علاقتنا مع القرآن كان علاقتنا مجرد تبرك ومجرد تلاوة ومجرد حفظ رانا ما عدلناش رانا نسكتوا في ضميرنا باش ما يأنبناش أما كان حقيقة الموجة معدلة افعل ولا تفعل من اللي تحل عينك وتقول له يا ربي اش قلت لي شنو يلزمني نعمل أكل ورد متاعك وأكل الذهاب إلى مجالس الذكر والالتحاق بمراكز تحفيظ القرآن وبالمدارس والمراكز اللي تعلم في العلوم الشرعي هذا الكل الواش هذا هو تعديل الموجة. أما أنك شادد المصحف وانت حياتك كلها موصولة بجهات أخرى تتلقى في إرسال وتنفذ ومن بعد مش ترتح ضميرك تشد المصحف لهنا اسمه سوء استقبال الوحي ولا نقول عدم استقبال الوحي لأن كلنا نقرأه في القرآن أما يتبقى الفرق بين أن نقرأه في القرآن باش نطبقه كما عمل الرعيل الأول وهما اللي خرجوا من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم وإلا أحنا باش نقعدوا الموجة معدل على إرسال الشيطان وهك ترى كل يوم شنية الحكاية الجديدة اللي تخرج لنا وإلا نعدل موجتنا على قال الله وقال رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم
3: وما نضيعوش كان نعدل موجتنا على ما جاء في القرآن وفي السنة بإذن الله
2: يعني موجتنا الإيمانية نقرأ ونطبقه مش مجرد أني نقرأ وهني كملت ختمة وسكرت المصحف متاعي ويا حي الشهر اللي بعد الختمة اللي بعد
3: لابد أن نخرج من هذه الخانة وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا رو فما شكون هجر القرآن تلاوة فما شكون هجر القرآن تدبرا فما شكون هجر القرآن مع عملا احنا تصور انت كان نقراوه ونحفظوه ونفهموه في الاخر نخلطه للعمل نعمل وفق جهات اخرى هذا هو الهجر لابد أن لا نكون ندخل تحت خانة الذين هجرنا القرآن ولا نعمل بما جاء فيه وراه سبحانه ربي ما خلاش حتى حاجة ما وجهناش فيها في القرآن في جميع تفاصيل حياتنا نعود إلى الكتاب نعود عودة حقيقية تمسك حقيقي بالقرآن بإذن الله توحياتنا تتبدل وتورضى والنور وتنقف على السقينة وترجع الأمة الإسلامية إلى الريادة نبدأ بإصلاح الفرد والفرد بإذن الله هو اللي بشي يصلح المجموعة
2: نعم، وسورة الأعراف تخاطب الفرد، تخاطب نعم. الإنسان يعني في صميمه، نحبه بالحق. سورة الأعراف تدخل فينا أستاذة لطيفة. نعم. وانت قلت كلمة اسمح لي أني نعاود نذكرها فيما يتعلق بعمر كل واحد، وإحنا نحب نكون في هالدار الفانية، دار الامتحان والابتلاء، من الأحياء الأحياء مش الأحياء الأموات، وما نكونوا أحياء أحياء إلا بالقرآن. إذا هكا تحقق فينا اتبعوا ولا تتبعوا. قلت لنا العمر متاعنا هو مدة استخلافنا، قديش نعم. محليها العبارة هذه نعم. يعني نعم. بالحق الواحد فينا توا اللي واصل عمره 20 سنة ولا اللي واصل عمره 53 سنة ولا أكثر، رأي هذيك مدة الاستخلاف متاعك، إيش عملت فيها؟ حققت مهمة الاستخلاف وإلا لا؟ حققت اتبعوا ولا تتبعوا وإلا لا أستاذة لطيفة؟
3: نعم نعم، كما قلت انت الحياة، احنا ما ربي سبحانه استدعانا لهذه الحياة، رغم النجم نقول نحن احياء الا بمدى انتسابنا للقرآن. اما تصور انت مشيت باش تخدم، عندك معناتها خدمة باش تخدمها من 8 نص النهار، دخلت للمكتب نتاعك وملي دخلت وانت راقدة، هذه وقتاش باش تخدمها هالخدمة هذه؟ اذا ماكش فايقة. احنا تصور عمر كامل يتعدى مدة الاستخلاف واحنا موتى، معناه ناكلوا ونشربوا ونتزاوجوا ونمشي ونجي واحنا ميتين. كيفاش ميتين؟ بعدم اتصالنا بالقران. ربي قالها الايه صريحه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تحب تعرف روحك حي ولا ميت، قاعد تخدم في خدمه صحيحه ولا لا، اغزر قديش عندك علاقه مع القران. كاني علاقه طفيفه راك مجرد في الانعاش، كاني علاقه عميقه راك حي وتدور على الساقين، خاطر كم من الاموات يتزاوجون وياكلون ويشربون ويمشون في الاسواق وهذوكم اموات لانهم قاطعين العلاقه مع القران. وكم من من لازم الفراش وهو مريض وهو حي ويدور على ساقيه لانه بالاثر. بل نزيدوا اختي مليكه، قديش فما احياء موجودين بيناتنا وهم في القبور
2: بيش. والله بما تركوه
3: مش كل واحد منا يخمم على روحه شنو باش يخلي. الاثر بتاعك لابد ان تترك اثر طيب يخدم عليك بعد رحيلك من هذه الدنيا.
2: اي والله قديش كلامك قداش كلمك بالحق، نقول محليه وشوية أستاذة لطيفة، وبالحق يخلينا نخزو لرويحنا في المرآة الصحيحة. يعني توا كل واحد فينا ينجم يحسب منسوب الحياة اللي هي اللي فيه، ينجم يحسب منسوب الحياة اللي هي فيه كيفاش؟ بمنسوب وجود القرآن فيه، بمنسوب تحقيق معاني القرآن على الأرض. هكا واللي أستاذة لطيفة،
3: ريتك اللي عندهم هوس بالقرآن، هوس تلاوة، هوس فهم، هوس عمل، هوس يبدأ، هذوكم الأحياء الحقيقيين. واللي مجرد كتاب تبرك هذاك كأنه في الإنعاش، عنده موصول مازال ما ماتش ولكن مش قاعد يستفيد من القرآن.
2: هذا هوس صحي، ماهوش هوس يعني
3: بارك
2: هوس
3: الله
2: مرضي.
3: هوس صحي، نعم هوس صحي، خاطر احنا عندنا هوس بأمور قاعدة تضر فينا. والهوس الحقيقي اللي يلزمنا نرقدوا به نقوموا به ونبداو باش نهبلوا، اللي هو علاقتنا مع القرآن ومدى تطبيقنا لما جاء في القرآن ومدى التزامنا بالقرآن.
2: واضح، ما عندي ما نقول. والله إن شاء الله ربي هالمعاني هذه توصل لكل واحد يسمع فينا، وإن شاء الله ربي تتحقق، عسى أن نخرج من هذه المنحة ومن هذه المحنة عفوا ومن هذه الأزمات، عسى أن يرزقنا الله تعالى المنحة ويتصلح حال الأمة الإسلامية جمعاء بإذن الله. وستي الغالية، باقي نقول لك أنه فمش كلمة ختام في هذا الباب، ديما كلمة البداية، عسى أنه إن شاء الله ربي ترافقنا إلى آخر لحظة في حياتنا. ماذا تقولين في هذا المقام ستي الغالية؟
3: أقول نفسي ولكي وللسادة المستمعين، راهي القناة متاع الشيطان موجاتها ضعيفة برشا والأثر متاعها ضعيف برشا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى كان يدك ترتعش وتلقى روحك كأنك باش تستقبل رسالة من رسائل الشيطان الذي يبث، واتخذ معناتها عهد من عند رب العالمين اللي هو باش يقعد يبث إلى قيام الساعة، راهو البث متاعه ضعيف في ساعة. دور إن الذين اتقوا إذا مسهم، راو دوبلي يمسك مسان طائف تذكروا، الذكر اللي يلزمك تعدل موجتك على قال الله وقال رسول الله، والأمر راهو في متناول الجميع. المهم نعزموا أن نعدلوا موجتنا على القرآن موش على المنظومات التي تندرج تحت عمل الشيطان.
2: واضح، جميل جدا، أحييك من القلب. يعني علي نستطيع أن نتدارك أمرنا، دور الموجة أخي وأختي، ندور الموجة طبعا على اتبعوا ولا تتبعوا، إن شاء الله يا ربي مدتنا الحياتية الاستخلافية تكون حية بهذا الكتاب اللي نرفعته عاليا سيدتي العزيزة، القرآن الكريم. إن شاء الله ربي يكون حي فينا بإذن الله تعالى، وعلى قدر ما يكون حي فينا على قدر احنا ما نكون أحياء بإذن الله تعالى. جزاك الله خير الجزاء أستاذ لطيفة شقرو.
3: ولك بالمثل ولك المستمعين، بارك الله
2: فيك. ربي فيك، إن شاء الله ربي نكون أصحاب نفس ذكية بإذن الله تعالى على الدوام في أمان الله تعالى وحفظه. نبقى أحبتي في الله تعالى مع ما تيسر من سورة الأعراف. جزاكم الله خيرا. وأريد في الختام أن أتوجه بالشكر من جديد لأستاذة لطيفة شقرون، أستاذة منية النصفي بن سميدة، ولي أخي الكريم الفنان محمد الجبالي على جينيريك مسلسل ذكية الذي قدمه لنا تطوعا، فبارك الله فيه وجزاه الله خير الجزاء.

0: صدق الله العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: مشكات الزيتونة من مشكات الزيتونة من مشكات الزيتونة.
1: ومشكاتنا الزيتونية أحبتي في الله تعالى تواصل بكل ثبات نشر خيرها وأنوارها مع صاحبها الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة، جزاه الله عنا كل خير. ونرجو من هذا الاهتمام أن يصل بإذن الله تعالى إلى قلوب كل التونسيين من باب الاعتزاز بالمدرسة التونسية الزيتونية. أستاذ محمد أيمن القربي، سعيدة بلقائك طبعا في هذه الحلقة الجديدة، ونحن اليوم سنتحدث بكل فخر واعتزاز عن المرأة الزيتونية. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذة مليكة ولكامل الفريق العامل معك ولكافة المستمعين والمشاهدين الكرام لإذاعتنا الغراء، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بارك الله فيكم أخي العزيز، وأرجو لك الشفاء العاجل، وربي يبارك لنا فيك وفي صحتك يا رب العالمين.
2: ربي يبارك لكم يا لالا.
1: لطف عليك. إذا أستاذ محمد أيمن القربي، مشكلتنا يعني تواصل سيرها بإذن الله تعالى في هذا الدرب الزيتوني الجميل، عسى أن يصل بإذن الله تعالى إلى عقول وقلوب كل التونسيين صغارا وشبابا وكبارا بإذن الله. واليوم الخطاب بإذن الله سيكون جميل كيف لا، ونحن سنتحدث بمعيتكم عن المرأة الزيتونية. أستاذ محمد أيمن،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
1: اللهم أمين.
2: نعم، كما تفضلت نستهل الحديث اليوم عن شقائق الرجال ورياحين المجالس.
1: نعم.
2: عن ذرة فريدة في تاج الزيتونة المعمور طالما غيبها الإيجاز عن صدارة المشهد. إنها المرأة الزيتونية. المرأة الزيتونية لم تكن يوما على هامش المعرفة، بل كانت في قلب الحدث تحرس الهوية وتروي منابر العلم بوقار العقل وبصيرة الروح.
1: نعم.
2: حين نتأمل أستاذ مليكة مسيرة المرأة التونسية عبر أجيال جامع الزيتونة، نرى جليا أن عطاءها لم يكن طارئا، بل كان امتدادا طبيعيا لبيئة علمية أنبتت نساء عالمات حافظات مصلحات.
1: جميل.
2: ساهمنا في توجيه بوصلة المجتمع نحو النور ترسيخا بحقيقة ساطعة، أن القلم لا يفرق بين بنان ذكر أو أنثى، وأن شمس المعرفة متى أشرقت عمت أنوارها الجميع دون تمييز.
1: نعم.
2: وهذه الحلقة أستاذ مالك هي تحية وفاء واعتراف بفضل تلك الأسماء الخالدة والخطوات الواثقة التي خطت في أروقة الزيتونة أثرا لا يمحى، لنؤكد أن المرأة الزيتونية كانت دائما وأبدا شريكة كاملة في صناعة المجد، بل متقدمة في ميادين البذل والوعي واليقين.
1: جميل.
2: لذلك في إطار البحث وجدت مقالا للشيخ الأستاذ محمد الصادق عبد اللطيف منشورا بمجلة الهداية، يذكر فيه أسماء لسيدات زيتونيات ممن تحصلن على الشهادات العلمية المختلفة.
1: نعم.
2: مثلا المتحصلات على شهادة التحصيل سنة 1953 قمر من رابعة، توحيدة فرحات، زينب معلة، عصمة الدين كركر، وركزوا مع هذا الاسم لأننا سنعود إليه.
1: نعم.
2: إجانية مبارك، زينب البجاوي، فاطمة قربوش، السيدة الغرياني، فاطمة عجال، عفيفة النفاتي، حسنية فرحات، وحيدة البكوش، الناجحات في امتحان شهادة التحصيل سنة 1956 بحضور عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.
1: نعم.
2: فاطمة بنت علي قربوش، السيدة الغرياني، زهيدة المدب، وسيلة الأزهر، وسيلة بالعيد، خديجة الدشراوي، عفيفة النفاتي. المتحصلات على شهادة التحصيل سنة 1957 سعادة قمارة، قلبياس خير الدين، عصمة الدين كركر، آمنة عمار، عروسية القفصي، زينب معلة. بل أكثر من ذلك أستاذة مليكة، في سنة 1961 تحصلت السيدة الفاضلة ناجية الزمرلي على شهادة التحصيل في الفلسفة.
1: نعم.
2: وكذلك السيدتين فاطمة بن علي قربوج والسيدة الغرياني تحصلتا على شهادة العالمية في اللغة والآداب العربية.
1: نعم.
2: أما مرحلة الماجستير والدكتوراه فقد انخرطت نخبة من المتخرجات بالإجازة في المرحلة العليا للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه، من بينهن عصمة الدين كركر، وسيلة بالعيد، فاطمة قربوج، هند شلبي.
1: نعم.
2: وأريد أن أركز من جملة هذه الأسماء الخيرة، مش الفايدة أنه نذكر الأسماء ولكن على الأقل اسم باش نفهموا قيمة المرأة الزيتونية.
1: أكيد، وجميل ذكر هذه الأسماء، أشكرك. نعم. من القلب سيد محمد أيمن رحمه الله.
2: أريد أن أركز على سيدة لم تحظى بالاهتمام والمتابعة كبقية زميلاتها أستاذة مالكة، لكن كانت حريصة على الكتابة والتنويه بموضوع المرأة، وهي الأستاذة الدكتورة عصمة الدين كركب طيب الله ثراها، المولودة بتونس في 22 سبتمبر 1932، وهي المتحصلة كما ذكرنا آنفا على شهادة التحصيل من جامع الزيتون سنة 1956، وعلى الإجازة في أصول الدين من كلية الشريعة بتونس سنة 1970، واشتغلت أستاذة للتربية الإسلامية في المدارس الثانوية بتونس، وتحصلت على دكتوراه مرحلة ثالثة في الحديث من كلية الشريعة بتونس سنة 1985.
1: نعم.
2: ثم دكتوراه دولة في الحديث من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب سنة 1990. والدها هو الشيخ محمد كركر من زعماء الحركة الوطنية الأولى، وله علاقات وطيدة بالشيخ الزعيم عبد العزيز الثعالبي، نفاه الفرنسيون ثم سجنوه بالجنوب التونسي سنة 1936. وزوجها هو العالم الشيخ الدكتور محمد الحبيب الهيلة.
1: نعم، ما شاء الله.
2: من تآليفها سيدتي مليكة المرأة من خلال الآيات القرآنية، طبع سنة 1986، وهذا الكتاب موجود، وأرجو من كل سيداتنا ونسائنا وبناتنا وأمهاتنا أن يطلعن على هذا الكتاب.
1: أكيد جدا. نعيد العنوان، المرأة من خلال
2: الآيات القرآنية،
1: نجده أستاذ محمد أيمن.
2: نعم.
1: موجود في المكتبات.
2: نعم.
1: طيب.
2: نعم. المرأة من خلال الجامع الصحيح للإمام البخاري، وهي رسالة دكتوراه مرحلة ثالثة، طبعت بدولة الإمارات العربية سنة 1987.
1: نعم.
2: تأملات قرآنية، طبع بمكة المكرمة سنة 1987. المرأة في العهد النبوي من أروع ما يقرأ، موجود كذلك، وهي رسالة دكتوراه دولة. وكذلك للدكتور عصمة الدين كركر العديد من البحوث في الصحف والمجلات التونسية، وهي التي ألقت المحاضرات العديدة في مختلف النوادي الفكرية، بل أكثر من ذلك أستاذ مالك، كانت لها إطلالات لسنوات طويلة بالإذاعة التونسية.
1: ممتاز. نعم، علينا أن نبحث عنها.
2: نعم. نعم. انتقلت هذه السيدة الفاضلة إلى رحمة الله تعالى يوم 18 نوفمبر 1990 بعد مرض عضال.
1: رحمه الله.
2: خلاصة القول سيدتي مليكة أن مكانة المرأة في الإسلام وفي الذاكرة الوطنية التونسية الزيتونية لم تكن يوما أمرا ثانويا أو هامشيا، بل هي ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع واستقراره. ولقد أثبت التاريخ أن المرأة المسلمة وتحديدا الزيتونية منها جمعت بين الأصالة والوعي بحقائق الدين ومقتضيات العصر، فكان حضورها فاعلا ومؤثرا لا غنى عنه في توجيه بوصلة الأسرة والمجتمع نحو الخير والصلاح. وإن الفهم الصحيح لتعاليم ديننا، هذه مهمة جدا أستاذة مليكة.
1: نعم سيدي.
2: يزيل كل لبس يحاول البعض فرضه لتصوير الدين مقيدا لطاقة المرأة أو معطلا لدورها.
1: نعم نعم.
2: القرآن الكريم يقرر بوضوح هذه المسألة، حيث يقول جل جلاله في محكم تنزيله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
1: نعم.
2: فلنحيينه حياة طيبة.
1: طيبة يا رب.
2: فحين تفهم المرأة دينها الفهم الرصين، تتشكل لديها رؤية واضحة تجعلها شريكا حقيقيا في صناعة الوعي وتربية الأجيال وبناء الأوطان، حافظة لهويتها، متفاعلة مع قضايا عصرها بكل اقتدار ووعي ومسؤولية. وحتى يكتمل عقد هذا اللقاء الطيب سيدتي مليكة، ويتصل الشعاع بين ما قدمناه في الجزء الأول وما سيأتي الحديث في جزئنا الثاني،
1: نعم،
2: فإننا نقترب بحفاوة قلب وترحيب بضيفتنا الكريمة في جزئنا الثاني لنغوص معها في تفاصيل هذه المسيرة القرآنية المباركة، ولنستجلي من تجربتها الفريدة كخادمة لكتاب الله،
1: صحيح،
2: وكابنة بارة لمدينة رأس جبل المعطاء، وكيف تترجم المرأة التونسية الزيتونية معاني الإخلاص والوفاء على أرض الواقع. فمرحبا بضيفتي التي هي ابنة الدار سيدتي مليكة،
1: ابنة الدار، نعم،
2: في هذا الحوار الموصول بمدد الزيتونة وأهلها.
1: والحمد لله، هذا الخير الذي ذكرته موصول، والحمد لله تعالى بحظينا ونحن سنتحدث مع نموذج جميل في هذا الباب. أشكركم من القلب سيد محمد أيمن القربي على سطورك الرائعة، وأعتبر هذه الحلقة متميزة بما تفضلت به من أسماء لسيدات كريمات تركنا الأثر الجميل على أرض تونس، ونخص بالذكر الأستاذة عصمة الدين كركر رحمه الله تعالى. وطبعا الدعوة يعني موجهة للجميع لي بإذن الله تعالى، نطلع على مؤلفاتها بإذن الله تعالى، وتتزين المكتبة طبعا في بيوتنا بهذه المؤلفات المهمة. فشكرا لك من القلب، وربما أستقبل أستاذتنا العزيزة وأنا شخصيا أحبها وأحب الحديث معها، لأن حديثها رسالي بامتياز، وهي حريصة على أن تبلغ رسائل زيتونية تونسية أصيلة، لذلك طبعا أتشرف باستقبالها بالها. واسمح لي بأن طبعا أقتبس هذه السطور من مقدمتك الرائعة أستاذ محمد أيمن القربي. طبعا ضيفتنا تحدثت عن المرأة الزيتونية، المرأة الزيتونية لم تكن على هامش المعرفة، بل كانت في قلب الحدث تحرس الهوية الزيتونية التونسية، وهذا هو حال ضيفتنا الدكتورة تهاني دخيل الكاتب العام للفرع المحلي اقرأ براس جبل، وكذلك هي ترأس اللجنة العلمية. فمرحبا بها معنا لنربط الماضي بالحاضر من خلال تجربتها الرائدة في هذا الباب خدمة للقرآن الكريم على أرض تونس. سيدة العزيزة دكتورة تهاني دخيل، لنا الشرف بالحديث معك في هذا الإطار الجميل، فمرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبيبتي الغالية، السلام عليك. والشكر موصول لأخي فضيلة الدكتور أيمن قربي. الحقيقة أرى نفسي لست جديرة بهذه المقدمة، زادي قليل وبضاعة مزجات وباعي ضئيل. الحقيقة معناها
1: هذا من تواضعك سيدتي العزيزة.
3: هي حقيقة معناها مسؤولية أنيطت بعهدتي لأن أتكلم عن نموذج الطالبة الزيتونية، مسؤولية أراها معناها تمس عمق روحي. الحقيقة معناها حتى وأنا نسمع فيكم تأثرت بشدة،
1: نعم،
3: من قوة المسؤولية. يعني هي الحقيقة مهما نكون على وعي بهذه المسؤولية أننا نحافظ على منهج السلف اللي هما فطاحلة علماء الزيتونة اللي حطونا منهج تربوي بامتياز، هو ليس فقط مجرد معلومات متناثرة بين سرايا بين ساريات جامع الزيتون المعمور، بل هو منهج تربوي بامتياز.
1: نعم. نعم سيدتي العزيزة، وما أجملها من عبارة، ونرجو طبعا أن نستشعر جميعنا قوة المسؤولية، عسى أن نبلغ هذا المنهج لبناتنا، أخص بالذكر بناتنا بإذن الله تعالى، بنات تونس، عسى أن نسير في هذا الدرب التربوي بامتياز. وطبعا حضرتك في قلب الحدث تحرسين الهوية الزيتونية التونسية في رأس جبل، فهني أن طبعا لرأس جبل ولتونس يعني بما تقدمينه في هذا الباب. نريد أن نبلغ هذه الأمانة بمعيتك من خلال تجربتك الشخصية دكتورة تهاني دخيل.
3: هي تجربتي لمحالة قليلة وقليلة جدا في على مستوى طالبة العلم الزيتونية لمحالة، لذلك أطلب العون والمدد من الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يطلق ألسنتنا بما يكون فيه رضا عنا وسندا وعونا لكل مستمع إلينا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني تنجم أنت معناها هي تتكون كالفضفضة، أنا أقول كالفضفضة لتكون أصدق من حيث المقال وتكون أعمق من حيث التأثير.
1: نعم.
3: اللي ما يمكن أن نقوله في هذا الباب هو شنو؟ هو أن ساعة المدرسة التونسية الزيتونية هي مدرسة عريقة منذ قديم الزمان، تاريخها وحدها يعطيها المشروعية متاعها. فأستغرب حقيقة من طالب علم تونسي يبحث عن العلم ويبحث عن تاريخ وعن انتماء وعن هوية وهو غافل عن ما بين يديه في تونس العزيزة. يعني لا نحتاج أن نبحث كثيرا عن مدرسة اللي هي حقيقة تاريخنا واللي هي تعطينا ذلك السند، تعطينا تلك الثقة في طلب العلم الشرعي. أهم ما يمكن أن نلاحظه في مسار التعليم الزيتوني، وهذا الحقيقة رينيه على مشايخنا، ولهنا نحب نترحم على فضيلة الشيخ سيدي محمد الكامل السعادة.
1: نعم.
3: لازمته في السنوات الأخيرة من حياته، وكان سبحان الله على آخر مشوار علمي عنده كان عندنا في رش بلد عندما استضفناه في رحلة الإسراء والمعراج. سبحان الله، معناها ترى المنهج التربوي في كل تفاصيله في كل حركاته وكل سكناته، يعني ترى لا يتوقف فقط على مجرد أنه يمرر لك درس، لا، فكان يؤكد كثيرا على أهمية المرأة في تعلم العلم الشرعي. والحقيقة هذا أيضا ألتمسه عن فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن طاهر، متعه الله بالصحة والعافية. أمين. علاش اخترت الأسامي هذوما الاثنين؟ لأني أعتبرهما حلقة وصل بين أسلافنا وبين نحن جيلنا جدد.
1: نعم.
3: فالحقيقة معناها تحسهم المبدأ نتاعهم هو مبدأ تربوي، يعطيك سمة كطالبة علم شرعي من نهارة اللي تدخل. علاش؟ لأنهم لا يرون المرأة كمتلقية بسيطة.
1: أي.
3: لا، يعرفوا أن المرأة هي مشروع مؤثر.
1: نعم.
3: التأثير نتاعها يبدأ في خاصة في نفسها، ثم ينير فيها الله سبحانه وتعالى الأسرة. وكما يقول سيدي طاهر بن عاشور، صلاح الأمة من صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة من صلاح الفرد، وصلاح الفرد بصلاح العقيدة.
1: نعم.
3: فإذا كان المرأة بتناولها للعلم الشرعي تعرف هي من ولا لماذا تتناول طلب العلم الشرعي، لماذا هي سلكت طريق العلم الشرعي. لأنها مهمة برشا النية، يلزم المرأة تعرف أنها تتعلم لا لتعلم نفسها فحسب، بل لتكون مدرسة حقيقية تنشئ أسرة اللي هي نواة لهذا المجتمع، على الله يخلق بها حال أمتنا.
1: أمين.
3: فالمرأة دورها ياسر عميق.
1: نعم.
3: إذا كان هي تناولت العلم الشرعي من الأول، حطت منهج، حطت مقصد اللي هو رضوان الله سبحانه وتعالى قربة، وجعلت كل الجهد وكل التعب وكل السهر اللي حبش تحطه في طلب العلم بالإضافة إلى مشاغلها اليومية. احنا نعرف للمرأة التونسية الحمد لله عندها من المكتسبات ما خلاها شريكة للرجل في التأثير في المجتمع.
1: نعم.
3: احنا نحب التأثير هذا يكون تأثير روحي قبل ما يكون تأثير عملي.
1: نعم.
3: تأثير الروحي يبدأ بأنها تكون وعاء لهذا العلم الشرعي. الوعاء هذا لابد أن يتترجم في شكل عمل، العمل هذا سيثمر وستنير بذاتها، تنير المجتمع اللي داير بها الكل، سواء في العمل، سواء في الأسرة، سواء في علاقاتها الكل مهما كانت. طلب العلم الشرعي وين نجم يهزها؟ يهزها إلى حال من الاستقرار النفسي، حال من الطمأنينة، الذي يمكنها من أن تواجه تحديات هذه الحياة، صعوبات اللي تنجم تعرضها للمرأة. وشوفوها بالتجربة، أي طالبة علم شرعي تجذر فيها المنهج التربوي للمدرسة التونسية الزيتونية تلقاها تواجه صعوبات الحياة برصانة، بحلم، سبحان الله.
1: جميل.
3: تلقاها لينة حليمة وتعرف كيفاش تتصرف بمنطق سديد.
1: جميل.
3: فهذاك علاش تأثيرها حقيقي وهذا ملموس ونشوفوه. نقول مواجهة الحياة بدءا من عائلتها الخاصة، احنا نعرف العائلة التونسية طبعا مناش معناها كلنا نعيش في سعادة مترفة، لا، معناها عادي فما طلعات وفما نزلات كيف نقولوها، وهذه كل امرأة تعرفها. فإذا كان هذه المرأة لم تكن مرأة عادية بل كانت طالبة علم شرعي، ستكون عندها الأهلية لأن تكون عندها شيء من القوام الروحية على الأسرة.
1: جميل، القوامة الروحية.
3: ذلك الاستقرار النفسي عليه أفراد الأسرة. فيقول قائل إحنا أولادنا علاش يلوجوا على الأصدقاء برا؟ لأنه الأمهات، بقول الأمهات راني ما نعملوش الحمل على الراجل، لأن الراجل القوامة تاعو معلومة شنو نوعها. قوامة المرأة هي في أنها تتناول جزئيات روحية ما تفهمها كان المرأة. فإذا كان المرأة كانت هي السند لأفراد أسرتها فلن يبحثوا في الخارج عن هذا السند الروحي. نعم. إذا كانت هي كانت السند، هي باش تعطيهم منهج للحياة، هي باش تعطيهم أسلوب، تعطيهم سلوك يرضي الله ورسوله، فيكونون نواة طيبة في هذا المجتمع. وتحاول تذكرهم علاش احنا موجودين في هذه الدنيا. نعم. انا ديما نتذكر مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود، الودود فاني مكاثر بكم يوم القيامه. نحب ونكون مصدر فخر لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه.
1: اي والله جميل.
3: فالمراه كما قلت لك معناها هذه التمثل ليست مجرد مستمعه بل هي مؤثره. وهذاك علاش لهنا نتذكر مقوله السيده عائشه رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
1: نعم نعم.
3: فبالحق معناها كي نقول المرأة طالبة علم شرعي رأي هذه حاجة راقية ترتقي بذاتها، ترتقي بمجتمعها. ولهنا نتذكر مع بعضنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فكان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة. ما أعظم من هذه الشهادة. حاجتك من هكاية ترتفع ترفع من همة المرأة. نعم. خليها تخرج من الإطار الضيق اللي الإنسان كله يشوفه فيها. لكن لهنا طبعا وقت نقول المرأة لابد أن تكون مؤثرة في المجتمع، طبعا دائما ما نذكر بالضوابط الشرعية.
1: نعم.
3: تقول الضوابط الشرعية رأينا لا إفراط ولا تفريط. الضوابط الشرعية علمنا ربي سيدنا على صلاة والسلام، تلقيناها منهج حياة عن أسلافنا من العلماء، عن مشايخنا. نقول ضوابط شرعية نقول الحلم، نقول التعلم، نقول الأخلاق، نقولوا
1: الحياة،
3: نقولوا أنك تكون منهج، نقولوا فتيلة نور.
1: نعم.
3: يستضيء بها كل من قرب لك سبحان.
1: نعم.
3: الله.
1: نعم.
3: ما تنجمش تعرف أنت كيفاش تنجم تكون مفتاح يبحث عليه الناس.
1: إذا
3: تعليش غالبا ما أنوه بدور المرأة في طلب العلم.
1: بارك الله فيك. نعم.
3: لأنه لهنا نذكر مقولة الإمام الشافعي ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع.
1: جميل.
3: العلم هو منهج حياة.
1: نعم.
3: هو قرب لله سبحانه وتعالى. يكفي أن المرأة تتسلح بالإخلاص لله وحده.
1: نعم.
3: تضع منهج واضح لحياتها.
1: بارك الله فيك.
3: يكفيها أنها تعرف أنه منهج تعلم منهج طلب العلم، طريق طلب العلم يعطيها تلك الحصانة. الحصانة الروحية النفسية لمواجهة صعوبات الحياة. تعرفش معناها امرأة تكون عندها تحصين نفسي؟ معناها تكون عندها شيء من القوة، القوة الروحية اللي تخليها تواجه صعوبات الحياة.
1: نعم سيدتي.
3: لأنها طبعا هذاك علاش لابد أن تتحلى بالصبر والهمة في طلب العلم، لأنه الصبر هو مفتاح الاستمرارية في طلب العلم. طريق طلب العلم ليس محفوفا بالورود، أكيد.
1: نعم.
3: مش تعرضنا العديد من التحديات.
1: نعم.
3: لكن دائما نذكر بأن قليل مستمر خير من كثير منقطع.
1: واضح دكتورة تهاني. ربي يبارك فيك ما شاء الله عليك، كعادتك متميزة في خطابك الرسالي. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله على هذه الفضفضة
3: للمسؤولية اللي حطيتها لي.
1: الله يبارك لك. الله يبارك لك. قوة المسؤولية هذه

0: الله يبارك لك وإن شاء الله ربي خطابك وكل كلمة توصل لكل امرأة تونسية تسمع فينا في تونس وخارج تونس، عسى أن نحقق بإذن الله تعالى طبعا هذا الخير بإذن الله، ونصنع إن شاء الله جيل متميز بإذن الله تعالى، حفاظا طبعا على هذا الغراس النفيس، وهذه هي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا هي المحافظة على غراس الزيتون النفيس والسعي لإنماء شجرته المباركة. فتقبل الله منك دكتورة تهاني دخيل، وكلمة الختام موصولة إلى أخي العزيز والكريم الأستاذ محمد أيمن القربي. أستاذ محمد مرحبا. أستاذ محمد انقطع الخط أو لازال معنا؟ طيب أردت أن أشكره، وطبعا له كلمة ختام لكن للأسف لن نستطيع تواصل معه من جديد. تحية من القلب سيد محمد أيمن القربي، بارك الله فيك، والشكر من جزيل موصول إلى سيدتي العزيزة السيدة الزيتونية الدكتورة تهاني دخيل، حفظها الله تعالى ورعاها. نتمم، بارك الله فيك، في أمان الله تعالى وحفظه. نتمم مع القرآن الكريم لنستقبل كذلك سيدة تونسية متميزة وهي صاحبة مبادرة رائعة تفاعلا مع القرآن الكريم، مبادرة قارئ في كل بيت، ونحن بإذن الله تعالى بمعيتها طبعا نتفاعل مع أمر الله تعالى اقرأ، عسى أن نصنع بإذن الله جيل يحسن القراءة بمهارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

0: تقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان. وهذا ما أحرص عليه أحبتي في الله تعالى في هذا البرنامج ماهر في الأرض وفي السماء، عسى أن نكتسب هذه المهارة الإيمانية توقا إلى جنة الرحمن بإذن الله تعالى. وأرجو من القلب أن تصل هذه الرسائل إلى قلوبكم بإذن الله، بدءا بفقرة زكية، مرورا بمشكاتنا الزيتونية، وتحدثنا عن المرأة الزيتونية، والشكر موصول من جديد للدكتورة تهاني دخيل على خطابها الراقي والمتميز. أرجعوا قولها على صفحة الإذاعة واسمعوا، لأنه باش تتحقق فايدة كبيرة. وسنواصل مع المرأة التونسية الرائدة ومع الأستاذة الكريمة الأستاذة سنية علي النفزي، المؤمنة طبعا بأمر الله تعالى اقرأ، والتي نشرت هذه المبادرة، مبادرة الحسن القراءة والقراءة السليمة والصحيحة، من خلال مبادرة بعنوان قارئ في كل بيت، وجزاها الله عنا كل خير. نحن طبعا ننشر عبر أثير إذاعة الزيتونة هذه المبادرة قارئ ماهر في كل بيت، عسى أن يتحقق النفع في كل بيت تونسي بإذن الله. واليوم سنتمم بمعيتها الحديث عن القراءة باعتبارها أداة تعلم وتحقيق الاستقلالية الدراسية. أرحب بك أختي العزيزة الأستاذة سنية علي النفزي، مرحبا بك من جديد، لنتمم بإذن الله تعالى هذا الخير عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: مرحبا وسلام عليكم أستاذتي الحبيبة أستاذة مليكة وكل مستمعي إذاعة الزيتونة.
2: ربي يعزك أستاذة سونيا علي النفزي، وإن شاء الله ربي يوفقك بإذن الله تعالى، وأسعد كثيرا بالتواصل معك، لأنه فقرتك فيها خير عميم، وإن شاء الله ربي تكون تحققت الفايدة مع كل من يسمع فينا كبار صغار. وإن نحب نطمنك أنه فما عائلات قاعدة تجتمع في الفقرة هذه، والحمد لله تعالى أستاذة سونيا، فربي يجعل كل نفع في ميزان حسناتك إن شاء الله. نتمم بعد إذنك في مع عنوان الورشة اللي بدينا فيه الحلقة الفارتة، ذاكرة أقوى تعلم أفضل، وحدثنا الأسبوع الفارت عن دور القراءة في تقوية الذاكرة العاملة. اليوم باش نواصلوا بإذن الله تعالى مع القراءة كأداة للتعلم والاستقلالية الدراسية أستاذة سونيا.
3: نعم أستاذة مليكة، يعني هي خطوة أخرى إن شاء الله في يعني الإقناع بجدوى هذا الفعل بنتائجه المثمرة التي تتحقق بالدوام يعني وبالاستمرارية. كنا يعني بدأنا الحديث حول علاقة القراءة بالأداء المدرسي، بالتحصيل المدرسي، بالتميز، بكل يعني ما له علاقة بالأداء المدرسي منذ تقريبا ثلاث حلقات. اليوم نواصل إن شاء الله، والحصة المقبلة أيضا سنتحدث في موضوع مهم جدا، هو موضوع علاقة القراءة بصعوبات التعلم، أهميتها بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو من احتياجات خصوصية. نفرد لهذا حلقة كاملة إن شاء الله.
2: جميل.
3: اليوم سنواصل في نفس الباب الذي بدأناه يعني الأسبوع الفارط، كنا تحدثنا كما ذكرت يعني عن الذاكرة العاملة، يعني هي ليست أداة ولكنها الوضعية التي نوضع فيها للتعلم، يعني في كل لحظة نحن نتعلم فنحن نستعمل ما يسمى بالذاكرة العاملة، وهي عبارة عن مجموعة من الملكات التي تجعلنا نحتفظ بالمعلومة في الوقت الذي نتعلم فيه، نوظفها ونعمل بالمعطيات التي تحصل عندنا لنصل إلى نتائج معينة ليتحقق التعلم.
2: نعم.
3: قلنا إنه هذه الذاكرة العاملة راهي ماهيش اختيار، راهي حاجة معناها هي أداة العمل، هي
2: نعم.
3: أداة العمل
2: نعم.
3: لأي تعلم. فبالتالي احنا مطالبين انه بتعزيزها بتقويتها حتى يظل الطفل قادر على التعلم والتطور فيه. اليوم في نفس السياق ولكن شنركزوا اكثر على موضوع الاستقلالية في التعلم والقدرة على أن أتعلم بنفسي، يعني أنا كتلميذ كطفل مطالب أنه مش كل حاجة يعلموها لي الأخرين، مش كل حاجة لازم أمي ولا بابا شاد لي راسي ولا المعلم هو اللي معناها قاعد على راسي باش في كل لحظة أنا نتعلم. الطفل لابد أن يمتلك هذه القدرة على أن يتعلم ذاتيا. صحيح هو يعني ليس في غنى أبدا عن التوجيه، ولكن التوجيه مع يعني نمو الطفل ذهنيا في العمر، في القدرات، في كذا، لابد أن يصبح قادر على الاعتماد على نفسه، والتوجيه يولي أقل، والطفل يكون أقدر على التعلم بنفسه.
2: نعم.
3: مش نبدأ أستاذة مليكة من تشخيص صغير، يعني أنا حبيت نحط تشخيص صغير لأنه هذه حاجات يعني نلاحظوها الناس الكل. فبش ناخذوا 5 نقاط بإيجاز، يعني نحاول نكون واقعيين أكثر ما يمكن. يعني هنا في هذه النقاط نحن لا نتحدث على كل الأطفال يعني طبعا، ولكن نتحدث على ظواهر نلاحظها خاصة المعلمون والأساتذة والمربون، يعني العاملين في القطاع التربوي المتواصلين مباشرة مع الطفل. الملاحظة الأولى أستاذة مليكة، اليوم يعني لا يختلف اثنان أن الطفل يدرس أكثر، يعني من اللي قرينا احنا عدد الساعات أكثر بكثير مما كنا نقرأ، لأنه لا يدرس فقط في المدرسة، اليوم دروس الدعم، الحضانة المدرسية، حتى البيت يعني تحول إلى مدرسة. لكن في المقابل يعني هل نطرح هذا السؤال، يعني سنطرح النقاط ونطرحها في إطار أسئلة حتى يتفكر الولي ويتأمل، هل يعني نحصل على نتائج أفضل بكثرة ساعات الدراسة؟ فالملاحظة هو أنه لا، برغم أنه عدد الساعات أكثر، الطفل يتلقى أكثر معلومات، ولكن لا نصل إلى نتائج أفضل. يعني السؤال هنا، هل المشكلة يعني في كمية الدراسة ولا في طريقة التعلم، ولا أين المشكل بالضبط؟ هذا سؤال يطرح نفسه. الملاحظة الثانية اللي نلاحظها كمتعاملين مباشرة مع الطفل الذي يتعلم هو أنه أستاذة مليكة سرعان ما ينسى المعلومة، يعني حتى عندما يستوعبها في القص أو عندما يحفظها، يعني يبذل مجهود في الحفظ، فهو سرعان ما ينسى الدرس، يعني يحتفظ به لليلة الاختبار، يبذل مجهود باش يحفظه عن ظهر قلب، يتحصل أحيانا على أعلى علامة وعلى علامة جيدة جدا، ولكن بعد إجا نسألوها كالتلميذ هذاك ما الذي بقي له من معلومات يعني يمكن أن يسترجعها بعد الامتحان، ما نلقاو شيء للأسف. يعني لهنا وكأن العقل تعامل مع المعلومة يعني باعتبارها شيء لازمنا نخزنه ومحتاجين أنه نستفرغوه يعني فيما بعد، وتوفى الحكاية غديك، توفى العملية غديك. فلهنا نتسألوا عن جدوى تعلم لا يحفظ في الذاكرة، ولا يحفظ منه يعني جزء كبير في الذاكرة. الملاحظة الثالثة اللي نلاحظوها على التلميذات هو أنه التلميذ من اللي صغير حتى يكشلين في الإعدادي، حتى في المرحلة الثانوية، وحتى في البكالوريا أحيانا، دائما ينتظر من يوجهه. يعني الطفل لا يدرس من تلقاء نفسه. فأم ولا أب يقول لصغيره يمشي يقرأ، يقول له شنو نقص، شنو باش نقص، راجع شنو باش نراجع، معلم يقول له حل التمرين، يقول له أناهو التمرين مسيو، كيفاش نحلو، كيفاش، ما فهمتش فيسع، معناها كلمة ما فهمتش هذيك معناها سرعان ما تخرج من أفواه التلاميذ إنهم ما فهموش. لهنا وكأنه أصبح عنا تلميذ يعني تعود أن يكون هناك دائما شخص يقوده خطوة بخطوة في التعلم. يعني هو لا يستطيع أن يعتمد على نفسه أو يقرأ تعليمه بنفسه، يفهمها بنفسه، ويتوجه نحو العمل بنفسه.
2: هوني لم تتحقق الاستقلالية الدراسية.
3: لو كان ما نلقاوش هذا الشخص هذايا بجنبنا، أب ولا أم ولا مدرس يعني بجانب التلميذ، يعني ما هو مصير التعلم يعني في نهاية الأمر. إذن هذه ملاحظة أخرى. ملاحظة رابعة هي أنه لاحظوا اللي بارش أطفال اللي يعرفوا المعلومة ومتمكنين منها وفاهمينها كمعلومة منفصلة عن بقية المعلومات، يعني كمعلومات منفصلة. فوقت يجي وقت التوظيف التلميذ لا يحسن التوظيف، يعني قد يحفظ مثلا، نعطيه أمثلة، ينجم يكون حافظ قاعدة نحوية، قاعدة لغوية، لكن وقت اللي يكتب في الإنتاج الكتابي ما يستعملهاش. ينجم يكون حافظ قاعدة رياضية وكل القواعد الرياضية يكون حافظها، ولكن وقت اللي تعطيه مسألة خاصة تبدأ مسألة جديدة ما يعرفش معناتها ما شافهاش يقبل، فلا يحسن استخدام تلك القواعد. وقت اللي نحلوا المسألة نلقاو اللي هي مجرد قواعد بسيطة، ولكن هو يعني غير قادر على توظيف ما يعرفه من قواعد وما يحفظه عن ظهر قلب، يعني من قواعد لحل تلك المسألة الرياضية. وقت يقرأ نص مثلا ونسألوه يعني هو ينجم يقول لك شنو فما في النص، ولكن وقت تسأله مثلا نحن عنا أسئلة التميز في العربية، ما هو رأيك في كذا، ماذا تستنتج، ما الذي في نظرك، يعني سؤال تميز، هو سؤال تفكير، فنلقاه التلميذ يعني غير قادر على الإجابة عليه ببساطة وبسلاسة وبإبداع. هنا يعني الطفل هذا عنده المعلومات ولكن توظيفها يعني التوظيف الصحيح
2: توظيفها. نعم.
3: هذه معلومة رابعة. والمعلومة الأخيرة اللي حبيت نشير لها إنه يعني الطفل من سمات تلميذ اليوم، أغلب تلاميذ اليوم حتى لا نعمم، إنهم دائما كما ينتظروا يعني شكون يواجههم وشكون واقف عند روسهم ينتظروا الإجابة بدل أن يبحثوا عنها، يستسهلوا يعني أن يسألوا ما هو الحل. يعني إذا التلميذ واجه سؤال ما يعرفش إجابته، ردة فعله الأولى في العقل معناتها ولينا نلاحظوها اللي هي أقول لي الجواب، ماما شنو نفعل، بابا شنو نعمل معناها في الوضعية هذه، شنو الحل أستاذي، شنو الحل معلمتي. يعني ما يعطيش الروح هكا الوقت كالصبر هذاك، وإلا يكون عنده هكا شغف باش هو بنفسه يقولوها بين ظفرين يعني يكسر راسه يلقى الحل. ما يقولش فين النجم، علش صعبة علي هذه، كيفاش النجم نصل للإجابة يعني. وهذه حقيقة يعني احنا قبل احيانا يعني تلقى تلميذ اللي يقعد بالساعات وهو يحل في مسألة رياضية ويقول لك لازم فما حل. اليوم ولينا نستسهل الحصول على المعلومة. إذن يعني هالملاحظات هذه تتكرر ولينا نحكيه فيها برشا المربين مع بعضنا وأكثر من هكا، يعني فما ملاحظات يعني أعمق من هكا وظاهرة، ولكن احنا حبينا نصيغوها بطريقة يعني ملطفة نوعا ما حتى لا نصدم الأولياء بكمية تدهور التركيز، تدهور القدرة على التوظيف، تدهور القدرة على التعبير عند صغيراتنا. فلهنا يعني رجاء يعني لابد أن نلاحظ وأن نحاول البحث عن الحل من جذوره. يعني يعني شنو الفائدة أنا نرافق طفلي باش يتحصل على 17 و18 و19 و20 وأنا متأكد أني أنا لست بصدد بناء طريقة تعلم فيه
2: قاعدة نغطي هكا ولا
3: نعم.
2: يعني قاعدة نغطي في هذه النقائص. يعني نعم. انت عملت لنا توا تشخيص هكا اللي بيسد المستمعين نعم. يفهموا اكثر، يعني شخصت لنا هالوضعيه دي من خلال هالخمسه الملاحظات نعم. خمسه نقاط نعم. يعني وارجو انه كل بالحق ولي انه يشوف ولده يعني في هالخمسه هذوما ملاحظات استاذه سونيا هكا ولا اللي نعم. باش يعرف يداوي باش يعرف يعالج
3: بالضبط. يعني هذا هو والمطلوب هو أن نعالج، أن نفهم الأمر، يعني لأنه ديما بداية العلاج هي الوعي بالموضوع،
2: صحيح.
3: يعني نفهمه
2: نعم.
3: نفكوه يعني نفكو الشفرة متاعه
2: أي.
3: ثم نمر إلى العلاج. يعني العلاج كما قلنا هو لابد أن يكون جذري، من حتى لو أنا نعرف اللي أنا على الطريق الصحيح ولكن ابني في النتائج متاعه يتحصل على 14 و15 نكون مطمئن أني أنا قاعد نبني في قدرات عند ذلك الطفل، قاعد نبني له في التفكير النقدي، التفكير الإبداعي، التفكير الاستراتيجي، القدرة على التفكير بصفة عامة يعني. فهذا هو المطلوب. نرجع إلى علاقة القراءة بكل هذا يعني
2: شنو دورها يعني في هذا الكل؟
3: نعم. يعني شنو احنا شنو علاقة هذا الكل بالقراءة؟ يعني احنا الآن وكأننا نريد أن نتحول بالطفل من طفل متلقي للتعليم مدفوع نحوه بأيادي أخرى إلى الطفل هو مندفع بنفسه وإلى شخص قادر على التعلم شيئا فشيئا بذاته. يعني
2: جميل.
3: طفل قادر يفهم، قادر يبحث، قادر يستنتج، قادر يوظف، عنده شغف أنه يعتمد على نفسه إلى غير ذلك.
2: يعني القراءة
3: كيف يمكن
2: علاج؟
3: للقراءة أن نعم. تساعدنا في هذا؟
2: يعني نقول طيب. القراءة علاج يعني لها الخمسة ملاحظات اللي أنت قدمتهم لنا في حالة
3: نعم هي تساهم بشكل كبير جدا في العلاج. علاش؟
2: كيف نوظفها؟
3: أولا نحن وقت اللي ننظر لفعل القراءة في حد ذاته وننظر للكتاب، فلهنا الطفل وقت اللي يقرأ ويتعود القراءة فما مساج معناها تولي قناعة، يولي معتقد، يولي معتقد راسخ عنده هو أنه الكتاب مصدر معرفة. الكتاب في عنده هو يولي مصدر معرفة. اليوم الطفل الكتاب بالنسبة لي مش مصدر معرفة، والمعرفة ما هيش حاجة كبيرة بالنسبة لي، يعني لأنه هو قادر على الحصول على المعلومة من الأشخاص، من الأنترنت، من كذا. ولكن لو تبنى هذه العلاقة فهو سيعرف أن الكتاب هو مصدر معرفة وسيعود له بنفسه يعني في كل مرة. أيضا يعني ما الذي تفعله القراءة؟ القراءة يعني هي تعلم هذه المهارات. لأنها تضع الطفل يعني في وضعيات بطريقة غير مباشرة وسلسة، هو سيتعلم كيف يستنتج، يتعلم أن يبحث، يتعلم أن يقارن، يتعلم أن ينقد، يتعلم أن يقرأ ما بين السطور. مش كل المعلومات تكون ظاهرة في كل المواد. يعني أحيانا ناخذ مثال، مثلا ناخذ مثال بسيط، نقولوا على سبيل المثال نقولوا في نص وإلا في قصة باش نلقاه مثلا نقولوا خرج أحمد من البيت دون مظلته، يعني ما حملش معها المظلة، وكانت السماء ملبدة أو مغيمة أو ملبدة بالغيوم، وعندما عاد كان ثوبه مبللا. نعم. مثلا يعني قلنا نعم. جملة كيف نهكاية. فلهنا وقت في نسأل الطفل نقول له ماذا حدث لأحمد، ينجم يلقارك المعلوم يقول لك عاد وثوبه مبللا. لكن لو نسألوه مثلا ماذا تتوقع يعني أنه يكون صار في الطريق يعني أو في الخارج، ولماذا ولماذا، ما هو دليله لهنا؟ يعني احنا نتحدث على تلميذ ابتدائي مثلا، لهنا لأنه الإجابة غير مباشرة، فباش تلقاو عدد لا بأس به من التلاميذ غير قادر على الإجابة، ما يجيش لباله باش يجاوب يعني هطلت المطر.
2: نعم.
3: والدليل أن أحمد عاد مبللا، عاد وثوبه مبلل. فهذه القدرة والملكة على أنه يعني نستنتج ونربط الأشياء بين بعضها وأقرأ ما بين السطور وأفهم يعني حدث صار وهو غير معلن في النص، ونفهم معطى غائب في مادة رياضيات أو في العلوم، ولكن يعني هناك إشارات أخرى لها في التعليمة يعني بشكل غير مباشر، لأنه لا يمكن لمعلم أو لأستاذ أنه يعطي وضعية التلميذ غير قادر أنه يحلها، فلابد أنه فما إشارات. فهالإشارات هذه الخفيفة اللي ما تكونش معلنة، اللي ما تكونش فيها المعطيات واضحة، كيفاش نتعلموها وقت نلقاو في مسألة رياضية وإلا في امتحان علوم وإلا غيره؟ كيفاش نتعلمه؟ نبحثوا على المعلومات هذه الخفية. فعل القراءة علمنا هذا. صحيح. لأنه لا ينطق مباشرة بالأشياء يعني في كل سطر يعني في كل مرة، لأنه أحيانا الأشياء يعني تكتب بشكل رمزي.
2: صحيح.
3: فهو يعلمنا أنه يعني تولي عنا قدرة على قراءة ما وراء الحدث وما وراء التعليمة، واسترجاع يعني معلومات كنا درسناها في القسم ولكنها غير مذكورة في التعليمة، ولكن لأنه ثم إشارات تفكرني يعني تعمل كل تريجر للذاكرة وتفكرني يعني كل مثير يعني مثير للذاكرة باش تتفكر معلومات أخرى هي غير مكتوبة الآن في التعليمة، ولكن لأنه ثم إشارات واللي عندي القدرة من الإشارات إنه نسترجع يعني معلومات قوية وعميقة.
2: جيد جيد.
3: نعم.
2: يعطيك الصحة بالحق سيدة سمية.
3: يعني باش نأكدوا على أهمية هذا على أهمية هذه القراءة.
2: على فعل القراءة.
3: القراءة أيضا تعلمنا القدرة على التوظيف، يعني هذا الكل اللي نحكي فيه راهو مترابط مع بعض، ما هوش منفصل. يعني تعلمني القدرة على إنه التوظيف هي أنا أتعلم كلمات جديدة من قصة. ولكن هل ينتهي الأمر عند تعلم كلمات جديدة؟ يعني الطفل الذي يتعلم ويقرأ دائما يولي قادر على التوظيف، قادر على التعبير، وتطلب منه أنه يكتب فقرة أو يحرر، أو حتى في كل المواد قائمة على التحرير أستاذة مالي. يعني حتى المواد العلمية، حتى طريقة التحرير لمادة الرياضيات هي عملية تحرير.
2: صحيح.
3: هي في نهاية الأمر عملية إنتاج، يعني احنا نقول إنتاج كتابي مش فقط في العربية ولا رايتين في الإنجليزية ولا برودكسيون كريت في الفرنسية. صح. بل كل المواد هي قائمة على يعني انه على الفهم وعلى التعبير والتحرير.
2: نعم، وهذا كل يؤكد أهمية فعل القراءة.
3: هذا يعني كله مرتبط ببعض. نعم.
2: صحيح سيدة سونيا، ما شاء الله عليك، اللي ما تفضلت به يعني مهم جدا، ما شاء الله ربي تكون الفكرة واصلة بإذن الله تعالى لكل من يهمه الأمر. المهم يعني أن نؤسس يعني تأسيس سليم ومتين لفعل القراءة، فبإذن الله تعالى هو كما ذكرت الأداة الناجعة للتعلم ولتحقيق الاستقلالية طبعا الدراسية، وهذا زادة نحب نحكي عليه أكثر فيما يتعلق بتحقيق الاستقلالية الدراسية سيدة سونيا، لكن الوقت ما هوش باش يكفينا طبعا في هذا المقام، لكن إذا عندك ما تضيفينه في هذا الباب فتفضلي. نعم
3: نعم إن شاء الله، يعني نرجو أن يكون يعني الكلام مش بالكثرة، ولكن يعني اللبيب من الإشارة يفهمه.
2: نعم.
3: وأحيانا يعني نفهمه يعني حتى شوية ونوظفه يعني أفضل من أن نستمع لكثير من المعلومات ولا نوظفها. فقليل نعم. قليل دائم يعني خير من كثير يعني وهو ولا نطبقه. نعم. إذن يعني لهنا الخلاصة أستاذة مليكة، نحن عندما يعني نتحدث عن علاقة القراءة بالأداء المدرسي لا ينبغي أن نحصرها بالعلامة.
2: نعم.
3: ما لازمش تكون غايتنا إنه التحصيل يعني العلامة الجيدة الممتازة هي تعلم ودي قراءة. لا. نحن نعلم يعني ندرب الطفل على أن يتعود على القراءة، لأن يعني هذه القراءة تساعده في أن يصبح شخص قادر على التفكير وقادر أن يتعامل مع السؤال.
2: نعم.
3: يعني بالنسبة لمسألة الاستقلالية ومسألة أن تعلمه الاعتماد على النفس، يعني هذا الطفل الذي يتعود القراءة إذا هو لقى نفسه فيما بعد قادر على التوظيف، قادر على التعامل مع الأسئلة، قادر على الإبداع، سيرى ذلك، يعني ذلك سيستشعره في المدرسة.
2: نعم.
3: المعلم سيلاحظ ذلك ويعني يثني عليه، وبالتالي هو يعني ثقته بنفسه، ثقته في قدرته على التعلم تكبر، وفي نفس الوقت متعته بأنه يتعلم بنفسه يصبح قادر على استشعارها.
2: نعم.
3: يعني هو من كثرة ما قرأ ولاحظ قيمة، يعني مش حتى لاحظ، هو احنا شفنا شاف ثمرة انه قاعد يقرأ ونشوفه في التطور متاع الملكات هذه عنده، فلهنا فقط يولي هذا الطفل شغوف بالتعلم.
2: جميل.
3: يولي ما عادش يقول لك سعود انت باش تقول له ايجا نحلوا المسألة، لا لا خليني نحاول وحدي.
2: نعم.
3: خليني نجرب وحدي.
2: يعني
3: الإصرار على انه هو يجرب، وكل الهرمونات اللي باش يعني باش يستشعرها في دماغه، يعني الدوبامين ولا هرمونات يعني الانجاز والنجاح، يعني باش تكون مرافقه ليه مع كل تمرين جديد ينجح في فك شفراته ولا ينجح غيره في فك هذه الشفرات، فبالتالي هو يصبح واثق من نفسه ويصبح يعني يطالب بهذه المساحه من ان يتعلم بنفسه، وهنا يعني نطمئن عليه في الدراسة وفي الحياة إن شاء الله.
2: يا رب، هذا رجائنا، إن شاء الله ربي نطمئن على أبنائنا بإذن الله تعالى في كل مراحلهم العمرية. فقط سؤال بعد إذنك لخونا شهير عياد، يعني يتفاعل معانا يقول هل الكتب المسموعة عندها نفس الدور؟ وأنت وحضرتك تتأكد طبعا لفعل القراءة أستاذة سونيا.
3: نعم. طيب، الكتاب الورقي يعني لا مثيل له، والكتاب المسموع له يعني أثر طيب جدا. فهنا لا يعوض أحدهما الآخر، يعني نحاول أن نراوح بين الأمرين وسنحصل على فوائد جمة يعني بالمراوحة بين الأمرين، ولكن الكتاب المقروء اللي معناها الذاكرة البصرية ترى الكلمة وترى الجملة وكذا، يعني وفما حتى وجدانيا ومشاعريا تتبنى علاقة بين الإنسان وبين العلم وبين الكتاب، فهذا له أثره الكبير. والكتب المسموعة أيضا يعني مفيدة جدا جدا جدا وننصح بها.
2: نعم، بارك الله فيك أستاذتي العزيزة أستاذة سونيا علي النفذي الاستشارية الأسرية والخبيرة التربوية، جزاك الله خيرا ونفعنا الله تعالى بعلمك، وإن شاء الله يا ربي نحقق هذه الخطوات العملية اللي تفضلت بها بإذن الله، عسى أن نصل طبعا إلى الأداء الدراسي المتين بإذن الله تعالى اللي يكون ضمان لأبنائنا في كل مراحلهم التعلمية إن شاء الله.
3: جزاك الله خيرا أستاذة مليكة. في أقل من دقيقة
2: اللي هو
3: تحدي الأسبوع، يعني ونحن على أبواب العودة المدرسية ونحن يعني نتوجه إلى المكتبات مع الأبناء لاقتناء الكتب وإلى محلات الكتب.
2: صحيح.
3: يعني تحدي هذا الأسبوع هو أن نطرح موضوع القراءة مع الأبناء ونتحاوروا فيه ونحكيوا فيه ونعملوا خطة للقراءة خلال السنة الدراسية 2026-2027، نقتني مجموعة من الكتب حسب الميزانية اللي عدنا. المهم أن نتحدث في هذا الموضوع وأن نبني عن خطة مع أبنائنا إن شاء الله.
2: مال هذا هو التحدي مدام الحركة ما شاء الله بديت أكيد في كل المكتبات في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، مال نعمل خطة القراءة هذه. المهم قبل الخطة نحكيه على القراءة هكا ولا؟ وأرجو منك أنك تعاوننا لما ليل الأسبوع القادم، تعاوننا على خطة قراءة للسنة القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: ربي يبارك لنا فيك. ربي يبارك لنا فيك. وأدعو سيد الشهير عيد أنه يتواصل معاك لما لا حتى على صفحتك، صفحة التواصل الاجتماعي سيدة سونيا، هكا ولا ليه؟
3: مرحبا بالجميع، وأنا أسعد جدا بهذا وسعيدة جدا بهذا البرنامج أستاذة مليكة. أشكرك من القلب على هذه الفرصة يعني في هذه العطلة، إن شاء الله يا رب يعني يتقبل منك ومنا جميعا.
2: اللهم
3: ونفعنا الله ونفع بنا.
2: بارك الله فيك في ميزان حسناتك رب العالمين. تؤكد الأستاذة سونيا علي النفزي على فعل القراءة عسى أن يكون فعلا سليما صحيحا متينا بإذن الله كما أمرنا به الله سبحانه وتعالى. لذلك سأتوج هذا اللقاء بالإنصات إلى سورة العلق، وعلى إثرها بإذن الله سأستقبل أستاذنا الكريم الأستاذ أيوب العوينتي لنتحدث بإذن الله تعالى عن حفل قرآني سنذهب معه إلى نابل. كل التفاصيل بإذن الله بعد الإنصات إلى سورة العلق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم

فجعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك.

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي ويتجنبها

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا

0: موسى. صدق الله مولانا العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان. ومن تونس العاصمة أحبتي في الله تعالى إلى ولاية نابل الجميلة، حفظها الله تعالى ورعاها وحفظ كل ولايات الجمهورية التونسية، وتحديدا إلى دار شعبان الفهري مع نائب رئيس الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم عمر بن الخطاب. سنتحدث مع أستاذنا الكريم الشيخ الشاب أيوب العوينتي الذي يتحمل هذه المسؤولية في هذا الفرع المحلي القرآني المتميز الذي يحمل اسم الفاروق عمر بن الخطاب. طاب جزاك الله خير سيدي الكريم سيدي أيوب العوينتي، ربي يوفقك بإذن الله تعالى لكل خير. أحييك وأرحب بك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك وكيف تسمعين الأكارم والمسمعات الفضليات على أثير إذاعة زيتونة أهل الكريم في هذا البرنامج المتميز في الأرض والسماء. الله يبارك فيكم، وسعيد جدا بهذا المرور.
2: وانا اسعد، ربي يبارك لنا فيك استاذ ايوب، وان شاء الله ربي يجعل طبعا قبولك لدعوتنا في ميزان حسناتك، كيف لا، واحنا اليوم طبعا سنفرح والحمد لله بما حققه هذا الفرع المحلي المتميز بدار شعبان الفهري عمر بن الخطاب للقران الكريم. طبعا بين سنه ماضيه وسنه مقبله اكيد فما الكثير من الاهداف والكثير من العبر والدروس استاذ ايوب، وان شاء الله باش نقدموا دعوه خاصة لكل التونسيين باش يكونوا معاكم غدوة بإذن الله في هذا الحفل القرآني اللي هو حفل الحصاد هكا ولا سيد أيوب؟
3: نعم وهو كذلك هو هو احنا نقوله باللهجة التونسية يعني عاد الله يعطينا عادة.
2: أمين يا رب.
3: في فرع المحلي عمر الخطاب دار شعبان الفهري عودنا الحمد لله طيلة سنوات منذ تأسيس الفرع تقريبا
2: الحمد لله
3: يعني تقريبا أكثر من 15 سنة
2: ما شاء الله
3: على إقامة تتوج السنة الدراسية طبعا بحفل في نهاية السنة الدراسية، وهذا الحفل كباقي الفروع فروع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم
2: نعم.
3: طبعا يكون فيه تتويج لمجهودات السنة من تدريس ومن تحفيظ وغير ذلك، وأيضا تتويج للفائزين في المسابقة المحلية
2: نعم
3: للفرع. وما يميز فرعنا عمر بن الخطاب دار شعبان الفهري هو أنه تقريبا منذ 2018 تقريبا منذ أول نتيجة لبرنامج الماهر القرآن في الجمعية أي. أنه أصبح عندنا عادة في حفلنا السنوي أن نتوج وأن نكرم الخاتمين الجدد من شباب وشابات الجمعية في هذا الحفل البهيج. وصنع عنا كالعادة عنا تعودنا كل عام عنا اثنين يا ثلاثة من أولادنا الحمد لله يختم القرآن بمستوى ومعايير يعني متقدمة
2: نعم.
3: والحمد لله
2: نعم
3: عنا شاب وشاب بإذن الله إن شاء الله أكرمهم في إطار هذا الحفل مع باقي التكريمات والتتويجات إن شاء الله.
2: ممتاز، حاجة تفرح برشا، ونحن طبعا فخورون طبعا بهذا الحصاد القرآني أستاذ أيوب العوينتي، ونحن سنتحدث طبعا باش نمروا بإذن الله تعالى رسالة فخر واعتزاز لكل التونسيين أينما كانوا. طبعا نتحدث عن دار شعبان الفهري بنابل، لكن الحمد لله تعالى كل ولاية الجمهورية طبعا مزدانة بأهل القرآن، وهذه نعمة من الله تعالى، فالحمد لله طبعا على هذا الفضل. أستاذ أيوب العوينتي وشيخنا الكريم، يعني إن شاء الله احنا باش نبثوا الدعوة إن شاء الله، الدعوة الكريمة هذه لكل التونسيين، لأنه هذا الحفل حفل بهيج بإذن الله، وفيه احتفال بالماهرين بالقرآن الكريم، وهذا اللي أنتم تشتغلوا عليه عام كامل هكا ولا لا؟ فأكيد اللحظات هذيك لحظة التتويج كيف ما أنت وصفتها لحظات يعني تنتظروها بشوق أستاذ أيوب.
3: طبعا هو ينتظرها المحافظون والمعلمون وطبعا القائمون على الفرع والحمد لله، وكذلك ينتظرها أبناؤنا الطلبة اللي يجون اليوم أفروا راهو نتيجة مش عام كون نحن كنا نقرأ وختم القرآن حفظا
2: نعم
3: أنا نحكي على مجهود بتاع 4-5 سنوات يعني
2: نعم
3: فالحمد لله وكل عام الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع لتعلم القرآن وحفظه وتدبره والعمل به إن شاء الله
2: اللهم أمين شيخ أيوب بعد إذنك أعطينا فكرة على الأعمار اللي باش تحتفلوا بهم غدوة ونفرحوا طبعا يعني بمهاراتهم يعني بالقرآن الكريم وحضرتك تتحدث طبعا عن الماهرين والماهرات بالقرآن قديش معدل أعمارهم سيد أيوب
3: بالنسبة لهذا العام عنا يعني أولد عمره تقريبا 17 سنة
2: ما شاء الله
3: وعنا طفلة عمرها في 28 سنة
2: ما شاء الله يعني ربي يبارك لنا فيهم بإذن الله تعالى
3: إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله
2: اللهم أمين يعني الموعد غدوة بإذن الله تعالى للفرح
3: غدوة إن شاء الله في يجدوا السادة المستمعون تفاصيل يعني في الإعلان الموجود في صفحة الفرع
2: نعم.
3: المحلة عمر بن الخطاب بدر شعب الفيري وباش يكون في معناتها قاعة خاصة
2: نعم
3: في دار شعب الفيري إن شاء الله
2: نعم بإذن الله والدعوة موجودة كذلك على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وكم نفرح بهذه الدعوات كيف لا ونحن سنجالس أهل القرآن وباش نشوف والحمد لله تعالى ثمرة يعني مجهودات بذلت والحمد لله تعالى فطبعا الشكر موصول للمعلمين والمعلمات بالفرع المحلي عمر بن الخطاب للقرآن الكريم وطبعا هذا ما يزيدكم إلا قوة وحماس يعني لاستقبال زاد سنة يعني قرآنية مقبلة بإذن الله أستاذ أيوب
3: نعم نعم احنا من عادتنا في الفرع المحلي عمر بن الخطاب انه السنه يعني لا تنقطع
2: نعم
3: فحتى حفل التتويج او الحفل نهايه السنه هو عباره على شاره الانطلاق للسنه المواليه ليس
2: جميل
3: يعني احنا العامل مع اقسام الحفظ خاصه مثلا برامج الحفظ المتواصل والمكثف سواء الفردية أو البرامج الخاصة كما برنامج المهر بالقرآن أو برامج الأرقم أو البرنامج المخصص للأطفال كبرنامج الشمائل عندنا عديد البرامج
2: ما شاء الله
3: هذه لا تنقطع يعني بالصيف وإنما احنا في فترة الصيفية نزيد معها البرنامج الصيفي يعني
2: ما شاء الله يعني ما تاخذوش إجازة في الصيف أستاذ أيوب
3: ما كيفاش
2: ما تاخذوش إجازة في الصيف عملكم متواصل
3: لا إجازة ما لا تنقطع البرامج بالنسبة للي يحفظوا يقرأوا
2: هنيئا لكم
3: في إطار برامج أو في إطار أقسام لا ينقطعون عن الحفظ
2: ربي جزيكم كل خير
3: طبعا الانقطاع يكون فقط في فترات الامتحانات في وسط السنة
2: نعم
3: فقط.
2: هذا هو نعم
3: هذا أساسا لكن في العطلة نحن بالعكس نحن نسعد بالعطلة من أجل تكثيف التعلم القرآني باعتبار أن الأطفال أو الشباب يكونون يعني يكون عندهم حيز من الوقت أكثر
2: صحيح.
3: من
2: نعم
3: شيء من التفرغ
2: وكيفاش الإقبال كيفاش الإقبال في العطلة
3: الصيفية
2: وكيفاش الإقبال سيدي أيوب في العطلة الصيفية يعني فما إقبال لافت يعني تلمسوه أنتم من أطفالنا وشبابنا في العطلة
3: والله أصدقك القول أختي مليكة
2: نعم
3: إن احنا دائما يعني تعودنا في الفرع عمر الخطاب والله الحمد خاصة في هذه السنين الأخيرة أنه عنا ديما قائمة انتظار
2: ما شاء الله
3: يعني قائمة الانتظار دائما فوق 100 طلب بخلاف هذا نحتوي من يريدون الالتحاق بالبرامج الدورية
2: ما شاء الله
3: الحمد لله الإقبال مكثف بالرغم من أنه الحمد لله كذلك عنا في مدينة دار شعبان الفهري يعني لا تنشط فيها لا ينشط فيها الفرع المحلي عمر بن الخطاب قط وإنما عنا كذلك زوز فروع أخرى الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وهي كذلك تشهد إقبالهم الحمد لله وننشط معا الحمد لله في سبيل نشر القرآن وخدمة مجتمعنا وبلدنا الحبيب
2: جميل جميل هنيئا لكم هذه الخدمة الجليلة إن شاء الله بالتوفيق والسداد ونشكركم من القلب على ما تقدمونه طبعا من خير عميم وما أحوجنا إلى خير القرآن الكريم أستاذ أيوب ليكون بإذن الله تعالى يعني في نفوس وقلوب وعقول أبنائنا وشبابنا ما لغدوة الحفل إن شاء الله تعالى أكيد كيفاش الاستعداد بإذن الله نعم هذا التوقيت 8:30 غدوة إن شاء الله، والدعوة باقي تذكروا على صفحة الفرع المحلي عمر بن الخطاب للقرآن الكريم بنابل، وكذلك الدعوة موجودة على نعم بدار شعبان الفاري تحديدا أكيد، وعلى صفحة الإذاعة كذلك. يعني الاستعداد يعني كل شيء حاضر بإذن الله للحفل غدوة.
3: نعم بإذن الله، وكما تعود يعني معظم المتابعين بإذن الله يشهدون من الفقرات التميز، وإن شاء الله ما يسرهم بإذن الله
2: يا رب العالمين. ذكرت منذ قليل برنامج ماهر في الأرض، أنا قلت ماهر في الأرض في سماع عنوان برنامجنا، لكن برنامج ماهر يعني بالقرآن الكريم اللي توا قديش عمر البرنامج هذا أستاذ أيوب؟
3: هذا تو حاليا عمره قريب من 11 سنة
2: ما شاء الله.
3: يعني في مارس الماضي احتفلنا ببلوغ البرنامج لعشر سنوات، لأنه انطلق البرنامج تقريبا سنة 2015 في مارس، و يعني الآن دخل في العام 11 الحمد لله.
2: نعم.
3: وابتدأ هذا البرنامج يعني أولى ثمراته بعد أربع سنوات من انطلاق، يعني سنة 2000 تقريبا أربع سنوات أو ثلاث سنوات 2018.
2: نعم.
3: في آخر 2018 احتفلنا بأول تتويج لزوز خاتمين وقتها.
2: نعم.
3: اللي هم الآن يعني مدرسين يعني شو الجمعية.
2: نعم.
3: هم ومن تخرجوا فيما بعد كذلك. والحمد لله كل عام تقريبا نحتفل بتتويج خاتمين أو ثلاثة صلب هذا البرنامج.
2: الحمد لله.
3: ويصبحون كذلك من المدرسين.
2: الحمد لله رب العالمين. كلامك يسعدنا برشا أستاذ أيوب، ربي يبارك لنا في جهودكم. طبعا نحن
3: الله يبارك فيكم.
2: طبعا
3: وعلى فكرة يعني كي لا أنسى كل هؤلاء أبناؤنا هؤلاء كلهم نتحدث عن فيهم شكون الآن يتخرج في الهندسة، وفيهم شكون في الطب الآن سنة الثانية والثالثة، ممن ختموا في السنة الماضية أو ممن هم بصدد الحفظ والختم في إطار هذا البرنامج اللي هو أذكر أنه برنامج مكثف، يعني رغم أنه لا يقع فيه انقطاع إلا في فترة الامتحانات فقط، ويكون فيه متابعة مكثفة ودورية بالإضافة إلى تكوين يعني بيداغوجي وتكوين علمي في جانب التجويد وفي أصول الرواية وفي غيرها.
2: نعم.
3: من المسائل المهمة أنه هذوما نحن نعتمد عليهم ليكونوا مدرسي الجمعية.
2: نعم.
3: بإضافة لقوة البرنامج وكثافته، كذلك في ضمن البرنامج يعني اعتناء واهتمام كذلك بمتابعة التميز الدراسي لأبنائنا، والحمد لله واللي هما الحمد لله ما خيبناش ظننا
2: يا ربي لك الحمد. الحمد لله صدقا نقول الحمد لله رب العالمين. واليوم والحمد لله في تونس ولا شائع، ولينا نحكيه على طبيب خاتم للقرآن، مهندس خاتم للقرآن.
3: نعم.
2: يعني والحمد لله بمختلف التخصصات، وهذا طبعا يثلج الصدر والحمد لله، ويطمننا أكثر وأكثر على تونس الحبيبة على غدوة بإذن الله تعالى. وهذا ما يزيدنا إلا شكر ليكم أهل القرآن الكريم في تونس، ربي يبارك لنا فيكم، ربي يتقبل منكم بإذن الله. يعني كنت تتويج للكلام اللي تفضلت به وما قدمه هو وما أنتجه، نحكيه على يعني إنتاج بالحق الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم عمر بن الخطاب بدار شعبان الفهري، وحضرتك تتحمل مسؤولية نائب رئيس هذا الفرع القرآني المتميز أستاذ أيوب.
3: نعم.
2: العوينتي، يعني شنو هو الرسالة اللي تحب توصلها؟ وغدوة إن شاء الله ستحتفلون بإذن الله تعالى بالماهرين بالقرآن، وباش تتواصل إن شاء الله سنة دراسية يعني سنة قرآنية قادمة إن شاء الله، وحنا زاد على أبواب عودة مدرسية. شنو هي الرسالة اللي تتوجه بها لكل التوينسة أستاذ أيوب العمينتي؟
3: والله أتوجه بكلمة يعني من منطلق علاقتي بكلام الله عز وجل.
2: نعم.
3: اللي وفقني ربي والحمد لله لحفظه صغيرا.
2: أي والله قديش عمرك أستاذ أيوب ذكرنا وقت
3: 16 سنة
2: وختمت القرآن في 16
3: نعم. سنة. والحمد لله يسر الله لنا كذلك التفوق المدرسي والحصول على الشهادات الحمد لله.
2: وحضرتك مهندس هكا ذكرنا.
3: نعم. مهندس.
2: بالتخصص.
3: نعم. نعم الحمد لله. فمن هذا المنطلق ومنطلق كذلك ما شهدته شخصيا وما قامت عليه رسالة الهيئات المتعاقبة حقيقة لفرعنا الفرع المحلي عمر الخطاب بدار شعبان الفهري، هو أنه نقول أنه القرآن يدعم علاقة الطالب والصغير بمجتمعه بأسرته وبدراسته. فنحث جميع الأسر على الاهتمام لتعليم أبنائها القرآن الكريم من جهة، فإنه هو الحافظ لها في مستقبلها الدنيوي والأخرى بإذن الله تعالى. وراه عمر ما كان القرآن يعطل الإنسان على حياته والدنيا، وإنما يكون عامل مساعد له بإذن الله. هذا ما كما ذكرت يعني منطق تجربة ومنطق ما شاهدته يعني. الحمد لله.
2: نعم الحمد لله. قديش جملتك اللي بديت بها قديش محليها، وإن شاء الله ربي تتحقق فينا. أنت وقت قلت لك شنية رسالتك، قلت لي أنا نتحدث من يعني من منطلق علاقتي بالقرآن الكريم. إن شاء الله ربي هالجملة هذه تتحقق فينا. أمين. الناس الكل أمين. إن شاء الله ونبنيوا علاقة يعني سليمة وصحيحة ومتينة بالقرآن. أستاذ أيوب العويد
3: أمين. الله يبارك فيكم أستاذة مليكة،
2: ربي بكنا فيكم
3: على إتاحة هذه الفرصة.
2: هذا يشرفني.
3: والله يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير جميعا، وكافة القائمين على إذاعة زيتون القرآن الكريم، وكافة الساهرين على هذا الصرح الإعلام المتميز حقيقة.
2: بارك الله فيك. وحضرتك مساهم، وأنت حضرتك مساهم طبعا في هذا الصرح الجميل، صرح إذاعة الزيتونة، والحمد لله.
3: مساهمتكم ومساهمة كافة القائمين والتقديم والإديرين والمسؤولين على والمشايخ طبعا.
2: من حسن خليقك أستاذ أيوب.
3: الله يبارك فيك. إن شاء الله ربي ينفعنا جميعا بكلامه.
2: أمين.
3: إن شاء الله ربي يتقبل منا ويجعل عملنا خالص لوجهه الكريم.
2: اللهم امين. وبعد اذنك قبل ان اودعك استاذ ايوب العميدي، على امل اللقاء بك ان شاء الله تعالى عبر اثير اذاعه الزيتونه يعني في حديث قراني جميل، نحب نجدد الدعوه يعني لكل التوانسه اللي نجم غدوه يكون حاضر مع 8:30 باذن الله تعالى يعني في قاعه يعني جميله باذن الله، وتتلقاو اسمها والعنوان على الدعوه الخاصه موجوده على صفحه الاذاعه وعلى صفحتكم كذلك. نحبك تجدد الدعوه لكل التوانسه اللي نجموا بالحق يحضروا معاكم غدوة باش نفرحوا لكلنا بأبنائنا الماهرين بالقرآن.
3: نعم مرحبا بالجميع، ينورونا ويشرفونا بحضنا إن شاء الله في الحفل السنوي للفرع المحلي عمر الخطاب درجة بن الفيري في مدينة درجة بن الفيري في قاعة حفلات خاصة. تجدون العنوان والتفاصيل في كما ذكرت الأستاذة مليكة سواء في صفحة الإذاعة أو في صفحة الفرع.
2: نعم.
3: المحلي عمر بن الخطاب بترجع بالفيري، ومرحبا بكم جميعا ان شاء الله.
2: ربي يبارك لنا فيكم، ربي يجازيكم كل خير، وكنوا لك كل الاحترام والتقدير سيدي استاذي ايوب العويدي. وانت من الشباب بالحق التوانسه اللي نفتخروا بيكم، فهنيئا لنابل وهنيئا لتونس بك اخي العزيز.
3: ربي يتقبل منا ان شاء الله. ربي يبارك فيكم.
2: امين. والشكر موصول طبعا لرئيس الفرع المحلي عمر بن الخطاب، لكل المدرسين والمدرسات بهذا الفرع القراني والقائمين عليه والداعمين له واللي يقراوا فيه زاده، والاولياء واهالي نابل. ربي يحفظكم وربي يجازيكم كل خير. في امان الله. إلى اللقاء في أمان الله تعالى وحفظه. ملا هذه دعوة قرآنية جميلة، ونرجو أن نلبي طبعا هذه الدعوة، هذه حق من حقوق المسلم، فإن شاء الله ربي نستجيب لكل هذه الدعوات. فالحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. بهذا نصل إلى ختام لقائنا ماهر في الأرض وفي السماء، بدينا بزكية بهذه النفس الزكية إن شاء الله ربي نحرص على تحقيقها بإذن الله تعالى. وأنصحكم بالعودة لصفحة إذاعة الزيتونة للقرآن القرآن الكريم، تستمعوا لما تفضلت به الأستاذة لطيفة شاقرون، الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة فيما يتعلق بسورة الأعراف، وكذلك مع أستاذي الكريم أستاذ محمد أيمن القربي في مشكاتنا الزيتونية، حدثنا عن المرأة الزيتونية وذكر أسماء جليلة رحمها الله تعالى، يعني حصلت هذا العلم الشرعي النافع وتركت أثرا رائعا على أرض تونس. هي اليوم غادرت الدنيا طبعا بالوفاة لأنه تركت أثرا حيا لها. وكان حديث جميل مع الدكتورة تهاني إدخيل، وطبعا توجنا اللقاء مع سونيا علي النفزي عن الدورة التدريبية وفعل القراءة، إن شاء الله ربي يتحقق فينا كما ينبغي. وتوجنا كل هذا بدعوة لحفل قرآني غدوة بدار شعبان الفهري في الفرع المحلي عمر بن الخطاب. جزاكم الله خيرا. في الختام أشكر طارق الطيب، بارك الله فيك طارق كريم عتيق، أشكرك من القلب. في الختام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

أحدكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد

قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم.

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم

وَلَا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن، تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرش الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ طارق التايب في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. نذكر السادة المستمعين اللي قلناه البارح في الحصة، حكينا على الحروف، قلنا الحرف في القرآن هو أصغر وحدة موجودة في القرآن، لذلك اهتم العلماء بهذا الباب، يعني اللي هو من أهم باب التجويد، وقلنا احنا يلزمنا نحرصه باش نتعلمه ونركزه في الحروف، باش من بعد يسهل لنا، يعني يسهل تسهيل علينا القراية، ونولي ونأديه يعني القرآن على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. بدينا بالصفات متاع الحروف، وقلنا فسرنا شنو معناها الصفة، ومن بعد خذينا الصفة الأولانية اللي هي كما قال ابن الجزري مهموسها فحثه شخص سكت. حكينا على الهمس وقلنا اللي هو الخفاء، يعني ربي قال في القرآن فلا تسمع إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يعني صوت خفي، هو صوت مشي الأقدام إلى المحشر. وقلنا الهمس اللي هو جريان النفس عند النطق بالحرف لابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما، فيمر الهواء الخارج من الرئتين بينهما بيسر، ويتذبذب الوتران الصوتيان أثناء ذلك تذبذبا ضعيفا، لذلك يخرج الصوت ضعيف، وأيضا لضعف انحصاره في مخرجه. هذا شنو معناها الهمس؟ الحروف متاعه فحثه شخص سكت، يعني الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. عنا زوز حروف موجودين في الحروف هذوما اللي هما الكاف والتاء، وهذوما فيهم صفة الحرفين هذوم فيهم صفة الشدة، يقول البعض كيفاش فما تناقض هنا، الشدة اللي هي انحباس النفس وانحباس يعني الصوت، لكن هنا بالنسبة للصفات يعني الشدة والهمس ما هو ماشي فرد وقت الزوز، يعني كل صفة عندها وقت، يعني من اللول يتسكر المخرج باش نخرجوا الحرف اللي هو الكاف وإلا تاء، ومن بعد يصير جريان النفس اللي هو في هذه في هذه في هذم الحرفين يعني الزوز. نقولوا اف اح، يعني تحسوا انتم كيف تقولوهم، تقولوا حا وإلا شا وإلا خا، تحسوا ما فماش ذبذبات قوية، يعني تحسوا الأوتار من داخل مفتوحة، مش كيف تنطق حرف يعني مجهور. بطبيعة الصفة الضد متاع الهمس اللي هو الجهر، بطبيعة كيف تنطق انت حرف مجهور اللي هما بقية الحروف الأخرى اللي قلنا البارح اللي هما مجموعة في بيت اللي هو عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد، الحروف الجهرية هذية كيف ننطقها تحس اللي الأوتار لسقت لبعضها برشا، مش كيف الحروف اللي المهموسة. وفسرنا قلنا شني معناها الفرق ما بين النفس والصوت، النفس هو الهواء الذي يخرج من الرئتين بدون أن يهتز معه الوتران الصوتيان فلا يولد صوتا، أما الصوت فهو الهواء الذي يخرج من الرئتين بالإرادة ويهتز معه الوتران الصوتيان بسرعة وانتظام فائقين.

0: الحقيقه ما سمعتش الاسم بالجدا.
1: عمر بسعيد.
0: عمر، اهلا بسي عمر. اقعد في بلاصه فيها تغطيه باهيه باش نجموا نسمعوك، ما يقصش علينا الصوت. شنو باش تسمعنا سي عمر؟
1: تو بريك تو.
0: شنو باش تقرا لنا؟
1: باش نقرا لك الانفال.
0: الانفال، تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربي يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: الله يبارك فيك يا عمر، ما شاء الله عليك. باهي، تلاوة باهية ما شاء الله عليك، باهية تلاوتك والمخارج متاعك وحروفك باهين، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: شيخ
0: تفضل سيدي.
1: القرآن كل حفظ كل عن ظهري قلب سيد الشيخ.
0: ما شاء الله.
1: وعديت في جمل كثير ابن يعقوب.
0: أي.
1: والحق جيت أول من.
0: أي.
1: بس كل.
0: أي جيت لولانية.
1: أي. شركت جبل. شركت 25 حزب.
0: أي.
1: واللي قبلها الشركة زادة بالبرابة الأول من البقرة، من البقرة للنساء.
0: أي.
1: والحق عاوني سيدي حسين شيخ منظر الذهبي.
0: أي يا ربي يبارك فيه.
1: نحب نقدم له التحية.
0: أي.
1: نقدم التحية زادة لوعاظ كل من قصة ومن من العرايس ومن نقدم زادة التحية سيدي.
0: وصلت التحيه نتاعك ان شاء الله، وما شاء الله عليك مادام انت مجتهد وتقرا كي اكيد باش يجازيوك وتجي تجي لولاني ان شاء الله ديما من الفائزين الفالحين.
1: الله
0: ربي يبارك فيك. احسنت يا عمر، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: مرحبا
2: وبيك شيخ عايش.
0: الاسم
2: دلال من قف.
0: مرحبا دلال.
2: وبيك عايشك شيخ.
0: عايش نيبش تسمعنا لله.
2: ما تيسر من سورة القيامة.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

0: كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
1: عاودها الآية هذه.
0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى
1: باهي.
0: ألم يك نطفة من مني تمنى
1: عاودها.
0: ألم يك نطفة ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
1: صحيت، أحسنت يا دلال. باهي باهي
0: عايش
1: باهي، تلاوة باهية، وإن شاء الله
0: ربي
1: نسمعوك
0: يبارك
1: مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا. باهي،
0: إن شاء الله
1: والريتم هذايا ديما، الريتم هذايا متاع القراية حافظ عليه. تو أنا اللي سمعتهم ما شاء الله اللي قبلك باهي، يقراو بتأني يعني ومركزين هكايا. واحد باش ينجم يقرا بالكدا يلزمه يركز ويقرا بالنسق هذا، يعني باش الحروف يعني يتسجلوا عنده بالكدا في الذاكرة، ما يزربش يعني لا يسرع.
0: إن شاء
1: ربي
0: الله
1: يبارك فيك،
0: ربي
1: أحسنت يا
0: يبارك
1: دلال، شكرا.
0: عايش. السلام
1: ناخذ
0: عليكم.
1: مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
2: وبيك أكثر عايش سيد الشيخ.
1: الله يبارك فيك. الاسم؟
2: الاسم صلاح الدين عنيزي.
1: مرحبا سي صلاح.
2: وبيك
1: منين؟
2: أكثر عايشك رحمة
1: منين
2: الله.
1: يا سي صلاح منين؟
2: من حاجب العيون القروان.
1: مرحبا. هاي شنو
2: وبيك
1: باش
2: أكثر
1: تقرا
2: عايش.
1: لنا سيدي؟ شنو باش تقرا لنا؟
2: إن شاء الله باش نقرأ ما تيسر من سورة النبأ.
1: تفضل. اي
2: يتفضلك يا رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
1: الله يبارك فيك سي سلاح.
2: يبارك فيك عاشك رحمة الله سيد
1: باهي
2: الشيخ.
1: باهي باهي، التلاوة نتاعك باهي
2: عاشك سيد الشيخ. بالله يرحم والديك سيدي، نحب نبلغ في حياتي سي بالقاسم أبو بكري هو اللي علمني تلاوة القرآن، فهمتني؟ وسي وسام العنيزي الله يرحم والديهم وربي يبارك لهم. عايشك
1: الله يبارك فيك وفيهم يا سيدي.
2: عايشك إن شاء الله سيدي،
1: وصلت
2: كنت
1: التحية.
2: نحفظ ظنك.
1: باهي، وديما ديما يعني تقرأ ديما إن شاء الله. ها
2: انا وظيفتي دخلت عندي تو حكايه عامين شؤون المساجد، فهمتني؟ ديما انا نقرا في القران وديما ديما بالاحكام ديما نقرا، فهمتني؟
1: صحيح. كيف تقرا؟
2: لكن حفظت ما قريتش في جامعه قرانيه، حفظوني زوز هذوما على قلت كنحب نقدم لهم تحيه.
1: باهي ربي يبارك
2: فيك.
1: باهي
2: وسي وسام العنيزي.
1: باهي تحفظ وتسمع عليهم. باهي
2: الله يبارك
1: احفظ وسمع باش
2: ان شاء الله
1: يصلحوك.
2: يكون يسمعوا الحصه دي ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، شكرا لكم.
2: يعيشك يا سيدي الشيخ، ربي يبارك فيك.
3: اشهار
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اشهار
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
5: عايشك عايشك بيك عايشك.
1: الاسم؟
5: الاسم ليلى بن عروس.
1: مرحبا يا ليلى.
5: عايشك.
1: عايش نيبش تقرأنا ليلى.
5: نقرأ ما تيسر من سورة آل عمران.
1: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ البسملة.
5: بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا.
1: عاود هالآية. قد كان.
5: قد كان لكم آية.
1: لا اسمعني، نقولوا هكا، نقولوا قد كان لكم قد كان لكم آية. قد كان لكم هاي.
5: قد كان لكم آية في فئتين التقتا.
1: ترى قول آية في.
5: آية في فئتين التقتا. فئة

0: عبرة لأولي الأبصار، لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.
1: الله يبارك فيك ليلى، أحسنت. باهي باهي، أنت قديش عندك تقرأ تويك؟
0: والله أنا حافظة 20 حصة،
1: ما شاء الله. هاي
0: وعندي عامين نقرأ،
1: باهي،
0: وإن شاء الله راني نحضر في آل عمران بعد سورة النساء.
1: باهي، قاعد تمشي للجمعية يعني تقرأ في الأحكام و... هم؟
0: تو في التصنيف معناتها باش نرجع شوية.
1: باهي، صلح صلح الإخفاء. الإخفاء تعرف شو معناه الإخفاء؟ ما الإخفاء احنا نخبيه النون الساكنة وإلا التنوين وراء الحرف ذاك. باهي، ما نقولوش مثلا آية، لا ما نقولوش آية، نقولوا آية في النون الجسم تقعد الغنة وهي نخبيوها وراها، فهمت؟
0: اي معناتها ننطقوها بالخيشوم مش بال،
1: صحيت يعني اللسان،
0: اي
1: اللسان ما نخليوهش يلصق في المخرج متاع النون. باهي، قدرة ربي، باهي تلاوتك ما شاء الله، وتو تزيد تتحسن، تو بطبيعة تو تزيد تتحسن، والحروف ما باهي النسق متاع القراءة كي باهي، ها تو تزيد تتحسن الحروف ويقوي ويولي وأحلى برشا. باهي
0: ان شاء الله،
1: ربي يبارك فيك.
0: ان شاء الله
1: هو
0: ربي يبارك فيكم
1: كما يقول
0: انتم.
1: الإمام الشاطبي: وترداده يزداد فيه تجملا، يعني كل ما تزيد تقرأ كل ما يزيد يحلى.
0: حسن التلاوة إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك، أحسنتي، شكرا لك.
0: عايشك، شكرا لك.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا،
2: أهلا بك. السلام عليكم، مروان من زغوان.
1: مرحبا يا مروان،
2: نقرأ من سورة الإنسان إن شاء الله.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن

وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون

0: قريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
1: الله يبارك فيك مروان، أحسنت
0: الله يبارك.
1: ما شاء الله عليك. قديش تحفظ من القرآن؟
0: مش برشا والله، ثمانية أحزاب الأخرانيين، لكن مش معناها كلش.
1: أو ما شاء الله عليك، قرايتك باهية وعليه ما تحفظش. ها تعمل مجهود
0: هي
1: أكثر.
0: الأكثر لازم.
1: ها
0: المراجعة هي اللي نعم.
1: إن شاء الله ربي يقويك باش تجتهد بكايا. ها وتحفظ لنا القرآن تشوف يعني.
0: المراجعة.
1: ها
0: ناقص الاجتهاد بتاع المراجعة كامل.
1: ربي يبارك فيك، أحسنت على هذه التلاوة، شكرا لك يا سيدي، ربي يبارك فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمم فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي العربي لاباس؟
3: الحمد لله، مرحبا بك.
4: عايشك، ربي يبارك لك، ربي يفضلك. عايش
3: الاسم؟
4: العام أنت حي بخير سيدي العربي.
3: الله يبارك فيك.
4: عايش الاسم. آمال.
3: آمال منين يا آمال؟
4: من تونس.
3: مرحبا. شنيبش تقرأ لنا أختي؟
4: نقرأ لك من سورة النجم. الله
3: أواخر. تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى.
3: أعود هالآية.
4: أعنده علم الغيب فهو يرى.
3: صحيت.
4: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة ألا تزر وازرة وزر أخرى.
3: ما نقلقلوش إزاي عادة، رد بالك.
4: ألا تزر وازرة وزر أخرى.
3: صحيت.
4: وأن ليس
3: للإنسان. نعملوا إدغام كامل هوني ترى.
4: وأن ليس.
3: أما ما نشدوش برشا، نقولوا وأن ليس. أي؟
4: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى.
3: ما نقلقلوش الضاد عاد.
4: وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا.
3: أي.
4: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأبقى.
3: لا أغنى
4: وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى.
3: أعود أقول وأنه هو رب الشعرى.
4: وأنه هو رب الشعرى.
3: لا أسمعني أمير بالكدا، قول وأنه هو رب الشعرى.
4: وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا لؤلا وثمودا فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.
3: أظلم وأطغى.
4: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.
3: لا قل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.
4: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى.
3: الله يبارك فيك يا أمان.
4: هذه
3: حفظتها وحدك؟
4: أي وحدي.
3: أنت تقرأ ولا لا؟
4: أنا يقرأ ولدي وأنا قعدت حديث مع القيه عليه.
3: أي أنت تمشي تقرأ في الجامعة؟
4: أي نمشي نقرأ. أي أنا سيدي العربي اللي كلمت في المرة اللي فاتت وقلت لك راني شكيت لك وقتها من أولادي ومن بعد مشي نقرينا الكل.
3: بيه أما كيف تحفظ حاجة رد بالك، ركز في الحركات وفي باش ما تحفظش.
4: هذه مني تحفظتها أنا.
3: بيه
4: حبيت نلقيها عليك بس نزيد نصلحها.
3: صحيتك، رد بالك من الحركات ومش أظلم والمؤتفكة وحاجة كيف تحفظها.
4: أنا خطر هنا مانيش حافظة على حقيقة.
3: صحيتك، سمحها ديما على الشيخ متاعك. باهي
4: إن شاء الله. باهي أنا ربي يبارك فيك. ولدي سيدي العربي.
3: باهي تفضل. أي
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله يبارك فيك. الاسم
0: أيوب.
3: هاي أيوب، شنو باش تقرا لنا ولدي؟
0: نقرا ما تيسر من سورة الملك.
3: هاي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
3: باهي قول وهو.
0: وهو.
3: اي صح تقول وهو على. هاي.
0: وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
3: كيف ما نقولوش وهو وهو وهو
0: وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
3: قل وبئس المصير.
0: وبئس المصير.
3: الله يبارك فيك يا أيوب. به باهي مشيت رجعت تقرا تويكا. باهي تو تقرا ان شاء الله تو تتحسن على خاطر فما الاخطاء في الحروف، فما في التفخيم في الترقيق في الغنن في هذوما الكل ان شاء الله يتصلحوا. يعني انت كل ما تزيد تقرا كل ما تزيد قرايتك تتحسن اكثر. باهي نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكايا شويه اجتهاد. تو تشوف كيف تولي ان شاء الله. باهي ربي يبارك فيكم، احسنتم يا سيدي، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مرحبا.
5: شكرا شيخنا هدى من جم.
3: مرحبا هدى.
5: شكرا. نتيسر ان شاء الله باذن الله سوره الكهف.
3: الكهف
5: ان شاء الله.
3: تفضلي.
5: اللهم صل على سيدنا محمد خير البريه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا فلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة.
3: قول على ربك صفل صفل.
5: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى

0: صغيرة
1: لا لا
0: ولا
1: لا
0: كبيرة
1: آه
0: إلا
1: يا
0: أحصاها
1: هدى، مش نايم يا
0: ووجدوا
1: هدى
0: ما عملوا حاضرا.
1: يا هدى،
0: نعم
1: قول لا يغادر صغيرة، مش لا يغادرون، فمش بد بعد الراي، عاود وق. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب.
0: إن شاء الله.

0: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: الله يبارك فيك. باهي شكرا،
0: شكرا.
1: احسنت. اما رد بالك في المد، مد العوض هذايا في الاخر بالكل، اما لا واحدا وموعدا، حركتين كهو.
0: حركتين.
1: باهي، يعني نقول ثوابا وخير املا، مش املا ياسر هكاك. ما تخليش تتبع النغمه. منهم احدا هكهو، حركه صحتك، مش احد. باهي
0: ان شاء الله.
1: باهي تلاوتك باهي، تحسنت، وكل ما تزيد تقرا ان شاء الله تزيد تتحسن اكثر. ربي يبارك فيك، احسنت يا هدى.
0: شكرا شيخنا.
1: شكرا.
0: السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم
0: وبركاته.
1: السلام. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا. الاسم
2: امنه جري.
1: مرحبا امنه، قداش عمرك بنتي؟
2: 12 سنة.
1: 12 سنة، باهي. قداش تحفظ من القرآن؟
2: 11 حز.
1: الله، هاي الياسر. هاي شنو باش تقرا لنا؟
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف باش نقرا ما تيسر من سورة محمد.
1: تفضل.

الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس

0: وثاقه.
1: عاود هاي حتى إذا أثخنتموهم، عاود هذا يعني.
0: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء.

0: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: الله يبارك فيك يا آمنة، ما شاء الله عليك، أحسنت بنتي، باهية تلاوتك، باهية برشا. ها علاش قلت لك عاود أثخنتموهم؟ عليه قلت لك على حرف الخاء، حتى عاودتها ما عاودتهاش بالجداء، حتى إذا أثخى ما نقولوش خاء، ها نهزوه شوية، ما هو حرف مفخم هو ولا لا؟ هاي ترى عاود لي يقول حتى إذا أثخنتموهم، ترى
0: حتى إذا أثخنتموهم.
1: صحيت ما شاء الله عليك، به أحسنت يا آمن، به شكرا لك على هذه التلاوة الطيبة.
0: سيدي
1: نعم
0: نحب نعدي معايا أختي.
1: هاي تفضل. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: الاسم
0: زين.
1: مرحبا يا زينب، شكون أكبر أنت ولا آمنة؟
0: آمنة.
1: آمنة أكبر. وأنت قديش عمرك؟ 10. 11. باهي، وتقرأ بالجدا أنت كيف أختك؟
0: أي
1: هاي ترى سمعني، شنو باش تقرأ لنا؟
0: سورة الإنسان.
1: هاي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا هديناه السبيل
1: إنا خلقنا الإنسان. هاي

وإنا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا

0: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: أحسنت يا زينب، بيه ما شاء الله عليك، بيه هاي اليسر. ها النفس ساعات تقطع شوية، تقص في وسط الكلمة، أما تو نتجاوزوه هذي. باهي ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية، أحسنت أنت وأختك، وربي يبارك فيكم ويبارك في والديكم. شكرا لكم. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
2: تقوى ملكي.
1: تقوى
2: ملكي.
1: ملكيف. مرحبا. قديش عمرك يا تقوى؟ خمسة سنين. خمسة سنوات. بيه هاي شنو باش تقرا لنا بنتي؟ هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا لئن لم
1: كلا إن الإنسان ليطغى،
2: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه مستغنى،
1: أرآه
2: الإنسان على الهدى.
1: عود لي أرآه. أسمعني يا تقوى،
2: أرآه إن كذب وتولى ألم يعلم بالله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: الله ما شاء الله عليك يا تقوى، أحسنت، عايش بنتي. باهي باهي تلاوتك باهي يا مان، عايت يا تقوى يا تقوى ونكلم فيك وانت ما سمعتنيش. باهي باهي تلاوتك باهي، هاي سلمنا على بوك وامك وربي يبارك فيكم يا سيدي الكل. هاي ناخذ مكالمة اخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فرح من بنزرت.
1: من ولاية يا فرح؟
3: من بنزرت.
1: من بنزرت، هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.

0: سيرين.
1: الله يبارك فيك فرح، احسنتي، شكرا. قاعده انت
0: شكرا.
1: تتعلم ما
0: اي قاعدة نقرا ان شاء الله.
1: به به ياسر. قديش حفظت من حزب تو؟
0: سورة البقرة كاملة وحافظ قصر الصوان.
1: به ان شاء الله ربي يبارك لك، وان شاء الله ربي يعلمك،
0: الله
1: ربي يبارك فيك.
0: تستقرا ما
1: كيفاه؟
0: تستقرا ما
1: تفضل. اي
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
0: ربي يبارك فيك.
1: هاي يا ام فرح، شنو باش تقرا لنا؟
0: نقرا ان شاء الله من سورة مريم.
1: تفضل. اي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها
1: مد
0: المخاض
1: عادة، مد
0: إذا
1: شوية.
0: فأجاءها المخاض إذا جذع إلى جذع النخلة قالت

0: فإما ترين من البشر أحدا،
1: عاود. فإما،
0: فإما
1: لا مش
0: ترين،
1: ترين، تراين.
0: فإما ترين البشر أحدا فقولي، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
1: الله يبارك فيك، ما شاء الله عليكم، فرح باه،
0: الله
1: تلاوتك
0: يبارك،
1: باهية، وربي يبارك فيكم
0: الله
1: أنت
0: يسعدك معك،
1: وبنتك، وما
0: الله
1: تنساهاش
0: يسعدك.
1: هذايا، ترين مش ترين.
0: اي صحيح، انا شفت، الله يبارك لك، ربي
1: شكرا،
0: يسهل،
1: أحسنت،
0: وربي سبحانه ييسر باش الانسان يصلح،
1: الله
0: هاكو كل
1: يبارك
0: صحرا
1: فيك.
0: فيها ترين ديما.
1: أي رد بالك،
0: اي
1: صلحها
0: والله ربي يبارك فيك.
1: باهي. نعاود نذكر السادة المستمعين، رانا قلنا باب مخارج الحروف هو من أهم أبواب التجويد، عليه باش يتسنى يعني للقارئ أنه يميز الحروف المشتركة والمتقاربة في المخرج، يعني ويعرف معرفة قوي الحروف من ضعيفها، ليعلم ما يجوز أن يدغم في غيره وما لا يجوز، باش يولي يفصل كل حرف وحده تفصيل، يخرج التاء من الطاء، وفي الإدغام يجيب الصفة هذه مثلا الطاء مع التاء، كيف مثلا نقول احنا في الإدغام القوي في الضعيف، ولا مثلا نقول احنا لئن بسط تاء طاء وتاء، فما إدغام هنا، كيفاش باش يجيب الصفة نتاع الطاء ويضغمها في التاء، ولا ود الطاء، ها باش يعرف يعني الصفات متاع الحروف. وبتبيع الحروف احنا حكينا عليهم وقلنا راو كل حرف يعني عنده معاني وعنده صفات وعنده ميزان، ومهيشي الحروف الكل كيف كيف، حتى في التوقيت يعني الحروف اللي تلقاها مثلا المهموسة ما هيش نفس الوقت متاع الحروف مثلا اللي فيها صفات قوية كيف الجهر والشدة، فحروف في الزمن تبدأ أطول من الحروف الأخرى، لذلك المخارج وباب المخارج والصفات هو باب مهم في التجويد، لذلك نهتم بالحروف يعني وبالمخارج وبالصفات حتى يعني نقرأ القرآن بطريقة يعني سليمة، يتسنى لآ يعني أن نقرأ كتاب ربي سبحانه على الوجه الذي يرضيه. ربي بارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: لقد فضلت النعمان علي يا حسان.
3: أنا؟ من أنبأك بهذا؟
2: ويحك يا حسان، فعلت هذا وتسأل عنه؟
3: وأبيك لم أفعل، كيف أفضله عليك وأمك أشرف من أمه وأبوك أشرف من جميع قومه؟
2: أهكذا إذن؟
3: أجل يا مولاي، ووالله إن شمالك لأجود من يمينه، ولجندك أعز من جنده، وإنك من غسان وهو من لخم. كيف أفضله عليك وأعدله بك؟
2: إن كنت صادقا يا ابن الفريعة فإن هذا لا يسمع إلا في شعر.
3: نبئت أن أبا منذر يساميك للحارث الأصغر، قفاك أحسن من وجهه، وأمك خير من المنذر، ويسرى يديك على عسرهما كيمنى يديه على المعسر، وشتان بينكما في الندى وفي البأس والخير والمنظر.
2: أحسنت يا حسان، لقد بان صدقك واتضحت سريرتك. يا غلام، أعطه 1000 دينار وكساء.
4: مرحبا بك يا أخي، أعدت يا حسان.
3: أجل يا أوس، ولولا اشتياقي إلى يثرب لظللت قابعا هناك.
4: ها، قل الآن يا حسان، أتظل سادرا في لهوك، أسيرا لشهواتك؟
3: وهل لنا غير هذا يا أوس؟
4: بلى، هناك ما هو أفضل من هذا، لو فعلته لنلت الخير الكثير.
3: وما ذاك؟
4: أما سمعت بمحمد بن عبد الله؟
3: أجل، أهذا الذي يدعي النبوة؟
4: بل هو نبي حقا يا حسان.
3: نبي؟ وكيف علمت؟
4: بايعناه بالأمس في العقبة.
3: ويحك يا أوس، من بايعه؟
4: رؤوس الأوس والخزرج.
3: وعلى ماذا بايعتموه؟
4: على أن نمنعه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، وعلى مصيبة الأموال وقتل الأشرار. ليتك كنت معنا يا حسان، لكنت ممن نال رضوان الله ومحبة رسول الله.
3: إذن فقد تحققت نبوءة اليهود.
4: أجل، أتذكر قول ذلك اليهودي في يثرب وأنت غلام؟
3: إي والله أذكره يا أوس، عندما صرخ بأعلى صوته: يا معشر يهود، يا معشر يهود، لقد طلع الليلة نجم أحمد.
4: كم كان عمرك آنذاك يا حسان؟
3: حوالي 7 أعوام.
4: إذن فأنت تكبر رسول الله بهذه السنين 7.
3: أجل، قل يا أوس، من بايع من الخزرج؟
4: كثيرون يا حسان، منهم أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة.
3: بايع عبد الله بن رواحة؟
4: أجل،
3: ومن أيضا من الخزرج؟
4: البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، وأنا أخوك أوس بن ثابت.
3: رؤوس القوم والله، ومن بايع من الأوس؟
4: أسيد بن حضير، وسعد بن خيثة، ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهم كثير.
3: وهؤلاء أيضا من رؤوس القوم. ولكن قل لي يا أوس، ماذا فعلت قريش؟
4: تبا لهم يا حسان، تبا لهم. لقد علمت قريش بالبيعة فجدت في طلبنا لتثأر منا.
3: هل أدركت أحدا منكم؟
4: أجل، أدركت سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. أما المنذر فقد أفلت منهم، وأما سعد فقد أسرت.
3: إذن فقد شفت قريش واشتفت.
4: هذا ما كان، وقال فيهما ضرار بن الخطاب شعرا.
3: تبا لضرار، تبا له. ماذا قال؟
4: قال: تداركت سعدا عنوة فأخذته، وكان شفاء لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه، وكان حريا أن يهانى ويهدرا.
3: أما أنا فأقول فيه: لست إلى عمر ولا المرء منذر، إذا ما مطايا القوم أصبحنا ضمرا. فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرا. فلا تكك الوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى. ولا تكك الشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا. ولا تكك العاوي فأقبل نحره ولم يخشه سهم من النبل مضمرا. أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط ريطا مقصرا؟
4: هذه تباشير الخير، هذه تباشير الخير بدت على لسانك يا حسان. ندفع بها الباطل ونذب بها عن الخير. قل الآن يا أخي، ألا تبايع رسول الله؟
3: بلى والله يا أوس، بلى. لقد مس هذا الدين الجديد شغاف قلبي.
4: إذن فقد هداك الله يا حسان.
3: الحمد لله، ولكني أتوق الآن إلى رسول الله لأراه وأبايعه، وإني أخشى أن أذهب إليه في مكة فتعنفني قريش.
4: لا عليك يا أخي، لا عليك، هو آت قريبا إلى هنا.
3: يأتي إلى يثرب؟
4: أجل، سيأتي.

0: الحمد لله، لقد أخذ النور يرسل أشعته ليهزم الظلام، وطلائع الصبح تزحف لتغمر البطاحة والوديان.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي بعث لنا محمدا مبشرا ونذيرا ورسولا من الله وسراجا منيرا.
2: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
1: ألا تسمع يا حسان؟
0: الحمد لله، سأذهب إليه الآن لأبايعه يا أوس.
1: مهلا مهلا إلى أن ينزل رسول الله ويستريح.
0: ترى أين سينزل رسول الله؟
1: لا أدري لا أدري يا حسان، ذاك عتبان بن مالك وعباس بن عبادة يعترضان ناقة رسول الله، يريداني أن يقيم عندهما في العدد والعدة والمنعة، ولكنه يقول لهما خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
0: اقترب يا أوس لنرى أين سينزل رسول الله.
1: انظر يا حسان، انظر، ذاك زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال بني بياضة يعترضون الناقة.
0: هذا رسول الله يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
1: انظر انظر يا حسان، لقد بركت الناقة في مربد بني النجار.
0: أجل أجل، وهذا أبو أيوب يحمل رحل رسول الله ويضعه في بيته.
1: الحمد لله الحمد لله، لقد استقر رسول الله الآن.

0: هيا يا مسلمون، اعملوا على بناء مسجد رسول الله.
1: أترى يا عروة المسلمون يتسابقون إلى طاعة رسول الله؟
2: أجل يا أوس أجل، وها هو رسول الله يعمل معنا بيده، لا يترفع ولا يستريح.
1: كيف لا يفعل يا عروة، كيف لا يفعل وقد أرسله الله هاديا ومعلما للناس؟
2: صدقت، ولو كان غير ذلك لما فعل،
1: ولترك الأمر لأصحابه وعاش عيشة القياصرة والأكاسرة.
2: أجل، ولكن قل لي يا أوس،
3: وغدا نلتقي
4: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: صوت يصاحبك
4: يفيدك ويؤنسك.
5: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع من خطه علامتنا وفخر بلادنا سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي، ونحن في نهاية كتابه في العقيدة، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يتركوا شيئا من ذلك عمدا أو نسيانا، أما عمدا فلما تقدم في دليل وجوب العصمة، وأما نسيانا فللإجماع، ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تنافي عظيم شرفهم وعلو قدرهم كالجوع ونحوه، وبرهان جواز ذلك مشاهدته فيهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا.
1: آمين يا رب.
2: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث إلى الصفة الثالثة من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين، بعد أن تحدثنا عن صفة الصدق وعن صفة الأمانة التي هي العصمة. نتحدث عن صفة التبليغ، وصفة التبليغ خاصة بالرسل دون الأنبياء. وقلنا أن بين الأنبياء والمرسلين عموم وخصوص. ما معنى؟ أي أن النبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. والفرق أن الرسول نبي أمر بالتبليغ، أما النبي الذي لم يتصف بالرسالة فلم يؤمر بالتبليغ. إذن هذه صفة التبليغ خاصة بالرسل.
1: نعم.
2: قال، يقول مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلوم في الدارين أمين، وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه. ما معنى وتبليغ؟ التبليغ هو تبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه. التبليغ بمعنى الإيصال، ونفهم من قوله كل ما أمرهم الله بتبليغه أن ما أوحي إليه، أي ما يوحى إلى الأنبياء والمرسلين، أو هنا إلى المرسلين، فقال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أمروا بتبليغه، وما أمروا بكتمانه، وما خيروا فيه بين التبليغ والكتمان. أما الأول، ما أمروا بتبليغه الوحي، أو ما يوحى إليه وأمروا بتبليغه، هذا يجب عليهم أن يبلغوه إلى أممهم. واجب على الرسل أن يبلغوا ما أمروا بتبليغه، ما أوحي إليه على أو ما أوحي به إلى الرسل وأمروا بتبليغه، يجب عليهم أن يبلغوه ويوصلوه
1: صحيح
2: إلى الناس، كما يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالوا أصح محامله ما نقله ما يعول عليه في التفسير عن سيدنا علي بن الحسين من أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، أعلمه، فلما شكاها إليه سيدنا زيد قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها،
1: سبحان الله،
2: والله مبدي ذلك،
1: نعم،
2: بطلاق زيد لها وتزويجها له صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه،
2: حتى نعلم أن هناك أمور أمر بتبليغها
1: صلى الله عليه وآله،
2: وأمور أمر بكتمانها، وأمور هو مخير فيها. يعني مرة أدرس في طلبة فسألني أحدهم قال لي سيدي ممكن تعطينا مثال عن الأمور الذي أمر بكتمانها؟ فقلت له يا حبيب إذا كان هذه الأمور قد أمر النبي بكتمانها
1: كيف
2: وصلت إلينا؟ لو وصلت إلينا فهذا دليل على أنها ليست من الأمور
1: صحيح.
2: المكتومة، يعني ما أمر بكتمانه ما الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانها لم تصل إلينا،
1: نعم.
2: يعني بكتمانها لم يوصلها ويبلغها إلى أحد من الصحابة،
1: صح.
2: يعني جعلها في نفسه صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: وهناك أمور هو مخير في التبليغ، كمثلا أحاديث آخر الزمان وعلامات الساعة لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الصحابة، بل خصها بعضا دون بعض كسيدنا أبي هريرة وغيره، وأيضا كأسماء المنافقين، يعني أفصح الأسماء إلى سيدنا حذيفة أمين السر ولم يبلغ إلى البقية الصحابة، وهكذا هو مخير بين أن يكتمها ولا يبلغها إلى أحد أصلا، أو يختار البعض فيبلغهم والآخر يكتم عنهم هذه الأمور. إذن لكن المعلوم أن ما أمر أو ما أمروا بتبليغه يجب عليهم
1: صح.
2: أن يبلغوا، نعم. قال ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يتركوا شيئا من ذلك
1: صحيح.
2: عمدا أو نسيانا
1: صحيح.
2: لا، يعني لا يجوز في حقهم أن يتعمدوا الكتمان، ولا يجوز في حقهم أن ينسوا ما أمروا بتبليغه.
1: نعم.
2: متى ينسى النبي أو يجوز متى يجوز في حقه أن ينسى؟ والحق أن النسيان هنا من الله كما
1: من الله.
2: نعلم
1: صح.
2: لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع بعد التبليغ المرة
1: صح.
2: الأولى
1: صحيح.
2: يعني مثلا كما قلنا فيها قصة
1: ذو اليدين نعم.
2: يعني بعد أن علمهم صلاة الظهر أو العصر وأنها 4 ركعات يجوز الآن في حق أن ينسيه الله سبحانه وتعالى ما قد بلغه سابقا صلى الله عليه وسلم للناس.
1: نعم.
2: أما أن ينسى ما أمر بتبليغه من المرة الأولى فهذا مستحيل.
1: مستحيل. صحيح.
2: قال أما عمدا فلما تقدم في دليل وجوب العصمة، لأنه لو تعمد الكتمان لكان كتمانه هنا ماذا؟ معصية، والمعصية منتفات
1: نعم.
2: ومستحيلة بوجوب صفة الأمانة والعصمة. قال وأما نسيانا فللإجماع.
1: نعم.
2: النسيان هنا أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة إلى يومنا هذا أنه قد وقع نسيان من رسول من الرسل في تبليغ ما أمر بتبليغه.
1: صحيح.
2: ويجوز في حقهم
1: عليهم الصلاة
2: والسلام. قبل أن ننتقل إلى
1: الفقرة
2: الموالية، هذه صفات 3، وهناك صفة رابعة يدرجها أيضا علماء العقيدة والكلام، وهي صفة الفطانة.
1: نعم.
2: يقولون وواجب في حقهم الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة كما جاء في جوهرة التوحيد.
1: صحيح.
2: طيب أين صفة الفطانة هنا؟ هو ذكر سيدي علي النور الصفاقسي 3 صفات.
1: نعم.
2: وهو لم يكن متفردا في هذا، كثير من العلماء اكتفى بالصفات 3 وكثير منهم زاد صفة الفطانة. من اكتفى بالصفات 3 هذه الصدق والأمانة والتبليغ ولم يذكر صفة الفطانة اعتبر أن صفة الفطانة من لوازم صفة التبليغ، فمن وجب في حقه التبليغ يجب أن يكون فطنا، لأن التبليغ يستوجب ويترتب عنه الجدال أو المجادلة والمحاججة والمناظرة، وهذا يلزم في حقه أي المجادل والمناظر أن يكون فطنا، والفطانة بمعنى التيقظ والنباهة لإلزام الخصوم.
1: والأنبياء أكمل الناس عقولا،
2: نعم، يعني فقالوا هذا يعني من اللوازم،
1: من اللوازم، نعم.
2: ومن ذكر الفطانة قال: نحن في علم العقيدة والكلام نحتاج إلى البيان ولا يكتفى بدلالة الالتزام.
1: نعم.
2: يعني حتى وإن كان يفهم ضمنا أن المبلغ يجب أن يكون فطنا، يجب أن نذكره. لأننا في مقام تبليغ ومقام بيان ومقام تفصيل في مثل هذا العلم الدقيق، حتى لا يأتي أحد ويقول والله يمكن أن يكون مبلغا ولا يكون فطنا أو لا يكون أفطن الناس. لا يا سيدي، النبي والرسول يجب أن يكون مش فطنا، أفطن الناس،
1: نعم،
2: مش ذكيا، أذكى الناس، حتى لا يأتي أحد ويحج نبيا من الأنبياء أو رسول من الرسل. ما معنى يحج؟ أي يغلبه في المحاججة. وطبعا كما جاء في القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وقوله سبحانه وتعالى: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا.
1: نعم.
2: والمجادلات تقتضي ماذا؟ الفطنة والتيقظ والنباهة. إذن في العموم هو 4 صفات على سبيل البيان والتفصيل: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ثم الآن سينتقل إلى الحديث عن الصفات الجائزة. طيب، نعم، ماذا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين؟
1: صحيح.
2: قال: ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض
1: البشرية
2: التي لا تنافي عظيم شرفهم وعلو قدرهم كالجوع ونحوه.
1: نعم.
2: كما يقول الإمام اللقاني في الجوهرة: وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل. بمعنى أنه يجوز في حقهم ما يجوز لبقية البشر. صحيح. ما لم يكن هذا الأمر يتنافى مع رفعة مقامهم وعلو رتبتهم.
1: نعم.
2: ولا يكون هذا الأمر نقصا في حقهم. مثلا يعني يجوز في حق الأنبياء والمرسلين الأكل.
1: صحيح.
2: والشرب والنوم والزواج والجماع والمشي في الأسواق كما جاء في القرآن.
1: صحيح.
2: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال سبحانه يعني هو في الأخير بشر، ليس ككل البشر.
1: نعم.
2: لكنه تعترضه الأعراض البشرية. وإن كان أكله وشربه ونومه ليس كأكلنا وشربنا. نعم. ونومنا. إحنا قلنا حتى أكله وشربه ونومه على سبيل القربة،
1: قربة. نعم. التعبد،
2: على سبيل التعبد، ولكن هو جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق سائر الأنبياء والمرسلين. ويجوز في حقهم أيضا حتى المرض، لكن المرض غير المنفر. يعني يجوز أن يصاب بالحمى، يجوز أن يصاب بالإرهاق أو التعب إلى غير ذلك، لكن هل يجوز أن يصاب بمرض يعدي به غيره بحيث إنه يلزم من ذلك عدم الاقتراب إليه وعزلته؟ لا، يجوز أن يمرض بمرض منفر يقرف منه مثلا الناس، يستحيل. طيب، وما أصاب سيدنا أيوب؟ قال أهل العلم أجمعوا، كما ذكر هذا الإجماع غير واحد من علماء العقيدة والتفسير، أن ما حصل لسيدنا أيوب إنما كان بين الجلد والعظم، لم يظهر على جلده.
1: نعم.
2: وكل ما ورد في قصص سيدنا أيوب هو من الإسرائيليات.
1: صحيح.
2: لم يأتي نص مسند ولا صحيح يثبت أن سيدنا أيوب ظهر هذا المرض على جلده وهرب الناس وابتعد الناس منه أبدا. كل هذا من الإسرائيليات.
1: وهذا مهم سيدي بيان هذا الأمر، لأنه قصص الأنبياء تسرب إلينا منها كثير
2: من كثير.
1: من الإسرائيليات
2: كثير.
1: حتى أصبحت هذه الإسرائيليات هي التفسير الذي يعني
2: يتناقل بين الناس
1: بين الناس. ولذلك نحذر نحذر من أمور كثيرة في قصة سيدنا آدم، ونحذر في أمور كثيرة من قصة سيدنا شعيب، ومن قصة سيدنا داود، ومن قصة سيدنا سليمان، ومن قصة سيدنا أيوب. أنا علاش ذكرت هذه الأسماء؟ لأنها عند عامة الناس تسربت بعض الأمور سيدي التي قد لا تليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتي ليس لدينا فيها نص صريح لا من القرآن ولا من سنة النبي العدنان. سامحني سيدي، قد أردت أن أبين هذا.
2: وهذا هو كما قلنا، هذا هو الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
1: نعم.
2: أنهم يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر، ما لم يكن ذلك فيه حط من مقامهم العلي ورتبتهم الرفيعة، وما لم يؤدي هذا إلى نقص ونفور، ما لم يكن شيئا منفرا،
1: وكل شيء منهم طاهر.
2: نعم. ولما أصلا ولم يعم نبيا قط، ولم يعم نبي قط كما ذكر، وحتى ما ذكر في سيدنا شعيب أيضا من الإسرائيليات أنه كان أعمى، لا لم يكن أعمى سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، وما حدث لسيدنا يعقوب ليس عمى، إنما هو بياض عينين، بيضت عيناه، فهذا كان عارضا زال بعد ذلك، يعني لم يكن عمى إنما هو بياض عينين بسبب شدة الحزن، ثم زال هذا الأمر العارض. نعم،
1: هذا هو سيدي.
2: وأيضا طيب يقول يجوز في حقهم إذن السهو، لا يجوز في حقهم كما ذكرنا السهو حتى في الكلام العادي.
1: نعم.
2: لا يجوز في حقهم، ويعني لله در من قال يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله.
1: نعم.
2: بل بالعكس، يعني في قصة ذي اليدين لعله صلى الله عليه وسلم من شدة استغراقه في الحضور مع حضرة الحق سبحانه في الصلاة،
1: نعم،
2: فخرج من كل هذه الدنيا حتى أنساه الله الموضع الذي هو فيه، هل هو في الركعة الثانية أم الثالث، من شدة الحضور مع الله، مش الغفلة، بل بالعكس هو أنساه الله أو نسي صلى الله عليه وسلم من الله من شدة استغراقه في الحضور. يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم حاضرا مع الله خارج الصلاة، فمن باب أولى أن يكون حضوره تاما صحيح. على أعلى مقاماته ومراتبه في الصلاة، وهي قرة العين، شدة الاتصال مع الحق سبحانه وتعالى.
1: جميل.
2: وإن كان هذا موجودا في الأولياء،
1: نعم،
2: يعني بعض الأولياء
1: والصحابة
2: والصحابة، يعني يقولوا الأولياء أعلاهم الصحابة،
1: الصحابة
2: فما دونهم، يعني رأوا منهم الحضور الغريب، ولم يروا منهم أيضا أشياء منفرة، يعني حتى الأشياء المنفرة، يعني كانوا
1: قطعت
2: رجله عنده ساجد
1: ساجده.
2: نعم.
1: وما يعني تفطن، وما يعني خليني نقول بلغتنا للدرجة، حس بشيء إلا لما وضعوا له الماء الساخن يعني بعد قطع الرجل. وسامحني سيدي، معناها لازم تتخيلوا المسألة، يعني معناها قطع الرجل، يعني يعني نشروا اللحمة والعضلات والعظم والعظام، راهم يقصوا فيهم، ولا مخدر ولا حتى شيء.
2: هذا ممكن الآن يعتبروها خرافة، ولكن من يعلم معنى الاستغراق في مقام الحضور مع الله لا ينكر ذلك. يعني أرأيت الغيبة، ليست الغيبة، الغيبة بمعنى الغياب، إنسان دخل في غيبوبة، هذا الذي يستغرق في حضوره مع الله الآن دخل في مقام الغيبة عما سوى الله وشهود الحق سبحانه، ومن كان حاله ذلك لم يعد يشعر بمن حوله.
1: جميل.
2: وما أردت قوله
1: وبه أنه سنختم.
2: نعم.
1: ولعلنا نختم النظم الأسبوع المقبل،
2: الأسبوع القادم نعمله يعني خاتمة إن شاء الله. ويعني الحمد لله أننا وصلنا إلى مثل هذا
1: بهذا، ونسأل الله
2: المقام.
1: نعم. أن يتقبل منكم سيدي.
2: يعني ما أردت قوله، إذا كان بعض الناس الذين صحبوا العلماء الربانيين والأولياء الصالحين من التابعين مع الصحابة إلى يومنا هذا، يقول يعني لازمته 30 سنة هكذا قرأنا، ولازمت 40 سنة ما رأيته يعصي الله قط. هذا يبدأ شهادة، والله لا عمري شفته عمل معصية ولا أصلا انهر ولا. إذا كان هذا في حق الأولياء فكيف في حق الأنبياء والمرسلين؟
1: صحيح.
2: يعني لا يجوز أن يظهر عليهم شيء منفر أو شيء يخالف الأمور الشرعية صلوات ربي وسلامه عليهم. أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قدمهم. أمين. وعلى منهجهم. أمين. أمين. وأن يؤدبنا بآدابهم.
1: يا رب. يا رب.
2: فكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما يظهر لك أنها حسنة هي التي تكون في مقامات الأنبياء المرسلين ممكن معصية، وهذا هو المفهوم.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. سيدي محمد بن جماعيات، أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. إلى أن ألقاكم في ربما الحصة الأخيرة، أقول لكم وأذكركم أن الحصص تجدونها على صفحة يوتيوب الإذاعة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وما بقى لي كأخوكم هيثم الإمام كان باش نقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

0: استووا واعتذروا ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: كفؤاً أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
1: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
6: ألو، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
5: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
6: ألو.
7: ألو.
6: السلام عليكم.
7: السلام يا شيخ.
6: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
7: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
5: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
6: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
5: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
6: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
7: والحمد
6: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم بسر اسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية 258 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدخول الغاية، الآية 262 من نفس السورة. فنبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية.

إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر.

قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه

من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا.

قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا

0: صدق الله العظيم.
1: إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم.
1: أزيد شوية الحاء، هذه المد الطويل.
2: ألم تر إلى الذي حاج.
1: نحن قبل كل شيء بارك الله، تو بديتوا في الحزب الخمس، تو يسموه التحليل والتعليل. شنو معناها؟ باش نبينوا الحرف المفخم والحرف المرقق. حروف التفخيم هي حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قض. أي نذكر بها بعضنا: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. أضم مفخمين. قال ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم واخصو صالة طباقة. طبعا إن شاء الله، لأن فيها مراتب حروف التفخيم هذه، إن شاء الله طبعا بينها. وكما نعلم باقي حروف الهجاء هي كلها مرققة ما عدا اللام والراء. وبينا أحكام اللام وقتاش تجي مفخمة وقتاش تجي مرققة، وبينا أحكام الراء وقتاش تجي مفخمة وقتاش تجي مرققة. ماذا بينا من حصص؟ معناها الإنسان يتابع أصل الباب. كيف نعطي الباب يزم يبينه. مالا اليوم سادة المستمعين والمستمعات، توا باش نبينه اليوم، مش نقول ربما هاج معيك، بس لا، باش تتعلم كيف تخلص الحروف وتخلص الحركات. وقبل أن استوقفتني أسألوني في الحقيقة: ألم ترى إلى الذي. نحن إن شاء الله إن كان في العمر بقية، لما نكمل إن شاء الله القرآن الكل، باش نبدو إن شاء الله ما يسمى القراءات، ثم نتدرج إلى التحليل والتعليل، ثم نتدرج إلى دلالة اللفظ في كتاب الله، ثم اللغة، أي ثم الإعجاز البلاغي، الإعجاز القرآني، الإعجاز العلمي إن شاء الله إن كان في العمر بقية. لأننا إن شاء الله ندرس النسخ، ما هو النسخ لغة والصلاح. وإذا كم ينقسم قولوا إلى نسخ، أي أن ترى إلى مبدل، إلى غير بدل. شقولوا نسخ إلى غير بدل، إلى بدل أخف، إلى بدل أثقل، إلى بدل مساوي. ما الفرق بين القسم وبين القسامة؟ أنتم مش ما خاصة جماعة الأصول شرع يعرفها. ما الفرق بين القسم وبين القسامة لغة وصلاحا؟ وبعد إن شاء الله تو نشوفوا ما هي، كيف أقسم العظيم بمخلوقاته. شوفوا التحول هذا، إن شاء الله تو نبينوه. هاي تفضل سي نبيل.
2: ألم تر إلى.
1: ألم ط ألم ت ما هي مرققة ومستفيلة. ألم ترى، تر الحل والحرف هذا.
2: ألم تر إلى.
1: لا نقول ترى هنا الحركة، قلنا تخليص الحركة وتخليص الحرف، تخليص الحركات وتخليص الحروف. لما تقول لي ألم ترى وهي أ، ألم ترى نفتح
2: بعجال. ألم ترى
1: ألم ترى ألم، ثم تخليص الحروف وتخليص الحركات. أي
2: ألم تر إلى الذي حاج
1: إبراهيم.
2: حاج إبراهيم في ربه.
1: ربي با ربي رد بارك.
2: في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم.
1: قال إبراهيم، أقف ثمه طبيعته هنا. الله إبراهيم رد بارك. أتي بالأحكام، استخرج الأحكام ساعة ساعة على كل حال. نعم.
2: ألم ترى راء مفخمة؟
1: مفخمة لماذا؟
2: لأن ما قبلها مفتوح.
1: أحسنت، لأنها متحركة. بالفتح. أحسنت. بعده خليه واحد واحد واحد ما يدخل فيه. إيه نعم.
2: إلى الذي حاج إبراهيم قلقلة سيدي عنا في الباء، ثم راء
1: الشاهد هو قلقلة قطب جدين، الباء من حروف القلق. أحسنت.
2: ثم راء مفخمة نفس الحكم.
1: إيه لأنها متحركة بالفتح. أحسنت.
2: في نعم. ربه نفس
1: أي
2: الحكم.
1: هاء الكناية هي. اللي هي تسمى هاء الضمير إن شاء الله مبينة. هاء الكناية هنا ثم يا صغيرة هي دلالة يسموها مد الصلة مقدار مد طبيعي، لأن هاء الضمير وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي كسرة الباء، والحركة الثانية هي فتحة الهمزة. ربه أن، ثم يقول ربه أن لا مش صحيح، في ربه أن هي هذه تو إن شاء الله مبينة. أحسنت. قال الجزري قال وما قبله التحريك للكل والصلة. أي نعم
2: أن آتاه عن إظهار سيدي.
1: أحسنت. نون ساكنة غير مجردة من السكون، يعني فوق منها سكون، بعدها همزة اللي هي من حروف الحلق، حكمها
2: الإظهار،
1: أظهار تقرأ هكذا أن آتاه.
2: آتاه الله تفخيم اسم الجلالة.
1: نعم أحسن. لماذا؟
2: لأنه ما قبله مفتوح سيدي،
1: لأنه مسبوق بضم، أي أن آتاه الله. أحسن.
2: ما قبله
1: قال المجلي فخم، أي فخمنا لفظ الجلالة. لماذا؟ لأنه مسبوق أو سبق بضم من قول ابن جزري، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. أحسنت. إذ قال
2: إبراهيم قلقل سيدي في إبراهيم.
1: أحسنت. الباء القلقل إبراهيم، الراء حكمها ماذا؟ التفخيم، لأنها متحركة بالفتح. أحسنت. بارك الله فيك سيدي، تفضل واصل.
0: إذ قال إبراهيم ربي
1: إذ أيوة بارك.
0: إذ قال إبراهيم
1: ماشي إيبا إيبات ولي إيبي، وهي القلقلة أقرب ما تكون إلى الفتح. سمعنا قلت لك أنت باش كبس عليك من شوية توهات سادة المستمعين والمستمعات، باش نحبك أنك تصبح إن شاء الله يوم ما، وإن شاء الله لما تكمل القرآن سمعني القرآن كل نعطيك إن شاء الله إذا بقينا من الحياة وفي العمر بقية، باش إن شاء الله تعلم غيرك. إذ وقت تقولي إذ إي قال إبا، تقولي إبا دي بي هي إبا أقرب ما تكون إلى الفتح. إي
0: إذ قال إبراهيم،
1: إذ قال
0: إبراهيم
1: إبا إيوة
0: إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت.
1: يحيي الطبيعي، يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. نعم.
0: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال
1: أي أعطيني ترى إبا
0: قلقلة الباء هنا سيدي والراء مفخمة ما قبلها سكون ثم الراء ما لنا
1: التفخيم
0: متحرك بالفتح.
1: نعم بارك الله فيك. أعد لي إبراهيم نسمعها.
0: إبراهيم
1: مش إبا إي إي إبا
0: إذ قال إبا
1: لا
0: إذ قال إبراهيم
1: إذ قال إبراهيم
0: إذ قال إبراهيم
1: الهمزة لا مد فيها.
0: إذ قال إبراهيم
1: واصل.
0: إذ قال إبراهيم
1: لا الذال مش مطلوبة لأن رخوي تنشغل بين الصفات، الفرق بينه وبين الثاء. إذ قال
0: إبراهيم فإن
1: ربي أي ربي ربي الذي لا
0: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.
1: قال فخم شوية.
0: قال أنا أحيي وأميت.
1: أحسنت ما قصرتش بارك الله فيك. ما قلنا اليوم سامحوني حتى كان أنا تخليص الحروف لابد منها.
0: قال
1: قطع القاف هو مفخم.
0: قال
1: إبا
0: قال إبراهيم فإن الله
1: لا مش إنا يا سيد قولي فإن جنا فإن الله هيا خلينا بعجالة.
0: قال إبراهيم فإن الله
1: لكن مفخم فإن الله
0: يأتي بالشمس من المشرق.
1: لا الشين مو الشين تو إن شاء الله تجيب صفاته، هو شين تفشي ورخ تو نشوفوا شنو هو من المش، أن ينتشر الهواء في الفم من المشرق، ما تقولي من المشرق لا.
0: فإن الله
1: فإن
0: الله
1: باقي مفخمة
0: فإن فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي
1: من المشرق
0: من
1: المشرق
0: من
1: لا مد لا تمطيط في الراء
0: من المشرق ف
1: من المشرق لا من المشرق
0: من
1: المشرق
0: من المشرق ف
1: من المشرق
0: من المشرق فأت بها من المغرب فبه
1: من المغرب
0: من المغرب فبه فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
1: كفى
0: كفر
1: كفى كفر
0: كفر
1: أي أعطي الأحكام أعطينا الأحكام إبراهيم
0: إبا الباء فيها قلقلة إبراهيم قلقلة الباء وتفخيم الراء إبراهيم فإن الله النون في مشد عليها فيها غنة الله تفخيم اللام اسم الجلالة لأنها جاءت من قبلها مفتوح يأتي بالشمس من المشرق الراء مرقة
1: لماذا؟
0: لأنها مكسورة متحركة بالكسر
1: ورقق الراء إذا ما كسرت
0: إذا ما كسرت من من المغرب تكررت حكم الترقيق الذي كفر
1: كفر الراء ساكنة سكون عرضي فخمناها لماذا؟
0: لأنها
1: مسبوقة
0: بفتح
1: بفتح نحسن هاي سعمر تفضل
3: والله
1: يا سيدي قول و
3: و
1: والله
3: والله لا
1: مش هو مش ها هو ها هو والله
3: والله
1: ومرقق لا مفخم الها مرقق أي ربال
3: والله
1: مش و و و والله
3: والله لا يهدي القوم
1: والله ساعة ما تعداش والله تبين سالولة
3: والله
1: مش و و و
3: والله لا
1: هو جهة والله
3: والله لا يهدي القوم
1: مش يهدي يهدي السنة ساعة وين الهي كليتها يهدي يه يهدي يهدي
3: والله لا يهدي القوم
1: هذا ما تعليش تقف ثم والله لا يهدي أي بين الها
3: والله لا يهدي
1: والله
3: والله لا يهدي القوم الظالمين
1: المشكلة في الها الها مش كنت تنطق فيها وما تعطفها أي صفة أي سواء الهمس والله لا يهدي بنسمعك
3: والله لا يهدي القوم الظالمين
1: القوم الذي هكا
3: الظالمين
1: الله فخم وافتح
3: والله لا
1: وباقي تعود لي و
3: والله لا
1: والله والله
3: والله لا
1: والله لا يهدي القوم الظالمين أعدها
3: والله لا يهدي القوم الظالمين
1: مش الذي يا ولدي
3: الظالمين
1: أول فخم الظاء وبين حركة الفتح قلنا أن الحركة ثلاث حركة فوقية تصاعدية وهي الفتح ظاء قاء وحركة الضم حركة أمامية موقو وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل مي ضيقي قل الظاء الظاء الظالمين أعدها
3: والله لا يهدي الظالمين
1: القوم عاد والله أعدها والله والله لا يهدي القوم الظالمين
3: والله لا يهدي القوم الظالمين
1: يبقى قومي يبقى كسرت المي
3: والله لا يهدي القوم الظالمين
1: قوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين
3: والله لا يهدي القوم الظالمين
1: إن شاء الله في حصة قادمة إن شاء الله نحاول إن شاء الله يستقيم اللفظ إن شاء الله ننتقل على بركة الله تعالى إلى سورة الفاتحة إذن قلنا نقرأ سورة الفاتحة كما بينا أما نكمل سورة الفاتحة إن شاء الله تنرجع الأحاديث ونبين إن شاء الله ونزيد وإن يبقينا من الحياة وفي العمر بقية لأن سورة الفاتحة تهمنا كثير ونحن مزلنا باش نكملها ونرجع باء يسموها تحليل الحركة وتحليل الحرف خاطر أبائنا وأمهاتنا إن شاء الله يتبعونا نقراوها إن شاء الله وباش توقفنا في لفظي توا غير وصلناها، لكن إن شاء الله في عليهم اللي عند البعض خاصة إذا كان إماما بلا نقضاها مع بعضنا. أعود

يقع الخطأ في لفظ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش يقرأ عليها سيدي؟ الكثير المغضوب، وهذا خطأ أردبان. الكثير نحن نقول غير المغضوب قراءة ابن حيصن، وذلك على الحال من الذين، وقيل من الضمير في عليهم، وقيل بإضمار عني، وقرأ في رواية له كجمهور بكسرة. على كل حال، ثم الكثير يقول غير المغضوب عليه، هذه أردبان منها. يقول غير المغضوب عليه، خاص يتغنى بي الباء بعد هياف عليه، ما قالوا متى فعلت وأتت ويفعلي، تقولي غير المغضوب عليهم، هذا خطأ يفسد الصلاة. الصواب غيري، بيناها غيري، قلنا لابد باش نحركها بالكسر، بينولها الكسر، ما نقولوش غير قراءة شاذة. غيري، غيري المغضوب من غير مد، أو نسمعها مع بعضنا، غيري.

0: ما الذي يقول غير المغضوب عليهم؟ صحيح ولا غلط؟ خطأ. يقول غير المغضوب عليهم، من جبتها بيه؟ هل يا هذية أفعالي اللي تولدت ممكن مغضوب ولو هم كأنه ضمير جمع غائب؟ هذه من جبت؟ هذا خطأ. الصواب غير المغضوب، لا تمطيط في الباء، نعوضها لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم، باش نقولوا. وثم اللي يقول غير المغضوب يسكن الراء، وثم اللي يفتح عاد قراش هذا يقول غير المغضوب غير المغضوب ويشير الأكثرية إلى الفتح. قراءة شاذة تبطل الصلاة عند الجمهور. رد بالك حاول نسمعها مع بعضنا. غير المغضوب عليهم، ما قلت بي، ما قلتش بي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: غير المغضوب.

0: وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
1: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. المنشد صهيب الحلبي.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا من يعلم الجهر وما يخفى، يا من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض، يا من إليه الإياب وعليه الحساب، يا رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، يا من لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا من خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يا من جعل للإنسان عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين، يا رب الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يا من أهلك ثمودا فدمدم عليهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، يا رب الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يا من عليه الهدى وله الآخرة والأولى، يا من شرح لمحمد صدره ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره، يا من جعل مع العسر يسرا، يا من أقسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين وخلق الإنسان في أحسن تقويم، يا من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يا من إليه الرجعى، يا من جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يا من أنزل صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يا من يزلزل الأرض يوم القيامة ويخرج أثقالها، يا رب العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، يا من بإرادته يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يا من يسأل عباده يومئذ عن النعيم، يا من جعل الكافرين في خسر وأمرنا بالحق والصبر، يا من جعل خلق النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة وجعلها على أعدائه موصدة في عمد ممددة، يا من أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يا من أطعم عباده من جوع وآمنهم من خوف، يا من جعل الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يا من أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر وأمره فصلى ونحر، يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وفتح له وكان عليه توابا، يا من أهلك أبا لهب وصلاه نارا ذات لهب، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، يا رب الفلق أعذنا من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يا رب الناس يا ملك الناس ويا إله الناس أعذنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غنانا في أنفسنا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شكورين واجعلنا صبورين، واجعلنا في أعيننا صغراء وفي أعين الناس كبراء. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ارزقنا أعينا هطالة تشفي القلوب بظروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض عنا ديوننا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، واغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تفتنا بما زويت عنا. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى أعداء تتجهمنا أم إلى أقرباء ملكتهم أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، والصلاة الدائمة والتسليم على خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

محمد وآل سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة
1: للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر،
0: برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني
2: للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر،
1: برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
3: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
5: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
3: من رياض السنة النبوية.
5: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
3: من رياض السنة النبوية.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

والله لا يهدي القوم الظالمين.

قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم.

قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال

فضل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: ماهر في الأرض وفي السماء،
8: ماهر في الأرض وفي السماء، اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
7: ماهرا في الأرض، ماهرا في السماء،
8: ماهر في الأرض وفي السماء،
7: ماهر في الأرض وفي السماء،
8: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليك جسام الشريف.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية، هذا هو صوتنا إليكم من الجمهورية التونسية. أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام الجميلة، بتحية دار الجنان، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أحبتي في الله تعالى في هذا التوقيت، لازلنا أحبتي في الله في البرمجة الصيفية، ومع هذا الموعد الصيفي مع برنامج ماهر في الأرض وفي السماء، لازلنا في رحلة البحث عن سبل المهارة، توقا إلى جنة الرحمن، توقا إلى رضوانه، توقا إلى رحمته، توقا إلى عفوه. فهيا أحبتي في الله تعالى مع بعضنا البعض نشد الهمة بإذن الله تعالى، وننشر هذا الخير بإذن الله تعالى. وسأحرص بإذن الله في هذا اللقاء وفي هذا التوقيت على إرسال كلمات طيبة تبعث في نفوسكم الطمأنينة والسكينة والراحة والإحساس بالسعادة. كيف لا ونحن والحمد لله تعالى نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونستحضر حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهيا نتزين بهذه الأحوال الإيمانية بحال الشكر وبحال الصبر، وتكون أفعالنا إيمانية بامتياز، عسى أن يكون لنا رصيد في دار الآخرة، رصيد طيب نضمن به رضوان الله تعالى ونضمن به جنته. وهذا هو حال زكية، زكية اللي باش نبدأ بها بإذن الله تعالى، طرقت أبواب القرآن والحمد لله تعالى، ونحن بمعيتها سنطرق هذا الباب الجميل والجليل والعظيم، عسى أن نكون من أهل القرآن قولا وفعلا.

0: نعم، بإذن الله تعالى ندخل جنة القدير. لذلك أحبتي في الله سنضع هذا الهدف نصب أعيننا عسى أن نشتغل عليه بإذن الله ونشتغل له لنكون بإذن الله تعالى من الماهرين ومن الماهرات توقا إلى السماء بإذن الله تعالى. إذن البداية مع زكيتنا عسى أن نكون أصحاب نفس زكية بإذن الله، خاصة مع هذه الأزمات التي نمر بها، وبإذن الله تعالى خير. والبداية مع كاتبة سيناريو ومسلسل زكية الأستاذة الكريمة أختي العزيزة منية الناصفي بن سميدة، لنواصل السيرة آية آية بإذن الله تعالى في القرآن الكريم عسى أن يكون في داخلنا بإذن الله تعالى ونستنير بأنواره. سادتي العزيزة منية أحييك بالسلام والرحمة والبركات، مرحبا بك.
1: مرحبا، السلام عليكم وعلى رحمة الله وبركاته. التحية موصولة لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة زيتون للقرآن الكريم.
0: شكرا لك من القلب على هذه التحية الجميلة، وبعد إذنك التحية موصولة كذلك من القلب إلى أخي الكريم فؤاد اليعقوبي أمننا الإخراج الإذاعي للساعة الأولى من هذا اللقاء، وأختي العزيزة كريمة عتيق في التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن صوتنا وصورتنا واصلة بإذن الله تعالى للناس، ونحب صوتنا يوصل لقلوب الناس يا

0: وتعلمنا منها، وثانيا ندبروا حتى مواقفها هي على خاطر نابع عن
1: صحيح.
0: القرآن.
1: نعم
0: كان واحدة من الناس توا ندبروا في مواقفها ونقروا ما بين السطور في المواقف نتاعها وفي الحكايات نتاعها،
1: نعم
0: على خاطر ذكية من كل حكاية تعطينا وصية. وصية اليوم باهية ومهمة ياسر وقوية، هي في الحقيقة ماهيش وصية واحدة، برشا وصايا اليوم اللي هي منذكره، اللي هي اليوم نتاع سورة
1: سورة
0: الأعراف.
1: الأعراف أي
0: أيه هي في الحقيقة، قلنا مش وصية واحدة برشا. أولها زكية في الحلقة هذه رجعت رجلها الاثنية،
1: صحيح،
0: ولا معاها ورايها، هو رايه يتكلم كيفها يخمن كيفها،
1: صحيح
0: ولا زاد يستشهد بالقرآن كيفها. هي
1: صحيح
0: محلاها العيشة هذه، كيف
1: محلاها
0: يكونوا الوالدين، أي كيف يكونوا الوالدين عندهم نفس العقلية،
1: أي قبل الوالدين الأزواج هكا، ولا قبل
0: أي
1: ما يكونوا والدين الزوج والزوجة يعيشوا بالقرآن الكريم ويتحاوروا بالقرآن وتكون المجالس العائلية بالقرآن، وطبعا ذلك يكون عنده أثر يعني إذا فما أطفال أكيد.
0: أي خاطر يطلعوا الأولاد تربيتهم سوية ومنظمة. نفتح قوس صغير، بربي نحن نشوفوا فيه بربي اختلافاتنا مش قدام أولادنا، خاطر هذاك هو اللي يعمل تشتت في التربية نتاع الأولاد.
1: نعم
0: لازم واحد فينا كاختلفنا، ما نحكوش حتى على العرق، كاختلفنا لازم واحد فينا يطيح وبعد نتفاهموا بيناتنا، أما مش قدام أولادنا.
1: باش السفينة تسير بأمان.
0: أي
1: تسير بأمان
0: يعني راهو ما يصير شيء كيف واحد فينا يطيح، ما ينقص منه شيء لا يد لا ساق. نتفاهموا، واحد فينا يلتزم الصمت، ومن بعد نحلوا مشكلنا مش قدام أولادنا. دونك كيف ولت احنا في المسلسل هذايا، كيف ولت زكية وعبد الله متفاهمين، صلحوا ولادهم ولت حياتهم هنية، فهمتي؟ دونك مهمة ياسر. هو أكيد زكية مش من النهار الأول راهو رازلها عبد الله عمل 180 درجة، وقلناها برشا مرات نسالش نصبره، هو ربي سبحانه في القرآن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليا، ويقولوا العلماء الصبر يعني قوة الصبر، إضافة الحرف هي معناتها قوة أكثر في المعنى وعمق معنى.
1: يعني الحياة الهنية ثمرة.
0: نعم.
1: نتيجة يعني الحياة الهنية اللي وصلت لها زكية مع رجلها ومع أولادها ومع جيرانها ومع كل فرد من عائلتها هي ثمرة، هي نتيجة ما تقدمه لنفسك وللآخر هكا ولي سيدة مونيا.
0: أي ومعها برشا صبر،
1: برشا صبر صحيح.
0: أي أنت في البرنامج هذا نتاعك برشا صبر كيف يخرج العباد والمستمعين، مش سهل، مش فلسة ننزلوا عليها يخرج برنامج سوي بلاش حتى أخطاء، مستحيل.
1: صحيح، وأنا نرجو من قلبي أنه الرسالة هذه توصل، لأنه معاك ومع السيدة لطيفة شاقرون قاعدين نبني ويجورة يجورة، إن شاء الله ربي هالبنية تكتمل مع ختام البرمجة الصيفية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. والوصية الثانية، احنا قلنا الوصية الأولى إنها رجعت رجلها ومعتها الاسمية كيفها، وكله في ميزان حسناتها، وكل مرأة ترجع رجلها ولا كل راجل يرجع مرته ولا ولده ولا بنته، كل ما يعمل ولده ولا بنته ولا بعدك التغيير هذاك الكل في ميزان حسناته. وشكون يكره انه ميزان حسناته ما يتضاعفش وما يبذرش؟
1: هذا اللي نلوجوا عليه.
0: ايوه. والوصيه الثانيه اللي هي الاشكال نتاع الحلقه الثامنه اللي هو موضوع الساعه، هو موضوع حساس برشا يخص اللبسه والهندام، واللي لازم يكونوا محتشمين.
1: نعم
0: محترمين، وهذا راهو له كلام وله كلام زكيه،
1: كلام ربي سبحانه،
0: كلام ربي سبحانه
1: في سورة الأعراف.
0: نعم
1: في سورة الأعراف،
0: في سورة الأعراف.
1: نعم.
0: مش آية ولا اثنين، ثلاثة ولا أربع آيات ربي سبحانه يحكي على الستر، وينبه فينا من إنه الشيطان باش ينزع عنهم اللباس كما نزع على بنا آدم وأمنا حواء. دونك الكلام هذايا راهو كلام ربي. وزكية كيف رفضت هي ورجلها باش يكونوا مجرد ممول هنا بلطف، راه البو لما هوش كارت بانكير يز ولد ولا بنت ويتركروه شري لي هذا وشري لي هذا، لا البو والام لازم يكونوا فلتر، احنا ما نتكلموا بلغه العصر
1: خاصه في ازمه الماء.

0: توا
1: ها؟
0: اي توا الكلمه دارجه وليت الفلتر اي باش
1: ايوه
0: نصفيه.
1: الفلتر سؤال شنو نعملوه في الواحد باش نخرجوا نعملوا لايف ولا نعملوا حاجه يخرجوا وجوهنا باهيين. البوز هذا لازم يعمل فلتر واللوم تعمل فلتر، مش كل ما نشوفوه نشروه، فلتر هذا يجي وهذا ما يجيش. دونك زكيه هنا تنبه الوالدين الكل باش يكونوا فلتر وقائي لاولادهم، يحميهم من كل حاجه تفسخلهم الهويه نتاعهم، من كل حاجه تضرهم
0: يعطيك الصح.
1: وتحتملهم شخصيتهم. وكي نحبوا نتوسطوا باش ما نقفوش في السراو المقطع والكروكتوب والموجودين توا، خاطر المشكل اكبر برشا من انه سروال مقطع باش نشريه والا ما نشريهش. المشكل في ما وراء، في الانصياع والانقياد وراء كل ما هو معروض، وخاطر عملوا له بيبليسيتي ولا خاطر هذاك هو الموجود.
0: اي أيوة والله نعم.
1: كيف انت تعمل فيلتر لولدك وتحكي له وتتناقش معاه وتخليه يخمم قبل ما يشري، وتخليه يسال ويتساءل علاش زعما هذا يجي ولا ما يجيش،
0: يعطيك الصحة
1: باش يفرش شخصيته وينميها ويعتز بها. انت عمرك شفت بربي قوريه لابسه سبساري ولا ماليه؟ ما علينا هذا احسبها خارج عنه. اما نحكي لك
0: ربما بالمثال يتضح الحال استاذه مونيا.
1: نعم. ليه؟ على خاطر نحب نحط سر بالرسمي، راهو المشكل اعمق بكثير
0: نعم.
1: من انه سروال ما نشريهش. خاطر انا كيف ولدي يستانس كل ما هو موجود، كل ما هو معروض نشريه، معناتها مسلوب الاراده وبدون شخصيه التبعيه العمياء، وتخليني تمحي لي شخصيتي غدوه باش نشري حتى ورا كل حاجه.
0: أكيد
1: كل
0: جدا
1: حاجه
0: نعم يا مونيا.
1: ورا تليفون غنايه، حتى الحاجات المباحره
0: فكره نعم، حتى فكره، والامر يتطور شيئا فشيئا.
1: يا بنتي حتى المباح هبش نضحك، حتى زقوقو ما نبداش عندي لهفه، ما نبداش مسلوب الاراده، ما نشدش صف على حاجات. انا هذيك راهو ثمار الشخصيه الضعيفه واستمار الانقياد. تنسنا بك الانقياد الاعمى بك معناتها كل شيء موجود لازمني كيما غيري وكيما ندادي وكيما كذا. دونك معناتها كيف نحمي ولدي ونعمل له كالفلتر ونخليه شخصيته مستقله وقويه يعتز بها، نحميه من اللموضه اللي تبدا ما عندها حتى معنى.
0: صحيح.
1: لكن
0: واللي ما تعبرش على دينه، ما تعبرش
1: نعم.
0: على هويته، هذا هو المعيار. هل ترى اللي باش نشريه يعبر على ديني، ما يعبرش على ديني، يعبر على هويتي، ما يعبرش على هويتي، هكا ولا اللي هذا هو المطلوب؟
1: ونعلم ولدي خاصة لا للجري واللهفة، حتى في الحاجات العادية راهو اللهفة كل يبدا الانسان كانه دروغي كالمدمن ادمان هذاك لا، يحسن لنا ولادنا ردبنا. ودونك باش نختموا انه راهو الحلقه هذه زكيه ورجلها كيف رفضوا، مش رفضوا سروال مقطع، هم رفضوا ثقافه
0: رفضوا
1: التبعيه.
0: يعطيك الصحه، رفضوا فكره ما تعبرش علينا بهش نتاعنا.
1: يرحم والديك. هم رفضوا ثقافه كامله، رفضوا عقليه كامله، عقليه التبعيه وعقليه الانسلاخ على الهويه نتاعنا المسلمه العربيه.
0: احسنت نعم سيده مونيا، صحيح، واضح واضح. وانا ماذا بيا سيد المستمعين يتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتونه للقران الكريم. القضيه ماهيش قضيه سروال مقطع بقدر انها القضيه اعمق من هكا بكثير. هكا نحب نخزروا للقران الكريم، هكا نحب نقراوا القران الكريم. وسيده منيا زكيه نجحت في قراءه القران، قرات الذكر الشافي فخذت نصيبها من نور القران، وبالتالي هذا النور حققته في اسرتها ومع زوجها. واحنا مواصلين معاكم مع صوتك الطيب في العبر من سورة الأعراف أو الخلاصة لسورة الأعراف، وإحنا باش نسمعوا صوتها، صوت عبد الله اللي ولى عبد لله تعالى. قالك أنا وقتها شنو هي العبارة وقتها اللي قالها على اسمه سيدة منيا؟
1: ما عاد هي كانت تعيط له عبده،
0: أي عبده
1: يتربش به، من اليوم عاد تناديني عبده، أنا عبد الله
0: أنا
1: حتى
0: عبد
1: ربي
0: الله
1: لقيه.
0: نعم أنا عبد الله حتى ربي لقيه، ما احلاها العبارة بالحق. وإحنا كلنا عباد لله، إن شاء الله ربي تتحقق فينا هالعبودية هذه كما ينبغي، ونعتز بانتمائنا لدين الإسلام واعتزازنا هذين، نحب نعبروا عليه يعني في لباسنا وبلساننا وبكل جوارحنا وقت اليسر وقت العسر إن شاء الله. تحب تضيف حاجة سيدة مونيا؟
1: هذيك هو ان شاء الله يا الله ربي خاصه توا والله نشوف وين بحكم في التربيه في معناتها في التعليم.
0: خلي نذكر سيدي المستمعين حضرتك مديره معهد
1: تشري لبنتها يعني فريمون قلبي يوجع يعني بتفعلك. قبل ما تشري بنتك راه فهمها راه مش كل ما هو معروض نشروه.
0: نعم مش كل معروض نشريوه. واضح سيدة مونيا، أرجو لك عودة يعني مدرسية ميمونة بإذن الله تعالى، إن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح في معهدك يا رب العالمين، ونفرح بأولادنا الكل لأنه إحنا نحكيه بنون الجمع بنحن الإسلامية، كل طفل تونسي وكل شاب تونسي وكل بنية تونسية هما بناتنا وهما أولادنا، وإن شاء الله يا رب يحميهم ويحفظهم من كل سوء، ونتعلم من هالأزمات القوة هكا ولا لا، ونأخذ بقرآننا العظيم وبكل ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، بشيرانا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا بإذن الله. فبارك الله فيك يا أستاذة مونيا.
1: عايشة ربي
0: يخليك.
1: والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وإحنا مازلنا مواصلين مع صوت الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة كاتبة سيناريو زكية، سنستمع إلى خلاصة لسورة الأعراف نستمع إليها بكل جوارحنا، ثم سنستقبل بكل احترام وحب وتقدير الأستاذة لطيفة شقرون حتى نمشي خطوة خطوة مع سورة الأعراف وبالتالي نحقق الارتقاء الإيماني.
2: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
0: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: تعرف زكية، ماذا بي أن تعمق فيها سورة الأعراف ونفهم معانيها؟ هيا نتوكل على ربي نفهم هالكنز كيما عملنا في السور اللي قبل.
1: هذه كيما وخيتها قوية وجديدة لهجتها، قلت لك يا بنادم افصلها حتى الوقتاش تأجلها، افصلها وخوذ قرارك على يمينك ولا على يسارك، ما تخلقتش باش تتفرج، راهو قربيوف اختبارك. 4 مرات يناديك يا بنادم اسمع يهديك، استر روحك ما تعريها، لا تخليه يلعب بيك، إبليس راهو عدوك وهك عمل مع والديك. إبليس راهو قاعد لك، هو بجنوده يخطط لك، حسد وكره وحقد قديم من وقت اللي رفض يسجد البوك كيما الملايكة المقربين. الكل قشور والكل كذب، عمرك ما تتبع رايه، يزين لك باش يغويك وفي الاخر ينكر ويقول لك ما عندي سلطة عليك. خلينا منه واسمعني، كان تحب تمنع تبعني، اعبد ربي وتوسط فيها شهويك، كتابك عمرك ما تخلي وحتى من سنة نبيك. هيا نختمو يا ولدي ونبداها نصيحة من عندي، عمرك ما تلبسها التقوى لو كان بدنك عريض، والثانية راهم مشتين، موجة إبليس يغنيلك وموجة للحق توريلك، وانت يا مسلم مفطين عدل موجتك مع الساجدين. وآخر حاجة نقولها لك، كان تبعو رك هالك، وكان تتردد في عمالك يوم لحساب الحسرة مقالك. وعلاش الحسرة وفما الحل؟ ما دامك عايش يا ولدي كثر من خير تدخلها الجنة مع لولين.
2: علاش الحسرة وفما الحل؟ نعم، هذا اللي باش نحكيو فيه بإذن الله تعالى. ما دمنا عايشين، ما دام فما نفس طالع هابط، ما دمنا أحياء، خلينا نكونوا أحياء، يعني أحياء بأتم معنى الكلمة بمعاني القرآن الكريم. علاش الحسرة وفما الحل في القرآن الكريم؟ أستاذتي العزيزة الأستاذة لطيفة شقرون، أحييك من القلب وأرجو لك كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيدة بالتواصل معك وبالإطلالة على السادة المستمعين.
2: وأنا أسعد سيدتي الغالية، وهي إطلالة إيمانية إن شاء الله ربي توصل لقلوب كل التونسيين وكل حد يسمع فينا في تونس وخارج تونس. عسى طبعا أن نستأنس بهذه الأنوار القرآنية وبالتالي نعيش بها ونتعايش بها بإذن الله تعالى. لباس التقوى ذكرتنا به الأستاذة مونيا الناس في ربي بركلنا فيها، وفيك أستاذة لطيفة في الخلاصة من سورة الأعراف قدش محليها. لباس التقوى ماهيش كلمة تتقال بقدر أنه فعل يلزم نشوفوه برأي العين، هكا ولا سيدتي لطيفة؟
3: نعم نعم، مع العودة الأصل، الحكاية أصل حكاية اللباس وأصل حكاية العري وأصل حكاية الإغواء ووسوسة